عذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

0: هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. حسب توقيت لمدينة سيئون وضواحيها يحين في هذه اللحظات أذان صلاة الفجر لهذا اليوم، نرفعه لكم من مسجد الجامع بمدينة سيئون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: حقا وصدقا وعدلا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة الفجر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سيئون، إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون سيئون راديو فيسبوك إنستغرام تويتر تليجرام ومباشرة عبر الواتساب 7745259 إذاعة سيئون. أنتم بسم الله.

لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا

غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهدوا

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.

خرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول

كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

قبلتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

الأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله.

يجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن

اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو

والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم

الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله

الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

0: هنا إذاعة سيئون. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، ونبدأ معكم الآن بثنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين 17 من ذي القعدة 1447 هجرية، الموافق 4 من مايو 2026 ميلادية. فترة بثنا الإذاعي أعزائي المستمعين تبدأ من الآن وحتى تمام الساعة 8 مساء بمشيئة الله. نرسل لكم برامجنا أعزائي على موجاتنا العاملة ومواقعنا الإلكترونية وتطبيقات الإذاعة على شبكة الإنترنت. خير استهلال لفقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم القرآن الكريم، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من آية الله البينات. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة. إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، نقدم لكم الآن الحديث الديني لهذا اليوم الاثنين.
1: الحمد لله الذي رفع شأن العلماء وجعل منزلتهم أعلى منزلة بعد منزلة الأنبياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى إمام الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعه وحزبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، في طريق بداية الهداية وآداب من المصاحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق فيما جعل الله سبحانه وتعالى من الرتبة العالية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم وشرفه سبحانه وتعالى بأن آتاه العلم الذي أنزله في وحيه وعلمه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرفع الله منزلته وأعلى قدره بأن وضع في قلبه هذا العلم الذي هو من عنده جل وعلا، فكانت له هذه المنزلة الكبيرة التي أشار إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه لا توجد منزلة ولا درجة عند الله أشرف بعد درجة الأنبياء من درجة العلماء ثم الشهداء، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف الكبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك مما ورد من الآيات والكثير من الأحاديث في هذا العلم وشرفه ومنزلته الكبرى لمن أكرمه الله بذلك. ولكن في مصاحبة هذا العالم وقيامه في طريق بداية الهداية والمشي عليها، هناك آداب يجب على كل عالم ومن أكرمه الله وأتمنه على هذا العلم أن يكون متصفا بها، وآداب يجب أن يكون متأدبا بها، وأخلاق يجب أن يكون متخلقا بها، وهي كثيرة. فمن أهمها الاحتمال، ومن أهمها ترك الكبر والتخلق بالتواضع، ومن أهمها الرفق بالمتعلم، ومن أهمها أيضا حسن البيان وتعليم المتعلم ما هو الأولى به من العلوم، تقديم ما هو الأولى على غير الأولى، ونهي المتعلم عن أي علم يضره، وأن يعتني له في نصيحته بتعليمه للعلم الواجب قبل فرض الكفاية وبفرض الكفاية قبل المندوب، وهكذا حتى يكون في جميع شؤونه وأحواله قائما بحق النيابة والخلافة والإرث النبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فيما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الخلائق معلما في جميع شؤونه وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذه الحقيقة الكبيرة العظيمة كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هم ورثة لا بصورة العلم ولا بالنطق بالعلم ولا بمظهر العلم، ولكن بحقيقته التي ورثوها عن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت أحوالهم كلها منصبغة بهذا العلم، وكانت قلوبهم وبواطنهم منورة بأنوار وأشرار هذا العلم العظيم الذي جاءنا من الله بواسطة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أجلها من منقبة، وما أعظمها من نعمة، وما أعلاه من شرف، شرف الله سبحانه وتعالى به من شرف. وللقيام بحق هذه الهداية لابد أن يتصف كل عالم بهذه الصفات حتى يحسن إقامة هذا التعليم وإيصاله إلى كل من يتعلم منه، وتقوم حقائق الخير والنور والهدى وتنتشر في الأرض. فإنه لا نور في هذا الوجود وفي هذا العالم لا بالشمس ولا بالكهرباء، إنما هو بنور العلم، ولا حقيقة لهذا العلم إلا بالعلم النافع، وليس العلم النافع إلا ما جاءنا عن الحق تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القيام منا بما أمرنا به ربنا وما حرمه علي عنا ونهانا عنه سبحانه وتعالى بما ترجمه وترجمته لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك يكون صلاح العالم، وبذلك تكون صلاح المجتمعات، وبذلك تكون صلاح البيوت والديار، وبذلك تتنور القلوب والأفئدة، ويحصل إشراق الأنوار الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد للعالم من أن يكون محتملا لكل من يتعلم منه، متصفا بهذا الصبر الكبير الكامل الموروث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكم ما عانى صلوات الله وسلامه عليه، وكم ما احتمل من تلك الاحتمالات الشيء الكثير الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، ولقد أخفت في الله ما لم يخف أحد، ولقد مضى علي 30 يوما وليلة ما لي ولبلال إلا شيء يواريه إبط بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعالم الذي يتصف ويتخلق ويتأدب بالاحتمال والصبر هو الذي ينفع، وهو الذي يخرج من بين يديه أنوار هذا العلم التي تتصل بهؤلاء الطلاب والمتلقين والمتعلمين فتنتشر بهم الأنوار. وأما الذي لا يحتمل ولا يصبر فإنه ينفر منه الناس ويبتعد منه الطلاب ولا ينتفعون به، وما المراد من العلم إلا ذلك. وكم في تراجم الأخيار والعلماء والصالحين من خيار الأمة احتمالات كبيرة كانت أسبابها المتنوعة من كثير من الذين يتلقون منهم ويتعلمون منهم، ولكنهم يتلطفون بذا ويرفقون بذا. فقد جاء في بعضهم أنه حصل خصام بين بعض الطلاب، فجاء يشتكي إلى شيخه وإلى هذا العالم، فقال له: يا شيخ، إن هذا أخي فلان قد ضربني هذه الضربة، وجاء بهذه الضربة ومثلها وضرب بها هذا الشيخ وهذا العالم. فضحك وصبر واحتمل، وقال له: فماذا تريد بعد ذلك؟ وقد أخذت حقك، وقد جئت بهذه الضربة التي تريد أن تعاتب بها هذا الطالب الآخر وأخاك الذي ضربك، وقد جئت بها وضرب بها هذا الشيخ. فاحتمل ذلك الأمر رفقا بأمثال هؤلاء الذين كانوا في حياة النبي يطلق عليهم الأعراب وما شابه ذلك، كمثل ما جاء ذلك الرجل الذي جبذ رداء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التفت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم فقال له: ما تريد؟ قال: أعطني من مال الله الذي آتاك. فقال لهم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن يعطوه من المال، ولم يقل له شيء ولم يخاطبه بشيء. وهكذا كانت تعليماته ودعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شؤونه الكبرى هذه التي كان متخلقا بها. فهو أسوة لجميع العلماء والداعين إلى الله في القيام بحق هذه الأخلاق والآداب. وهكذا في الرفق بالمتعلم فإن له أثرا قويا بالغا في نفوس هؤلاء المتعلمين، كمثل ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم الذي كان متعلما وطالبا ودخل إلى الإسلام ولم يفهم بعضا من المسائل، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد بجانبه فحمد الله فقال له يرحمك الله، فالتفت الناس إليه ونظروا إليه نظرة تحرك بها خوفه من باطنه، لأنه رأى أعينا حادة معاتبة تخاطبه وتلتفت إليه وهو يصلي، ولم يكن يعرف أن الكلام في الصلاة ممنوع وأنه يبطل الصلاة إذا كلم غيره بكاف الخطاب وقال له يرحمك الله، لكن لو كان يعرف لقال يرحم الله العاطس. فلما رآهم يلتفتون إليه قال ويحكم ما لكم تنظرون إليه، فرأوا أن الرجل لا زال مستمرا بالكلام والإمام هم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب بعضهم على الرجل حتى يسكت، فكملوا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان قد دخل إلى جوفه وباطنه شيء من الخوف وهو لا يزال في مقام التعليم، لم يعرف ولم يدرك هذه الأشياء. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من المتكلم؟ أين المتكلم؟ فأشاروا إليه هذا، قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجلس بين يديه، وقال له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الخلق، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فقال معاوية بن الحكم بعد ذلك يصف هذه الموقف وهذا اللطف وهذا الاحتمال وهذا الرفق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال حتى جيت وجلست بين يديه فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا عاتبني، فما رأيت معلما أحسن خلقا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمثال حقائق هذه المعاني والأخلاق هي التي يجب أن يتخلق بها العلماء، والتي يجب أن يتخلق بها المدرسون، والتي يجب أن يتخلق بها الداعون إلى الله تعالى حتى تنقاد النفوس وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع خلق يتنزهون عن الكبر بتحل كامل بالتواضع. فكم من أستاذ ومدرس في خيار الأمة وتراجمها كانوا يعتقدون اعتقادا صحيحا لا يجوز لنفسه أن يعتقد أنها أفضل من أحد من طلابه، بل كان على حال مع الله سبحانه وتعالى، يستمد منهم من الطفل الصغير، يستمد منهم من الصالح، يستمد منهم بنيات ووجهات في باطنه إنما في جمعيته على ربه سبحانه وتعالى، ويتكلم بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في اعتراف كامل في باطنه لا يعرف فيه تعاليا على أحد، يعرف حق الرجل من أهل البيت منزلته حقه، والطالب منهم كذلك يعرف لمن كان متصلا أو منتسبا إلى الصحابة أو إلى خيار الأمة أو إلى الأولياء أو إلى الصالحين أو إلى العلماء، فكيف يلاحظ ذلك فيه ويعتني به فيه ويحيطه بأنواع العناية والرعاية والنصيحة من كل جانب، حتى تخرج منهم الرجال الذين خلفوهم بعد ذلك في حمل هذه الأعمال التي نابوا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عكس ذلك العالم المتكبر المتعجرف المتشدد، فإنه الذي يعنف وكم يبدأ عنده ويتعلم منه ويتصل به أعداد ثم لا يكونون مستمرين بعد ذلك. وهكذا لا يأنف العالم أن يقول لا أدري والله أعلم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها، فإنما العلم أمانة توصل إلى أصحابها، ومن عرف شيئا فإنه مستأمن عن الله تعالى في كيفية ترجمة خطابه ووحيه الذي جاء عن الله. وهكذا يدل الطلاب ويعلمهم أمثال هذه الأخلاق والشمائل النبوية كلها التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يتخلقوا بها وحتى تنطبع منه إليهم، فإن لسان الحال أفصح من لسان المقال. لو كان مجرد أنه يتكلم بهذه الأخلاق وهذه الشمائل ويترجم عنها لكان ذلك ليس له الأثر، بخلاف ما لو كان يترجم عنها بلسانه، وأعظم من ذلك أن يترجم عنها بحاله ونفسه وكيانه وأعماله، فإن لها انطباعا بعد ذلك في نفوسهم في مواقف كثيرة تعتري الطلاب والمتعلمين وشؤون التعليم وأحواله ومشاكله وما يكون من تلك الحياة الكثيرة التي يظهر فيها ما يظهر، فبذلك تنطبع هذه الأخلاق في قلوب وعقول هؤلاء المتعلمين فتظهر الثمار مع صدق في الإخلاص والرحمة وحقائقها الموجودة في قلوب هؤلاء. تلك هي أخلاق نبينا الإمام العالم الداعي النبي المصطفى المختار من الله تعالى لحمل هذه الأمانة إلى الخلائق، فلا طريق إلى نشر هذا الخير وإلى إحيائه وبقائه في الأمة إلا بتلك الصفات وبتلك الأخلاق التي حملها صلى الله عليه وسلم، والحمد لله تسلسلت في أصحاب نبينا وتراجم أصحابه وهم التابعون ومن بعدهم ومن بعدهم إلى الشيوخ الذين هم في زمننا ممن صدق وحسن وصح سندهم واتصالهم بهذه الأسانيد الصحيحة إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله على بقاء هذا النور وبقاء هذا الخير حتى يصل إلي وإليكم، وامتدت لنا ولكم أمثال هذه المجالس حتى نتعرف على هذه الهداية ونتصل بهذه الأخلاق والصفات ونعود بها بكمال العائدات في مختلف شؤوننا والحالات، فننطلق بها أن نكون كلنا في حياتنا معلمين صاحب العلم الكامل في منبره أو في مسجده، أو كل واحد منا من أب وأم مع أولاده ومع بناته في أسرته وفي بيته على هذا النحو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتحيا حقائق الإيمان والتربية التي جاء بها نبينا. اللهم كما جمعتنا واسمعتنا وأنطقتنا وهيأت لنا هذه الأسباب فحققنا اللهم بحقائقها، ولا تجعل حظنا من ذلك صور هذه المجالس، اجعل لها حقائق تنطبع في قلوبنا وعقولنا وإلى قلوب وعقول هؤلاء المشاهدين والحاضرون معنا في هذه المحاضر حيثما كانوا وأينما كانوا، بعناية منك يا رب ورحمة منك يا رب تصلح بها شأننا وشؤون المسلمين، وتنطلق من آثار هذه الانطلاقات في هذه القنوات وما يدور فيها وينطلق إلى أصقاع وبلدان المسلمين آثار هذه الأنوار وإشراق هذه الأنوار في الشرق والغرب. أنت القادر على ذلك وأنت الكريم الذي بيدك كل ذلك، وحاشاك أن تردنا خائبين. أكرمنا وزدنا وعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئور.
1: محفوظ كأنك تأخرت اليوم.
2: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء، حصلت يا رحمة لا إله إلا الله طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
1: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
2: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا؟ سدد دينك
1: لجل تنام عينك.
3: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
1: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
2: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

كل صبح جديد، إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحاً.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. هنا سيئون.

0: سيئون تقدم النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران. تنفيذ منير هبيص.
1: الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات بل ومن كل المواطنين والمواطنات الساكنين والساكنات والمقيمين والمقيمات والزائرين والزائرات لهذا الوادي وادي حضرموت النظيف بأهله وناسه، نقول عيد عمال سعيد لكل مهندسي النظافة ولكل مهندسي التشجير بمناسبة الأول من مايو عيد العمال. حقيقة نفتخر بكم أنتم يا من تصنعون الجمال وتزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من مواقع وأمكنة مدن كل وادي حضرموت دون استثناء. كما إننا نرحب بكم وأنتم تتابعون الحلقة 253 من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا النظافة ثقافة في عامه التاسع. أهلا بكم مرة أخرى.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: كلمتنا.
3: الإخوة المستمعون الكرام، يستعد صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بمختلف دوائره وأقسامه ووحدات النظافة بالمديريات، يستعد بالتحضير لاستقبال موسم حج هذا العام 1447 هجرية، وكذا الترتيبات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وإن كان هذا الحديث سابقا لأوانه، لكنه يدل دلالة واضحة لا تقبل التشكيك بأن هناك استراتيجية وأعمال يتم التخطيط لها ورسم أوقات زمنية لعملية التنفيذ، مما يعكس أن إدارة الصندوق قد ودعت فعلا الأعمال الارتجالية والمزاجية الفردية داخل مكاتبها وأقسامها ووحدات نظافتها، وتعتمد على منهج العمل العلمي وفق التخطيط المسبق والتنفيذ المبرمج المزمن المعد لذلك. وهنا يبرز مفهوم الإدارة الشابة في أهميتها وفي وجودها لقيادة العمل. فصندوق النظافة ممثلا بالأخ مرعي فضل الكثيري على أن فكرة تمكين الشباب للقيادة يعد النجاح، لأنهم بناة مستقبل الوطن، وأن النماذج الشابة الناجحة كثيرة في بلادنا إذا ما وجدت الدعم والمساندة والتشجيع رسميا وشعبيا. مستمعين الكرام، هناك ربما مفاجآت تحتفظ بها الإدارة الشابة لصندوق النظافة، ومناظر مفرحة ستدخل السرور والانشراح على نفوس المواطنين، تؤكد أن مدينة سيون ستجدد فرص المحبة والسلام والمودة والإخاء والتقارب من خلال عرض ما تم تحقيقه من إنجازات في المشاريع من قبل صندوق النظافة بوادي حضرموت، ومن تحسين المدن وتنظيفها وتزيين شوارعها الرئيسية بالأشجار والأشكال الهندسية الجميلة والمجسمات التاريخية التي أضفت على المدن الرئيسية سيئون، شبام، تريم القطن، أضفت جمالا رائعا ترتاح لمشاهدته العيون ويثير في الأنفس الشجون. الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إنما تشهده مدينة سيئون خاصة ومدن وادي حضرموت عامة من تطور في النظافة يلمسه المواطن ويشعر بها الزائر في مرحلة يئن فيها الوطن من جراء الحروب والانقسامات الداخلية، وتنفرد فيها مدن وادي بالمحبة والسلام والأمن والأمان. إنما يعكس ما تبذله السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتشجيعها المستمر ومباركتها للأفكار التي تنتج مشاريع للمصلحة العامة للمواطن والوطن.

أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتمام وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل، فكن له عونا بوضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، في زحام الحياة وتسارعها كتب الزميل عامر الجابري: كثيرا ما نغفل عن أولئك الذين يعملون بصمت دون انتظار شكر أو تقدير، أولئك الذين يستحقون أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، فهم بحق فرسان الميدان. لا أدري كيف أصف هؤلاء الرجال. هذا ما يقوله زميلنا عامر الجابري. تعجز الكلمات ويتوقف القلم ويجف الحبر حين نحاول الحديث عن إخلاصهم تحت حرارة الشمس الحارقة. يواصلون العمل بلا كلل فقط ليظهر المكان من حولنا بصورة أجمل وأكثر بهاء. هم لا يبحثون عن الأضواء بل يصنعونها للآخرين. إنهم مهندسو النظافة في بلد. مستمع الكرام، يستطرد الزميل عمرو: ما لفت انتباهي في هؤلاء البسطاء هو إخلاصهم للعمل وقوة إرادتهم وعلو معنوياتهم. لا شيء يثنيهم عن أداء واجبهم، حتى حين تعيقهم الظروف لا يتوقفون. رأيت أحدهم لم تمنعه وقوف مركبة مركونة من أداء عمله، فصعد عليها ليكمل تزيين الشجرة، وكأن التعب لا يعرف طريقا إليه. أي روح عظيمة هذه التي تسكنهم، وأي عزيمة تدفعهم للاستمرار. ألف تحية لهؤلاء الفرسان أينما كانوا، تحية لكل يد تعمل بإخلاص ولكل قلب ينبض حبا لما يقدمه. نعم، إنهم يبذلون جهودا جبارة ويستحقون من الجميع كل تقدير والاحترام والاهتمام.

0: الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، ترأس مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية الهادف مناقشة تقارير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة خلال الفترة الماضية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين سالم بمخرمة تم استعراض تقرير نشاط وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون وخطة عملها، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الاحتياجات الملحة التي تواجهها وفي مقدمتها قلة عدد الآليات والمركبات، إلى جانب عدم التزام بعض المواطنين وأرباب المحلات التجارية عدم التزامهم بالإرشادات والتوجيهات التي تمنع رمي المخلفات أمام محلاتهم أو في الأزقة والشوارع القريبة من مواقعهم دون التزامهم برميها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة العامة، مؤكدين في هذا الاجتماع أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة.
1: أنا عرفت المشكلة وعندي الحل.
2: تكلم، جزاك الله خير. إيش المشكلة وإيش هو الحل؟
1: المشكلة القمامة اللي تحت دارك، والحل تبعدها وتضعها في مكانها.
2: القمامة؟
1: نعم.

0: تكرر التهاني والتبريكات لصانع الجمال، وهم يزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من أمكنة مدن كل وادي حضرموت لمهندسي النظافة والتحسين في وادي حضرموت والصحراء كل عام، والعمال بخير وفي صحة وعافية واستقرار بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.

0: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: أخي المواطن،
2: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
1: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، توعية المحيطين بكم من أقرباء وجيران ودفعهم لتحصين أطفالهم هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم، لأن بقاء طفل واحد دون تطعيم قد يؤدي إلى حدوث عدوى لبقية الأطفال بالذات غير المطعمين منهم.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة شيئون تقدم

إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصبح بعد سكون الليل يخبرنا أن البشائر في الآفاق مرتسمة، لطالما نامت الأرواح في قلق فاستيقظت تنفض الأحزان مبتسمة. الإخوة المستمعون، لا تكون حراسا على كل شيء، فهناك أشياء دعها تذهب وأخرى دعها تنتهي. استمتعوا بلحظة تغيير الأحوال، فلله حكمة بالغة لا تدركها عقول البشر. أسعد الله صباحكم، وأهلا ومرحبا بكم.

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، لا أراكم الله ظلمة ولا حلت بصدوركم غمة ولا طلبتم من الله شيئا إلا أتمه. نسأل الله العلي العظيم أن يسعدكم ويحقق أمانيكم، ومن أنهار الجنة يسقيكم، ومن سندسها يكسيكم. اللهم كما أضعت كونك بنور شمسك، فأضي قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفي. اللهم أصلح بالنا وحالنا، وبارك لنا في أعمالنا، واجعل الجنة مقرنا. اللهم هذا دعاء من لهم حبا فيك فلا ترده. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم اجعلنا خفافا لا لنا ولا علينا، لا نوذي ولا نوذى، لا نجرح ولا نجرح، لا نهين ولا نهان. اللهم عبورا خفيفا لا نشقي بأحد ولا يشقى بنا أحد.

كلام كلامكم. راديو سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون

أصدقاء الصباح، وقفت ذات مرة أمام موظف رأيت الكآبة على وجهه وهو يتعامل مع الأوراق بجفاء شديد، وكأن الدنيا فوق ظهره، أو كأن من كان قبلي سلب الابتسامة منه. قلت له: قميصك جميل. ابتسم تلقائيا وقال: والله. قلت له: بدون حليف، كذلك رائحة عطرك أجمل. تهلل وجهه ضاحكا مستبشرا، ثم بدأ الحديث معي والأخذ والرد، وكأن ذلك الشخص العابس قد رحل وجاء غيره إلى مكانه. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصدقاء الصباح، إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم ولا تولموا أحدا وقولوا للناس حسناً.

أخي المستمع أختي المستمعة، دخل الطبيب الجراح للمستشفى بعد أن تم استدعاؤه لإجراء عملية فورية لأحد المرضى. وقبل أن يدخل غرفة العمليات واجهه والد المريض وصرخ في وجهه: لما تأخرت؟ إن حياة ابني في خطر، أليس لديك إحساس؟ ابتسم الطبيب ابتسامة فاترة وقال: أرجو أن تهدأ ودعني أقوم بعملي، وكن على ثقة أن ابنك في رعاية الله وحفظه. فرد الأب: ما أبردك يا أخي، لو كان ابنك هو المريض هل كنت ستهدأ؟ تركه الطبيب الجراح ودخل غرفة العمليات، ثم خرج بعد ساعتين على عجل وقال لوالد المريض: لقد نجحت العملية والحمد لله، وابنك بخير، واعذرني فأنا على موعد آخر. ولما خرجت الممرضة سألها الأب: ما بال هذا الطبيب المغرور؟ فقالت له: لقد توفى ابنه في حادث سيارة، ومع ذلك فقد لبى الاستدعاء عندما علم بالحالة الحرجة لابنك، وبعد أن أنقذ حياة ابنك كان عليه أن يسرع ليحضر دفن ابنه. أخي المستمع أختي المستمعة، هناك قلوب تتألم ولا تتكلم، فلا تحكم على شيء قبل أن تعلم. فكم من طبيب هنا في بلادنا يتعرض للشتم والإهانة والاتهام، بل وللضرب، نتيجة للأحكام المسبقة التي يطلقها البعض غير مدرك لخطورتها ووقعها على نفس الطبيب. واعلموا أن فرحة الطبيب بنجاح العملية وشفاء المريض هي عنده أكثر بكثير من أقرباء المريض نفسه، فلا تتعجلوا إصدار الأحكام فإنها خطرة.

أخي المستمع، إذا شعرت من الآخر أنه أخطأ في حقك فإنك عادة تقول له خليك عاقل، فيا ترى كيف يكون العاقل عاقلا وقد بلغ من العمر ما بلغ؟ العاقل أحبة الصباح الذي يوفقه الله بعد تقدمه في العمر، هو الذي كلما تقدم به العمر اكتشف أنه بحاجة إلى كل عمل يقربه إلى الله، لذا لا تجد لديه رغبة في المشاحنات والتفكير في الانتقام أو الانشغال بالردود على هذا وذاك، يكتشف أنه أحوج ما يكون إلى محاسبة النفس وتصليح أخطائه، لا يبحث إلا عن طاعة ربه وصحة جسده وعلاقات هادية بعيدة عن الاستفزازات والمهاترات. العاقل الذي وفقه الله بعد تقدمه في العمر يتطلع إلى أناس قلوبهم بيضاء ونياتهم صافية، يلتقي بهم بين الفينة والفينة بأجمل معاني الراحة، يعرف معنى الحب والعفو والعفوية، ويقدر القرابة والصداقة التي جاء الشرع باحترامها. أصدقاء الصباح وزملاء الدراسة والعمل، بعد هذا العمر أيقنا أن التغافل والتغافر هما أساس السعادة. ندعو الله أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.

0: أجمل ما سمعت.
1: قصة صغيرة. سأل الملك الوزير: لماذا أجد أن خادمي سعيدا أكثر مني في حياته وهو لا يملك شيئا، وأنا الملك لدي كل شيء ومتكدر المزاج؟ فقال له الوزير: جرب معه قاعدة 99. فقال الملك: وما هي قاعدة 99؟ قال الوزير: ضع 99 دينارا في صرة عند بابه في الليل، واكتب على الصرة 100 دينار هدية لك، واطرق بابه وانظر ماذا سيحدث. فعل الملك ما قاله الوزير، فأخذ الخادم الصرة، فلما عدها قال: لابد أن الدينار الباقي وقع في الخارج. فخرج هو وأهل بيته كلهم يفتشون، وذهب الليل كله وهم يفتشون. فغضب الأب لأنهم لم يجدوا هذا الدينار الناقص، وثار عليهم بسبب الدينار الناقص بعد أن كان هادئا. وأصبح الخادم في اليوم الثاني متكدر الخاطر لأنه لم ينم طوال الليل. فذهب إلى الملك عابس الوجه متكدر المزاج غير مبتسم ناقم على حاله. فعلم الملك ما معنى 99، إننا ننسى 99 نعمة التي وهبنا الله إياها، ونقضي حياتنا كلها نبحث عن نعمة مفقودة، نبحث عن ما لم يقدره الله لنا ومنعه عنا لحكمة لا نعلمها، ونكدر أنفسنا وننسى ما نحن فيه من نعم. الحكمة: استمتعوا بال99 نعمة، واسألوا الله من فضله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.
0: قبل الختام. قبل الختام
2: أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كيف السبيل إلى السلامة من الناس؟ أجاب: تعطيهم ولا تأخذ منهم، يؤذونك ولا تؤذيهم، تقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. قيل له: صعبة يا إمام. قال: وليتك تسلم.

الأخوة المستمعون والمستمعات، وقت برنامج إشراقتكم الصباحية شارف على نهايته. لا يسعنا ونحن نختتمه غير أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.

0: راديو سيئون. أنتم
1: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
2: محفوظ، كأنك تأخرت اليوم.
3: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء، حصلت يا رحمة، لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
2: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
3: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا. سدد دينك
2: لجل تنام عينك.
1: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
0: أخي المواطن،
4: احذر رمي المخلفات البنائية في الأماكن العامة ومجاري السيول،
0: فأنت بذلك تعرقل سيرها وتسبب في حدوث الأضرار.
4: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

0: في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا. راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون، هنا سيئون. راديو سيئون
1: 89.5 FM

0: سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة، ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهوى مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM.
1: سمع من حديث واخباري.
2: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعتها كثير يعني.
3: اذاع سيئون عنكم.
0: حينما تعصف بنا الأيام لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا.

0: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أسعد الله بالخير صباحكم وأيضا صباحكم الله بالخير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج صباحكم الله بالخير ليومنا هذا الاثنين 17 من ذي القعدة الموافق الرابع من شهر مايو. صباحكم ورد وياسمين، صباح الخير لعبد القادر، وصباح الخير لمحمد الحامد أيضا في الإخراج،
1: وأجمل صباح لصباح سعيد ولكل المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، موعد جديد ويوم جديد وساعتين أثيريتين نقضيهما دائما معكم في هذه الباقة الصباحية المتنوعة والمفتوحة، واللي دائما ما يتجدد اللقاء ولا يطيب إلا بمتابعتكم لنا.
0: نعم، أيها الأحبة في هذا الصباح الجميل، علاقتنا بكم تفوق كل وصف، فصباح الخير لكل من يستمع إلينا الآن. صباح مليء بالمحبة، صباح مليء بالمحبة والتقارب في القلوب قبل الكلمات. صبحكم الله بالخير وجعل يومكم بداية لعلاقات أجمل وأنقى.
1: نعم، صباح الود والدفء مستمعين الكرام، صباح لكل إنسان يعرف قيمة الناس في حياته ويدرك أن العلاقات ليست مجرد وجود أشخاص حولنا، بل إحساس صادق بالأمان والاهتمام.
0: نعم، فالعلاقات ليست عددا، ليست بكثرة المعارف، بل بصدق المشاعر. قد يكون لديك أشخاص قليلون، لكنهم يمنحونك ما لا تمنحه لك الدنيا كلها.
1: صحيح يا صباح، فالعلاقة الحقيقية هي التي تشعرك أنك مفهوم دون أن تشرح، وأنك مهم دون أن تطلب. علاقة لا تثقل القلب بل تخفف عنه، ولا ترهق الروح بل تطمئنها.
0: صحيح عبد القادر، في هذا الصباح ربما أعزائي نحتاج أن نسأل أنفسنا كيف نتعامل مع من نحب. هل نعطيهم ما يستحقون من اهتمام؟ هل نعبر لهم عن مشاعرنا أم نؤجل ذلك دائما؟ لا،
1: خصوصا لأن بعض العلاقات لا تنتهي مستمعينا الكرام بسبب المشاكل الكبيرة، بل بسبب الإهمال الصغير المتكرر. كلمة لم تقال، سؤال لم يطرح، اهتمام كان من الممكن أن يصنع فرقا.
0: نعم، وأحيانا ننسى أن أبسط الأشياء تصنع أجمل العلاقات. رسالة قصيرة، اتصال مفاجئ، أو حتى ابتسامة صادقة، كلها تفاصيل صغيرة لكنها تترك أثرا كبيرا.
1: كما أن العلاقات تحتاج لتوازن، لا إفراط في التعلق ولا قسوة في البعد. نحب بوعي ونعطي دون أن نرهق أنفسنا، ونحافظ على كرامتنا في كل شيء.
0: بالتأكيد، ومن أجمل ما يمكن أن نقدمه في علاقاتنا عبد القادر الصدق أن نكون كما نحن بلا تكلف ولا تصنع، فالصدق يبني جسورا لا تهدمها الأيام.
1: أيضا يا صباح، التسامح مهم جدا، لأن لا أحد كامل، كلنا نخطئ، لكن الفرق بين علاقة تدوم وأخرى تنتهي هو القدرة على التغاضي وعلى منح الفرص.
0: بكل تأكيد، وفي المقابل لابد أن نتعلم متى نبتعد. فليس كل علاقة تستحق الاستمرار، بعض العلاقات ترهقنا أكثر مما تسعدنا، وهنا يكون البعد راحة وليس خسارة.
1: نعم، العلاقات الصحيحة هي التي تشعرك بالنمو، بالراحة وبالطمأنينة، لا تلك التي تستهلك طاقتك وتتركك مثقلا بالحيرة والتعب.
0: فلنبدأ هذا اليوم أيها الأحبة بنية جميلة أن نصلح علاقة، أن نبادر بالاعتذار إن أخطأنا، أو أن نعيد وصل من قطع بيننا وبين من نحب.
1: نعم، ونتخبر أول لنخبر من حولنا بأننا نقدرهم، فالكلمات الجميلة لا تنقص منا شيء، لكنها تعني الكثير لمن يسمعها.
0: صبحكم الله بالخير وجعل علاقاتكم مليئة بالصدق والرحمة والاحتواء،
1: ودمتم أعزائي محاطين بمن يحبكم بصدق ويقدركم بصدق، وإلى صباح جديد مليء بالمحبة بإذن الله.

0: صباحكم الله بالخير بالخير. أسعد الله صباحكم بكل خير مجددا مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونستهل هذا المشوار بعد هذه الافتتاحية الجميلة باستعراض أبرز ما تحمله حلقة هذا اليوم.
1: أولى فقرتنا لهذا اليوم هي زاوية مجتمع وحياة أيها الأعزاء والعزيزات، وتحت عنوان رحلة التهيئة الإيمانية والعلمية لحجاج بيت الله الحرام لعام 1447 من خلال الدورات الشرعية للحجاج.
0: أسعار الخضار والفواكه من السوق المركزي من مكتب الزراعة والري نتعرف عليها في خلال هذه الحلقة مع زميلنا من مكتب الزراعة والري.
1: فقرة منوعات وجديد الدراسة لهذا اليوم، ساعتان من الصمت أغلى من الذهب، فما هي الفوائد وما هي الطرق؟
0: أيضا لنا وقفة ميدانية مباشرة لأبرز الفعاليات والأحداث ورسائل المديريات التي تعتمل خلال هذا اليوم في هذه الفقرة وهذه الساعتين الأثيرتين، سنتعرف عليها من خلال الزملاء في الميدان.
1: وفي العاشرة أيضا نستوقف عند جولة في عناوين الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران في مطار سيئون الدولي من مكتب الأخبار.
0: زاويتنا الصحية مستمعينا الكرام، صحتكم معنا. سنتحدث اليوم على كيفية الحماية أو كيف نحمي أنفسنا من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
1: وفي فقرة وزاوية ثقافة وفن نفتح نافذة على عالم الدراما المحلية، حيث الكلمة الصادقة والصورة القريبة من الناس.
0: إذن كانت هذه أبرز محطات حلقة هذا اليوم، خلونا نطلع على فاصل قصير ونبدأ ونستهل أول مشوار في هذا الصباح.

0: إذن أيها الأعزاء والعزيزات، رحلة التهيئة الإيمانية والعلمية لحجاج بيت الله الحرام لعام 1447 من خلال الدورات الشرعية للحجاج. وضيفنا هذا اليوم الشيخ محمد سالم برجة، مدير معهد الشيخ حنبل البرجة وخطيب الجامعة بسيئون.
1: نعم، وتأتي برعاية مؤسسة أنت إنسان للتنمية، حيث أقام معهد الشيخ حنبل برجة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية دورة تعليمية شرعية لحجاج بيت الله الحرام، تناولت فقه الحج والعمرة وأحكامها وأهم إرشاد أو أهم الإرشادات التي يحتاج إليها الحاج.
0: نعم، وهناك دورات شرعية مختلفة أقامتها مراكز تعليمية ومعاهد تربوية عن أهمية هذه الدورات التعليمية التي شهدت تفاعلا طيبا من المشاركين وسط أجواء تعليمية مفيدة تهدف إلى تهيئة الحجاج لأداء مناسكهم بالشكل الصحيح.
1: نعم، إذن ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر خط الهاتف الشيخ محمد سالم بارجا، مدير معهد الشيخ حنبل بارجا وخطيب الجامع بسيئون. مرحبا بك شيخ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم قادما في داعة يوم ثاني. السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية حديثنا شيخ محمد، كيف تقيمون أهمية إقامة مثل هذه الدورات الشرعية لحجاج بيت الله الحرام، وما هو الدور الذي تسهم به في تهيئة الحجاج قبل أداء المناسك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر إذاعة سيئون على إتاحة هذه الفرصة والاهتمام ذلك في الدورات التوعوية النوعية بحجاج بيت الله الحرام وغيرها. في البداية نحييكم ونحيي المستمعون بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إقامة هذه الدورات التوعوية الدعوية النوعية بحجاج بيت الله الحرام ليس عملا سنويا، وإنما هو من أهم وسائل إنجاح وتحقيق المقاصد العالية لحج بيت الله الحرام عبر إقامة هذه الدورات كما يقولون بالوسائل حكم المقاصد. لأن الحج حد ذاته هو عبادة عظيمة ومشاعر كبيرة يجمع الإنسان فيها بين العلم والعمل. غالبا الإنسان يتعلم الأحكام الشرعية ويطبقها، إلا الحج يندر أو يصعب عليه لأنه لا يجب عليه إلا في العمر مرة واحدة، وقد ربما لا يستطيع الإنسان أن يدي هذه المشاعر العظام، فعليه أن يتنبه لهذا الأمر. كذلك الحج هو عبادة يجمع بين المال ويجمع بين الجسد ويجمع بين القلب، تجسد فيه هذه الثلاث الدلالات، فيكون هذا الحج بإذن الله تعالى أن يكون الإنسان يؤدي هذا الحج على الوفق الشرعي لما أدامه الله سبحانه وتعالى وما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن هذه الأهمية يأتي إلى تصحيح الإنسان عبادته، لأن الإنسان مأمور بأي عبادة يريد أن يؤديها أو يقيمها لا بد عليه أن يقيمها على الوجه صحيح المرضي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يتنبه إلى أحكامها وأركانها وشروطها وسننها.

0: نشر العلم الشرعي، وهو يكون من الحاج كثير أو كثير من الحجاج ربما يجهلون كما ذكرنا التفاصيل الأساسية في الحج، فضلا عن التفاصيل الدقيقة في أعمال الحج، لأنه لا يجب على الإنسان إلا في العمر مرة واحدة، وربما كذلك لا يحضر بعض الناس حلقات التعليم الشرعي المستمرة، ولكن إذا حضر مثل هذه الدورات حصلت له ماذا؟ الفائدة. الأمر الثالث كذلك الشعور الإنسان الحاج في بيت الله الحرام بالطمأنينة والسكينة عندما يكون يؤدي العبادة على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى بتعلم الحلال فيها وما يحرم عليه في أثناء طوافه وسعيه وجميع المشاعر العظام. والأمر الأخير تعظيم شعائر الله والأساس، قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كأنه يريد الله سبحانه وتعالى لنا بهذه الآية أن كل عبادة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة لابد أن ترتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى وصلاح باطن وظاهر هذا الإنسان في هذه الحياة في الدنيا حتى يفوز وينال الرضا الكبير من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيكون سببا في دخوله الجنة، لأن العبادات كلها لها مقاصد ولها غايات ولها أهداف. قال الله تعالى مثلا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعندما نقول تعظيم شعائر الله يتوقف كذلك الإنسان عند هذه المشاعر كلها، فيستشعر مثلا على سبيل المثال فقط والكلام يقول في هذا الجانب الحجر الأسود، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علمنا أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر كيده فقبلنا، هذا تعظيم فقط امتثالا اللي هو حجر أسود، إن كان خرج من الجنة أبيض إلا أنه أوصها أو سولته ذنوب بني آدم كما يقال، إلا أننا نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ، ما هي أبرز المحاور العلمية والفقهية التي تحرصون على تقديمها خلال هذه الدورات الشرعية، وكيف يتم تبسيطها لتناسب مختلف فئات الحجاج مثلا؟
0: طبعا سؤال مهم جدا وجميل، ونحن للسنة الثالثة تقريبا على التوالي نعمل هذه الدورات بما وجدنا لها الأهمية الكبيرة من السؤال عنها قبل بداية هذه الدورات. تتكلم كل سنة تقريبا عن محاور معينة، وخاصة فيما يتعلق بعبادة الإنسان عبادة صحيحة لحج بيت الله الحرام، فجاءت العناوين كالتالي: فقه الحج والعمرة وأحكامها، ورحلة الحج والعمرة والزيارة خطوة خطوة، فقه الهدي النبوي، توضيح الأخطاء والمسائل التي يكثر التساؤل فيها من الحجاج، وهذه السنة هذه أضفناها وصدقنا فيها الشيخ عمر بن حسين القطيف عضو ورئيس دائرة الفتوى في دار المصطفى، وكذلك النقطة الثالثة والمحور الثالث الأساسي أيضا مقاصد وأسرار الحج، أن قلنا كل عبادة لها مقاصد وأسرار، فكانت هذه ثلاثة أيام كنا في الحجاج مع بعض في مسجد الشيخ عبد الملك بارجاء في السيون السوق العام، وثلاثة ليالي كذا من ثامن ذي الجعدة إلى العاشر من ذي الجعدة، والانتساء كذلك حضور في مدارس النائف قسم البنات، وكانت عصرية يوم الأحد، والله الحمد كان الحضور طيب في هذه السنة من جبل النساء ومن جبل كذلك الرجال لأداء هذه المناسك. استعنا كذلك بالوسائل الحديثة مثل الشاشة وغيرها، والتمثيل لأعضاء فرقة السرور، وهو يمثل أيضا تطبيق العملي لرحلة الحاج من البداية الإحرام ووصولا إلى الحرم المكي بين الحجر الأسود والطواف الأول والثاني السابع، ومتى يمشي الإنسان ومتى يكشف الإنسان كشفه وغيره، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة وتعلم الأدعية، ثم بعد ذلك الحلقة والتقصير وغيرها من أعمال الحج والنبي في منى وغيرها، كان تمثيل رائع جدا من هذه الفرقة حتى يعرف الحجاج الحج على التطبيق العملي أكثر منه من ماذا؟ من النظر. ثم جاء التنبيه إلى الكثير من المشاعر والاهتمام بالأحكام.

0: الشرعية حتى يعرفوا الفجار ما هو الذي يجب عليهم وما هو الواجب عليهم وما هو الركن وما هي السنة وما الفرق بينهما. هل صحيح. الركن الذي إذا تركه العاج عليه شيء أو أنه لا يصح حجه، كذلك الواجب إذا تركه ندم ماذا يجب عليه، السنن ماذا إذا تركها الإنسان. فيعرف الإنسان في حضور مثل هذه الدورات كثير من الأخطاء الشائعة، ثم بعد ذلك يسلك الإنسان في حجه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تدبيره كما ذكرنا للحجر الأسود، قراءة الأذكار والأدعية في المشاعر المتعلقة بكل مشاعر من المشاعر العظام، هناك أدعية وأوراق وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها الحاج ويكررها، سواء كان يستعين بالمرشد الديني الذي معه أو يستعين ببعض الكتيبات لله الحمد والتيسرها للمادة أو يستطاع أن يحفظها فهو الأفضل وحسن. كذلك يكون الإنسان في أدائه هذا الحج أن يكون خالص النية لله سبحانه وتعالى، بعيد عن شيء من الرياء أو من العجب أو شيء من أعمال الضار، ابتعاد عن التصوير، ابتعاد عن الكلام الكثير، ابتعاد عن الأكل الكثير، ابتعاد عن النوم الكثير، ابتعاد عن ضياع الوقت الكثير، يستغل كل وقته في تلك المشاعر العظام حتى ينال الصلاة في المسجد الحرام لياتي ألف صلاة كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأشياء التي يجب عليها الإنسان في هذا في الحج التحلي بالصبر، لأنه قد يكون هناك مواد صعبة على الإنسان في الحج، سواء كان في رحلته بهذه أو وجود المشاعر عند التنقلات وغيرها أو عند الوقوف بعرفة في أيام الحر والصيف والشتاء الشديد، فإنه في هذه الحالة يحس بنوع من الصعوبة، عليه أن يصبر فيكون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، والتحلي بالأخلاق الحسنة وتحمل المشاعر. أيضا كذلك عليه أن يعرف التنقل بين المشاعر، متى يكون يلبس ثوب الإحرام، متى يسعى، متى يطوف، متى يعرف طواف القدوم، متى طواف الوداع، متى غيرها من المشاعر يعرفها كلها في هذه الدورة المباركة. النقطة الأخيرة إرشاد الحاضرين في الدورة وغيرهم ممن يريد أن يذهب إلى الحج أن يهتم بجوانب السلامة والصحة، لأن هناك ازدحام كثير، فعليه أن يهتم بجوانب السلامة. كثير من الناس ربما لا يعرف هذه المعلومات، أو ربما المرشدين ما ينتبه لهم أو ما يسمع عليهم، فعليه أن ينتبه من المرشد الديني أو المرشد لتلك الحملة التي يذهب معها حتى لا يكون هناك ضياع منه إذا خرج من الفندق أو خرج من مكان، يعرف كيف يتعامل وكيف يتصرف. وأخيرا يغرس روح التعاون والأخوة والمحبة في بين جميع الحجاج بيت الله الحرام.
1: جميل الشيخ محمد، حقيقة جهد كبير جدا، وكم من المعلومات تضيفونها للحاضرين لهؤلاء لهذه الدورات التدريبية. سؤالي الشيخ محمد، كيف تقرؤون التفاعل يعني مع هذه الأنشطة التعليمية، خلينا نقول لا سيما هناك جهات كثيرة في مناطق كثيرة متفرقة يعني تقوم بمثل هكذا نشاط، ما الذي يعكسه هذا التفاعل عليكم أنتم تحديدا؟
0: طبعا معهد الشيخ حنبل ومصر الشيطان وغيرها من المؤسسات التي تقوم او الاربطه او المعاهد او غيرها اللي يقوم بهذا النشاط، طبعا يدل على اولا التعاون بين الجميع، ونحن عباره عن مساهمين فقط في اقامه هذه الدورات لاجل ان الكل يستفيد. ربما هناك شريحه بعيده او لا تستطيع ان تاتي الى مكان من مكان الى مكان التنقل، فيكون عبر كذلك عبر القنوات المحلية فيكون هناك بث لهذه الدورات حتى يستفيد منها الكل. لاحظنا هذا التفاعل الشيخ محمد من حيث كثير من المشاركين أو المراغبين في أداء مناسك الحج، السؤال قبل إقامة الدورة متى تفعلون الدورة، متى تقيم الدورة، الحرص الشديد، كذلك الرغبة بالحضور والاهتمام بالحضور قبل موعد الدورة، قبل المضي مباشرة قبل صلاة المغرب موجودين الحجاج حتى يريد أن يفهم من البداية كيف يكون حجه صحيح. ووجدنا أيضا من التفاعل طرح الأسئلة، المشاركة الفعالة، وهذا دور كبير جدا، لأن الإنسان عندما يجتمع فقط لا يفهم كثير، عندما ينادي ويسأل ويحاور تبدأ المعلومة تتضح له ويبدأ السؤال أو الجواب عن السؤال واضح لديه، فيكون بعد ذلك حج بإذن الله ماذا صحيح. كذلك عملنا كما ذكرت لكم مرشد التنزيلي، هذا أصبح بالنسبة لهم الحج، لأن جسدنا الكعبة رسمنا الكعبة ومنظار عملنا مجسم كبير للكعبة، فأصبح بالنسبة لهم الحج ماذا واضح وبسيط بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم وجدنا من بعضهم التلوين للفوائد، يعني سبحان الله، يعني العلم طيب والحدادة جيد ويذكر بالحدار الوالد، حتى بعض الناس يرون عندهم ورقة وقلم أو في جوال يكتب الوالد حتى يريد أن يكون حجه، ويدفع مبلغ كبير من الأموال لأداء هذا الحج ما يقارب تقريبا 15,000 ريال سعودي، وهذا مبلغ ليس بسيط. وإن كان يهتم لا يهتم به الإنسان لأنه لله سبحانه وتعالى، لكن هذا جهد الإنسان في هذه الحياة جمع له هذا المبلغ لأداء هذه المناسك العظيمة المباركة، فيكون بعد ذلك يريد أن يكون حجه بإذن الله سبحانه وتعالى من حجه ولم يرفض ولم يسقط، خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، فيكون بعد ذلك الحاج مستشرا لهذه المعاني. الوعي أيضا بأهمية ماذا الحج، وهذا وجدناه أيضا من التفاعل، السؤال المتكرر، الحضور المباشر، التلوين للمعلومة وغيرها، هذا دلالة على الوعي. وحضور الثلاث الأيام كذلك، كل الحاضرين الذين في الدورة حضروا ثلاث الليالي معنا، فكانت أيضا دلالة على وعيهم بأهمية ماذا الحج. ثم أخيرا الدورة الرغبة الشديدة في الإتقان، الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا ماذا فليسقمه.
2: طب سؤالنا الأخير شيخنا، بالنسبة للأخطاء أو الأخطاء والمفاهيم التي تتكرر عند الحجاج، وأنتم بدوركم تحاولوا إصلاحها أو يعني تصحيحها من خلال هذه الدورات؟
0: طبعا بالنسبة للأخطاء كبيرة وكثيرة جدا جدا جدا، وكان المرة هذه كانت إصلاحها جميلة كما ذكرت لكم الشيخ عمر بن حسين القطيع، أو لتوضيح الأخطاء والمسائل التي يمكن التساؤل فيها من الحجاج، وكانت محاضرة جيدة جدا، حتى من بداية الرحلة كيف يذهب الإنسان من بيته، وما هي الأشياء التي يخطأ فيها كثير من الناس من الذهاب من بيته، من تسجيل الديون لا يستطيع الإنسان، قال حتى لما ذكر لهم من الأشياء التي يخطأ فيها كثير من الناس، يريد أن يذهب إلى الحج وعليه ديون، هذا نقطة أساسية لابد عليك أن تسجل هذه الديون، أو تستسمح أو تعذر تعطيهم خبر أنك تذهب إلى الحج حتى يكون حج صحيح. وهذه الناس الأيام هذه غارقين في ديون، كما يقول من يعيش الذي الأيام بدون سالح، بالسالح نعيش، ولكن ينتبه لهذه المسألة. كذلك استرجاع الأمانات لأهل، لو عندك أمانة أو وكالات أو شيء من ذلك تنبيهم أنك تذهب إلى الحج، وغيرها من الأشياء الكثيرة التي يخطي عنها الإنسان قبل ذهابه إلى الحج، فضلا عن ماذا وجوده في المشاع، فضلا عن الطريق في أثناء الطريق، الاحترام للأمن، احترام للمسؤولين في الرحلة، التقدير لهم ومحبتهم وتعظيمهم لأجل ماذا أن تكون الرحلة رحلة سعيدة طيبة. فلا يكون واحد يؤثر على 50 واحد في الباص أو 5 باصات أو 4 باصات بسبب ماذا عناده، أو بسبب تعصبه، أو بسبب غضبه، أو بسبب سوء أخلاقه وغير ذلك. هذه من حيث التعاملات الأولية. أما هناك في أخطاء الحج كثيرة جدا، منها الإحرام، لأخطاء الإحرام يتجاوز الإنسان الميقات ولا يحرم من الميقات ماذا يجب عليه، كذلك الجهل بمحظورات الإحرام مثل الطيب والشعار ونزول الشعار والأظافر وغيرها، الاهتمام الانتباه كذلك من شدة الزحام في أثناء الحج، كذلك في الطواف وغيرها من المساعي والمشاعر العظام، أيضا الاعتقاد ببعض الأشياء أنها واجبة وهي ليست واجبة، أو اعتقاد أشياء بأنها سنة وهي واجبة وغير ذلك، كلها هذه من الأخطاء الكثيرة والكبيرة التي يضع فيها كثير من الحجاج. وكذلك انتباه من بعض الأشياء البسيطة العادية التي نحن نمارسها في حياتنا، مثل كثرة النوم وكثرة الأكل وضياع الأوقات، ننتبه لها في حج بيت الله الحرام. يستغل الإنسان الحاج هذه المشاعر كلها ساعة في لحظات كلها، سيكون بإذن الله من الفائزين بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير الشيخ محمد سالم بارجا، مدير معهد الشيخ حنبل بارجا، وأيضا خطيب مسجد الجامع بسيئون، على هذا التوضيح وعلى هذا الجهد، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر إن شاء الله، وأن يبلغ الحجاج بيت الله الحرام، ويكتب لنا إن شاء الله كذلك حج بيت الله إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ محمد،
2: شكرا جزيلا،
1: أهلا وسهلا فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد يا الأعزاء والعزيزات، ولازلنا في بداية مشوارنا الصباحي. صباحكم الله بالخير، ويسعدنا الآن أن يكون معنا في الاستوديو طلبة مدرسة الشهيد الزبيري كذلك في مديرية القطن. فأهلا ومرحبا بكم، والبداية معنا أيضا مدير المدرسة الأستاذ القدير خالد صالح الشاووش. فأهلا ومرحبا بكم،
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في يومنا هذا يوم الاثنين نلتقي في إذاعة سوون، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن نحن جينا إلى هذا المكان، ونشكر هذه الإذاعة وهي تعتبر سفينة حظ رموت في الوادي والساحل، وهو الصوت المسموع داخليا وخارجيا، وهو الصوت الذي يعبر عنه الشعب. نشكر ربان هذه الإذاعة هدار محمد الهدار وجميع العاملين، ونشكرهم على حسن الضيافة، والحمد لله.
0: أهلا وسهلا، تشرفنا وتنورنا بكم جميعا. أيضا الطلبة ما شاء الله عليهم الأبطال اللي موجودين معنا، بنتعرف عليهم ونشوف انطباعهم أيضا عن الإذاعة. تفضل، اسمك؟
2: هاني محمد اليريدي.
0: أهلا وسهلا يا هاني. صف كم؟
2: صف تاسع.
0: ما شاء الله، حطينا انطباعك على الإذاعة وزيارتكم، الهدف من الزيارة.
2: والله الحمد لله أنا حزرنا الإذاعة وأول مرة أشوفها.
0: ما شاء الله،
2: نزور يعني مدينة سيون ذلك. وشكرا على ضيافتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحفظك. أيضا
3: سيد علي الجابري.
0: يا حيا سهلا سعيد.
4: تكلم يا سيد،
0: عرف على نفسك. عادي، عرف على نفسك وقول لنا ايش اللي ايش اللي
3: تدرس. سعيد عادل الجابري في الصف التاسع.
0: ما شاء الله،
4: كيف شفت الإذاعة؟ هل انت
3: ممتازة؟ هو نشكر ضيافتكم لنا ونشوف سيون.
4: طيب يا سيد، انت تسمع الإذاعة من قبل ولا ما تسمع؟
3: ايوه نسمعها في ال...
4: تسمع الإذاعة.
0: واعتقد في المنهج في جزئية في المنهج تعلموها يعني
3: الوطنية.
0: الوطنية. ولكن على الواقع اليوم جيتوا تشوفوها على الواقع.
3: أيوة.
0: كيف شفت الإذاعة؟
3: ممتازة، هو أول مرة نشوفها.
0: الله يحفظك، أهلا وسهلا. إن شاء الله ما بتكون أول مرة ولا آخر مرة،
3: إن شاء الله،
0: إن شاء الله دائما تتكرر زيارات. أهلا وسهلا فيك. والطالب
4: في برضه هنا الصف.
0: تفضل.
4: الاسم والصف.
5: الاسم حسن خايب ونهاية، والصف التاسع.
0: ما شاء الله.
4: طيب إيش انطباعاتك يا خالد عن الإذاعة وعن الزيارة اللي قمتوا بها اليوم؟
5: إذاعة ممتازة، والاستقبال ممتاز، وما قصروا فينا
0: واجبنا.
5: الحمد لله
0: واجبنا. ايش طموحك؟ ايش تبغى تكون؟ مذيع مثلا، اعلامي؟
5: لا. طبيب ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. وشكرك كذا طبيب صراحه من الان. تفضل نتعرف عليك.
6: اسمي عبد الكريم عمر من بخيت.
0: اهلا وسهلا يا
6: الصف التاسع.
0: ما شاء الله، وانطباعك يا عبد الكريم؟
6: والله انطباعي ان شاء الله جميل، وأول مرة نجي نزور هذه الإذاعة. نعم نشوفها في التلفاز، بس أول مرة نجيها
4: في الواقع. أول مرة تشوفها في الواقع.
6: أيوة أول مرة نشوفها.
0: طيب لما تشوفوا المذيعين والمهندسين، ما في كذا عندكم شعور أن تحبوا تكونوا مثلهم أو كذا؟
6: يعني هدفنا ثاني ومستقبلنا ثاني،
0: كل واحد وطموح.
4: إيش الهدف؟ طيب خلينا نتعرف على هدفك.
0: أيوة.
6: الهدف بإذن الله دكتور.
0: يا ما شاء الله، كلكم دكاترة.
4: جميل، إن شاء الله توصل. إن شاء الله دكاترة. طيب ما حد عندكم عنده شيء مشاركة، قصة، شيء من الطابور الصباحي، شيء من الأمور هذه ولا ما في؟ ما حد. طيب
0: يعني ماشي معكم إذاعة مدرسية؟
3: إلا
6: إذاعة بس يعني نسينا نقرأ
4: من الطلاب اللي في الخارج.
0: قراءة يعني انتم بس؟ معكم مشاركة؟ ما شاء الله تبارك الله يا دكتور المستقبل.
4: خلينا نسمع شيء من
0: الايات. ما شاء الله تبارك الله،
4: خلاص افضل مشاركة بتكون.
0: يلا تفضل،
4: تفضل اقرا الايات اللي انت تريدها. بسم الله.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
1: صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك وزادك الله نورا وعلما إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. ها تفضل.
2: ايش
1: عمر صح
3: سعيد
1: سعيد
3: يا ابو يكتب فيك من الشعر ابيات يحلى فيك اجمل احلى قصيده عساك دايم مني قريب المسافات يوم تكون المسافه لو هي بعيده لا تغيب عني لو لا تغيب عني ان طول غيبات نشوفك اليوم اعوام مديده دوم على البال يا عزيز الصفات كل خطوه فيك صح ورايك سديده غيبتك تزيد في الحب عبارات عن الغالي الحب دوم وزيده.
1: صح الله وسهلك ما شاء الله تبارك الله. لا لا ما شاء الله عليهم طموحين
2: في مواهب بس بتطلع على شويه استخاله.
1: الله يبارك ان شاء الله. حياكم الله.
2: فرصه طيبه استخاله. سعيدين بهذه الزياره وان شاء الله تتكرر ان شاء الله بهذه الزيارات. الله يحفظكم ان شاء الله. الاذاعه اذاعه الكل واذاعتكم بكل تاكيد. سعيدين بهذه الزياره. شكرا جزيلا لكم. اهلا وسهلا فيكم.
1: يا مرحبا.
2: اهلا وسهلا فيكم. خلوا باقي الطلاب إذا
4: صباح الخير.

0: واخباري.
1: لا تسوي ما قصرت انا كنت متابعها تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: هنا سيئون. هم حصون البلاد وأسوارها.
3: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
2: أمل أمتنا وسر نهضتنا
4: أن يصل حلمهم حتى لو إمكانية بسيطة.
5: أهم حاجة التطوير.
2: في قضاياهم نتحاور، وعن إبداعاتهم نتحدث.
6: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
2: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 عصرا. هنا سيئون.

0: راديو صيحون أنتم. إذن عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى مكتب الزراعة والري، وينضم إلينا من مكتب الزراعة الأخ إبراهيم السمين لنتعرف على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم. مرحبا بك أخ إبراهيم.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياكم الله. تفضل، خلينا نتعرف منك على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بسيون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الاثنين. الصنف الأول البطاطس، سعر السلة 20,000 إلى 25,000، المصدر مارب صنعاء. الطماطم، سعر السلة 7,000 إلى 16,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر، سعر السلة 2,000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. جزر، سعر السلة 12,000، المصدر صنعاء. دانية، سعر السلة 10,000 إلى 28,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان، سعر السلة 2,000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة، سعر السلة 3,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت صنعاء. خيار، سعر السلة 7,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. ديدار، سعر السلة 8,000، المصدر صنعاء. بسباس، سعر السلة 5,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. كوبيش كبير، سعر الحبة 2,500 إلى 3,000، المصدر صنعاء. كوبيش صغير، سعر السلة 3,000 إلى 6,000، المصدر حضرموت. موز، سعر الكرتون 16,000 إلى 18,000، المصدر أبين. باباي، سعر السلة 8,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت. حبحب، سعر الكيلو 500 إلى 600، المصدر حضرموت أبين. مانجو سوداني، سعر السلة 15,000 إلى 27,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور، سعر السلة 15,000 إلى 25,000، المصدر الحديدة. مانجو السمكة، سعر السلة 20,000 إلى 22,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور، سعر السلة 25,000 إلى 40,000، المصدر الحديدة. وأخيرا الليمون الحامض، سعر السلة 7,000 إلى 10,000، المصدر حضرموت. نلاحظ في انخفاض في سعر الباذنجان من 2,000 إلى 4,000، كان الأيام السابقة من 3,000 إلى 15,000، في انخفاض بسبب زيادة العرض في السوق. برضو انخفاض في الليمون الحامض، في انخفاض 2,000 ريال، كان سعر 12,000 واليوم 10,000. وفي أيضا استقرار في سعر البطاطس والطماطم والكوسة. هذا وشكرا.
0: شكرا لك إبراهيم، وإن شاء الله نتواصل أكيد في رسائل صوتية مقبلة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك.

0: صباحكم الله بالخير أعزائي وعزيزاتي مستمعين الكرام. أما الآن فنذهب إلى رفض الأخبار مع زميلنا توفيق ونتعرف على العناوين الإخبارية الجديدة التي رصدوها لنا وأيضا حركة الطيران والطقس. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا حي الله
1: صباحكم. صباح الخير. صباح والمخرج اليوم عبد القادر الحبشي أو المخرج محمد الحمد والمقدم معك يا عبد القادر الحبشي.
0: نعم.
1: تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح اليوم الاثنين الرابع من شهر مايو 2026 ميلادية. دائما نبدأ جولتنا بأبرز العناوين في الساحة الوطنية والمحلية. عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي يؤكد أن وحدة الصف بين مختلف القوى السياسية الوطنية تمثل ركيزة أساسية لعبور هذه المرحلة إلى جانب تعزيز حضور الدولة وإنهاء مظاهر الانقسام وتغليب المصلحة العامة والعمل بجدية على تحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وتلبية احتجاجات المواطنين. وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان يؤكد أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يدشن هذا اليوم في عموم المحافظات تحت شعار تمهل نحن بانتظارك يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تبحث عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الإيطالي لليمن كارلو باردوتشي إعادة تفعيل التعاون التنموي بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. قيادات من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تبحث في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولتي البرامج لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن وكبير المستشارين في منظمة الأغذية وزراعة الفاو في اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمواطنين. تحت شعار تمهل نحن في انتظارك تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي صباح اليوم في عموم محافظات الوطن المحررة. إدارة مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس بمديرية سيون تدشن أمس المرحلة الأولى من خدماتها الطبية لمواطني حضرموت الوادي والمحافظات المجاورة من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. في العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعاليات معرض عدن هيلث الطبي في نسخته الثانية والذي تنظمه مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة واسعة من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة والشركات الوطنية العاملة في المجال الصحي. موظفو مصلحة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة كانت مخبأة بطرق تمويه احترافية. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها لهذا اليوم. اليوم حركة الطيران المدني مطار سيئون لهذا اليوم الاثنين لا توجد هناك رحلات مدنية. الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى. في المناطق الساحلية هناك أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا بشكل عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 32 والصغرى 26 درجة مئوية. بدأت الأربعينية اليوم، هذا اليوم عندنا الأربعينية يعني الصيف كما قلنا بالأمس بدأ.
2: نعم.
1: رويدا رويدا اليوم يا صباح معنا عبد القادر، معنا خبر حزين حول وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر. هاني شاكر له أغنية غناها في اليمن أعتقد في الحديدة عند زيارته لليمن، لكن الخبر هو في مصر أعلن ظهر أمس الأحد عن وفاة أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض ومعاناة صحية استمرت خلال الفترة الأخيرة. نقابة المهن الموسيقية في مصر نعت ببالغ الحزن والأسى أحد عمدتها ونقيبها السابق، مؤكدة أن الفن العربي فقد رمزا من رموز الرقي والأخلاق قبل الفن. الفنان هاني شاكر أثرى المكتبة الموسيقية العربية بمئات الأغاني التي حفرت مكانة خاصة في وجدان الجمهور العربي، ونال خلال مسيرته العديد الأوسمة والجوائز التقديرية من مختلف الدول العربية. وبرحيل هاني شاكر يفقد الغناء العربي أحد أبرز رموزه وصوتا ارتبط بوجدان أجيال كاملة، ورغم الغياب يبقى إرثه أو يبقى إرثه الفني حاضرا شاهدا على مسيرة استثنائية صنعت له مكانة خاصة في تاريخ الموسيقى العربية. ترك هاني شاكر رصيدا كبيرا من الأغاني العاطفية والوطنية، وشارك في حفلات ومهرجانات عربية ودولية، وظل محافظا على اللون الطربي الأصيل رغم تغير الأذواق. كلنا يتذكر أول أغنية بثت لهاني شاكر في حياته الفنية، لو تذكرينا صباح أو عبد القادر كده برضو يا قمر أو يا أمر،
0: لا مذكر
1: كده برضو يا أمر،
0: لا مذكر.
1: هذه أول أغنية كانت لأمير العربي هاني شاكر، لكن الجميل أنه زار اليمن وزار محافظة الحديدة في أحد الأعوام وغنى أغنية ممتازة وبديعة لليمن، وكأنه يعيش الجرح بكل تفاصيله. إحساسه كان يسبق صوته.
0: أعتقد الأغنية بعد 2011.
1: أعتقد هكذا.
0: في 2012
1: نعم.
0: تقريبا.
1: كانت الأغنية
0: عن اليمن.
1: نبرته حزن وفي أدائه حب. وكأنه وطنا كاملا يتكلم من خلاله. الأغنية التي غناها اليمن. نقول كلماته وأتمنى أن يكون المخرج وجدها. أتمنى
2: نعم.
1: يكون المخرج وجدها.
2: مجهزها.
1: بعدين في نهاية الجولة.
2: المخرج قلهم جهزها.
1: جهزها لها.
2: نعم.
1: إن شاء الله يجهزها.
2: جاهزة. أكيد.
1: حلو. لكن الكلمات تقول لقيناها ماشية على درب الحزن. سألتها عن اسمها. قالت يمن. اسمي يمن. واحلف على هذا يمين أنا اليمن واسأل سيف. هذه الأغنية غناها هاني شاكر في الحديدة كما تقول صباح 2011.
0: في الحديدة أو هنا ما أدري والله.
1: في الحديدة أعتقد.
0: يمكن.
1: في 2011.
2: نعم.
1: الله يرحم هاني شاكر.
0: هو من الزمن الجميل والقديم تقريبا.
1: بس الغريب يا صباح أنا
0: تفاجأت
1: عمره
0: 73
1: سنة وشباب، يعني أشوف شكله.
0: بالضبط، حتى كلنا يعني
1: استغربنا. استغربنا 73، أنا قلت في الستينات.
0: يعني إحنا وعينا على الدنيا وإحنا نسمع إنه في فنان هاني شاكر يسمعوا أهالينا الكبار، يعني إحنا بصراحة ما كنا.
2: لا زال هو محافظ على روحه وعلى
1: صحته وروحه
2: وإطلالته مثل ما قلت في الغناء، يعني لا زال محافظ على القيمة الغنائية
1: وأخلاق وأدب.
0: ما شاء الله عليه.
1: الله يرحمه. وهو يعتبر خليفة عبد الحليم حافظ كما يقولون في مصر. يعني بعد عبد الحليم يعتبر هو الصوت اللي يكون في الدرجة بعد عبد الحليم حافظ.
2: الله يرحمهم جميعا.
0: احنا جينا وقد بدأ، يعني ما ايه اقول لك، احنا في يعني انا كنت اسمع من التسعينات يعني الأغاني المطربين الذي جاءوا وكذا، يعني كنت أسمع الهاني شاكر أقول هذا من القديمين، يعني
1: قديم
0: يعني تقريبا يعني الأهلي لهذا ما أدريش، يعني إحنا جينا على الأغاني السريعة تقريبا إيقاعية.
1: وشارك في مسلسلات وأعمال فنية وحتى في فوازير فوازير رمضانية شارك.
0: الله يرحمه ويخلو عزاءنا للشعب المصري جميعا.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: فنان راقي بصراحة بمعنى الكلمة. طيب نشوف المخرج إذا هم موجود الأغنية ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إن شاء الله.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات إلى مديرية القطن، وينضم إلينا عبر الهاتف زميل خالد بالحاج. صباح الخير خالد.
1: صباح النور زميل في شريحة إذاعة سيون الحديث في هذا البرنامج. صباحكم الله بالخير.
0: أهلا وسهلا بك، وتفضل المجال مفتوح لك.
1: نعم، رسالتنا لهذا اليوم نبدأها بهذه الثانية بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف الأول من مايو. رفعت السلطة المحلية مديرية القطن رسالة تهنية إلى عمال مديرية وإلى أبناء حضر موت بشكل عام، تقدير لما يبذلونه من جهود مخلصة في مختلف ميادين العمل والعطاء. معتبرين هذه المناسبة العظيمة تمثل محطة مهمة تستحضر فيها قيمة العمل ودوره، قيمة العامل ودوره في بناء الأوطان ونهضتها، كما جدد في رسالة التهنية الاعتزاز بكل يد تعمل بإخلاص وتفاني من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية. أيضا عقد المكتب التنفيذي بمديرية القطن دورة الاعتيادية الرابعة لشهر أبريل برئاسة عبد اللطيف النقيب مدير عام مديرية ريف المحلي. في استعرض المكتب التنفيذي اجتماع أنشطة المدير العام والأمين العام وتقرير عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، أيضا إضافة لعدد من القرارات عن أو التقارير لمكاتب تنفيذية حي العام الأراضي والأشغال العامة والطرق. ونتجه إلى التربية والتعليم، حيث نظمت مدارس المواهب الأهلية بساحة الحاج حفلا لتكريم أوائل الطلاب في أجواء احتفالية أكثر روح التمييز والإنجاز. تخلى الحفل عدد من الفقرات الفنية والإنشادية إلى جانب إلقاء أبيات شعرية مميزة قدمها الطلاب والتي عكست مواهبهم المتنوعة وأسهمت في إضافة أجواء من البهجة والتفاعل بين الحاضرين. اختام الحفل تم تكريم الأستاذ محسن جابان وهو مدير سابق للمدارس نظير جهوده الكبيرة والمخلصة في خدمة المدرسة خلال فترة عمله. ولادنا في إدارة التربية والتعليم حيث ناقش المدير التربية والتعليم أنور بن حريز مع المدير التنفيذي لمؤسسة مواهب إطار تعديل الجهود المشتركة لإكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في المدارس. أيضا هناك في مدى تنوية سيف بن زيدن حيث دشن التنوية فعاليات أولمبياد سيف العلمي وذلك في أجواء تربية مميزة عكس روح التنافس العلمي والإبداعي بين الطلاب. الأولمبياد تضمن عدد من المسابقات العلمية المتنوعة من أبرزها مسابقات الروبوت والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والتي هدفت إلى تنمية المهارات الطلاب في مختلف المجالات وتشجيعهم على الابتكارات والتفوق العلمي. ولازلنا أيضا في التربية والتعليم حيث أقامت مدرسة أو تنوية للتواب بمنطقة بروج حفل تكريم لأوائل طلابها للعام الدراسي 2025-2026 في أجواء احتفالية مميزة عكست روح التفوق والتمييز العلمي. ولدينا أيضا هناك احتفالات أخرى حيث شهد مدير إدارة التربية والتعليم أنور محريز الحفل الخطابي الفني بمدرسة الإرادة للصم والبكم للتعليم الأساسي احتفال بالأسبوع العربي للأصم لعام 2026 والذي نظم تحت شعار المسار الوظيفي للصم والبكم من الحقوق للواجبات نحو حياة أفضل، وتزامن مع تخرج الدفعة الرابعة لطلاب الصف التاسع. أيضا هناك مؤسسة المياه أو المؤسسة المحلية للمياه رفعت أو نظمت حملة إلكترونية لترشيد من المياه وأيضا الإسهام في تسديد الفواتير تحت عنوان فاتورتك مسؤوليتك مساهمتك استدامة لخدمتك، ما موضح عدد من المواقع لتستقبل تسديد الفواتير حتى المواطنين على سداد الفواتير من منظور الدين ومنظور الشرعي وحفاظا على سلام أو استدامهم حفاظا على وصول هذه الخدمة إلى منازلهم. وأيضا ديوانية القطن الثقافية أقامت جلستها الثقافية لشهر مايو بمحاضرة للدكتور سعيد سامي البوري المدير العام لمستشفى القطن. المحاضرة بعنوان مستشفى القطن العام الواقع والطموح تحدث فيها عن مستشفى القطن العام واقعا وأيضا الطموح والمتأملة في المستقبل إن شاء الله لتطويره لتقديم وتحسين خدمات الطبية بهذا المستشفى. أثرت الجلسة مداخلات ونقاشات لمرتادي الجلسة. وأخيرا اليوم دشنا أسبوع المرور العربي على مستوى الجمهورية في مجلس قطن، تم تدشين أسبوع المرور العربي لهذا العام الذي بدأ من الرابع وحتى العاشر من مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. شرطة السير بمجلس قطن عدت عدد من الفعاليات بهذا الأسبوع، منها إصدار نشرة توعوية تضمنت عدد من المواضيع، منها إرشادات ونصائح، وأيضا إحصائيات عن الحوادث المرورية والتي بلغت حوالي 12 حادث مروري خلال العام، الخسائر البشرية حوالي 18 مليون، وعدد من الإنجازات التي تم إنجازها خلال هذه الفترة من قسم الإصدار الآلي، خصوصا بعد استعراض الإصدار الآلي في المرور. أيضا هناك فعاليات أخرى، إقامة محاضرات توعوية لسائقي النقل، وأيضا توزيع علم السوقات والبروشورات في المواقع.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وعدنا إليكم لنواصل بقية فقرات حلقة هذا اليوم، ونتوقف في هذه اللحظات مع ثقافة وفن. وفي هذه الفقرة نفتح نافذة على عالم الدراما المحلية، حيث الكلمة الصادقة والصورة القريبة من الناس. ضيفتنا اليوم فنانة جمعت بين التمثيل والإخراج، وأسهمت في رسم ملامح الدراما الإذاعية والتلفزيونية في وادي حضرموت، وكان لها حضور لافت في البرنامج الشعبي كلام الناس. نرحب بالممثلة والمخرجة زهرة عبد، أهلا وسهلا بك في استديو صبحكم الله بالخير.
1: يا أهلا وسهلا ومرحب، يا صباح النور صباح الرضا،
2: صباح الورد والياسمين، نورتينا اليوم،
3: منور الاستوديو بالاستاذه والاستاذ عبد القادر.
0: الله يحفظك وانت كذلك،
3: يعطيكم العافيه.
0: طيب خلينا ندخل مباشره في حوارنا استغلالا للوقت. استاذه زهره، كيف بدات رحلتك في عالم الدراما، وابرز المحطات اللي شكلت مسيرتك الفنيه؟
3: بسم الله. طبعا بدات رحلتي في عالم الدراما بدافع الشغف اولا، وحب الفن منذ الصغر. طبعا زمان كان ألعابنا أيام الصغر تعرفونها، ألعاب ما في كمبيوتر ولا في جوال ولا في أي شيء،
0: ولا شاشات.
3: كان براءة الأطفال تخلق ما بيننا زي المسرح، حوارات بطريقة عفوية طفولية،
2: حوارات.
3: وهذا كبر طبعا في نفسي، ومن هنا حسيت أني أرى في التمثيل وسيلة للتغيير والتعبير عن قضايا الناس ومشاعرهم. طبعا أول خطواتي كانت بسيطة جدا، والفضل يرجع لإذاعة سيئون قبل أي حد بعد الله سبحانه وتعالى، هي من خذت يدي في هذا الطريق. طبعا البداية التي شكلت محطات مهمة في مسيرتي، سواء من خلال أدوار تركت بصمة لدى الجمهور، أو تجارب صقلت مهاراتي وجعلتني أكثر نضج فنيا.
2: أي ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم ونحن في الوضع اللي نحن فيه، كيف تقيم الدراما اليوم؟ يعني وش العلاقة بينهم وأيهما؟ لا كيف تقيمين واقع

0: الدراما المحلية اليوم؟ ما أبرز التحديات التي تواجه الفنانين؟
1: طبعا عن واقع الدراما أو تقييمي للدراما بصورة شخصية جعلني أعيش الدور أولا. عفوا يا صباح, عيدي للسؤال ثاني.
0: خذي راحتك عادي. الواقع الدراما اليوم اللي نحنا فيه, واقع درامانا المحلية خاصة, إيش التحديات التي تواجهها؟
1: طبعا
0: الصعوبات,
1: التحديات كثيرة جدا. منها أبرز ضعف الإنتاج, قلة الدعم, أيضا غياب التخطيط الفني المدروس, ومع ذلك هناك إصرار أيضا من بعض الفنانين إن كانوا كبار أو صغار على تقديم أعمال تليق بالجمهور وتعكس واقعه رغم هذه الصعوبات الموجودة.
0: طيب, هو كان في سؤال قبل هذا, بس أفضل أنه يأتي الآن, أنه أنت جمعتي بين التمثيل وبين الإخراج. طبعا إخراج كان درسيها دورة, صح؟
1: أيوه.
0: يعني فترة طويلة. أنت كيف شوفي العلاقة بين التمثيل وبين الإخراج, وإيش الأقرب لنفسك؟
1: طبعا الجمع بين التمثيل والإخراج يعتبر تجربة ثرية.
0: جميل.
1: لأن كل منهما يكمل الآخر. التمثيل جعلني أعيش الشخصية من الداخل.
0: جميل.
1: بينما الإخراج يمنحني رؤية شاملة للعمل ككل. بصراحة التمثيل أقرب إلى قلبي لأنه مساحة إحساس مباشر. أيوة. لكن الإخراج يمنحني تحديا مختلفا ومتعة في صناعة الصورة كاملة.
0: صحيح. وأنا حسيت نحن كمان يعني لأن تعودنا عليش بأدائش الجميل والإحساس الواقعي, يعني تحسسينا أنه أنت عايش الدور نفسه, يعني صاحب تنقليب بصدق الأمانة. فأنا حاسة أنه أقرب لك من الإخراج.
1: الله.
0: طيب, أبرا تجربتك مع الإخراج, إيش الأعمال اللي أنت خرجتيها؟
1: طبعا تجربتي مع الإخراج هذا قبل ما أخذ الدورة, كنت أخرج بس دون علمي إني مخرجة, فهمتي؟ أخرجت مسرحية عن صرخة, هي عن عمالة الأطفال في الوضع الحالي هذا, والحمد لله أثارت إعجاب كبير في ديوان وكيل المحافظة, وأخرجت بعض مسرحيات خاصة باتحاد نساء اليمن, وبعض تمثيليات عبر إذاعة السيئون أيضا. الحمد لله, يعني العمل كان كثير وما تحس بنفسك إلا لما الناس تحكي عنه.
0: بالضبط. صحيح.
2: طيب أستاذ زهرة, من حديثك عن إذاعة سيئون هي التي أخذت بيدك مثل ما ذكرت في بداية حديثك وفتحت لك المشوار على مصراعي, برنامج كلام الناس يعتبر من البرامج الناجحة واللي على لسان وإذن كل شخص حقيقة, يعني دون مجاملة,
0: برنامج جماهيري يعني.
2: من خلال هذه التجربة مع هذا البرنامج, السؤال, ما سر نجاح البرامج الشعبية من وجهة نظرك في الوصول للجمهور بشكل سريع جدا وبشكل تفاعلي, وهل استطاعت فعلا هذه البرامج الشعبية مثل كلام الناس أن تنقل فعلا هموم الناس ومشاكلهم اللي يعانون فيها في الواقع؟
1: بصراحة وأفتخر أني أقول هذا الكلام. أولا برنامج كلام الناس خلق لنا شخصية غير الشخصيات اللي نعيشها عند المجتمع الداخل والخارج, لأنه كان برنامج قيم جدا.
0: نعم.
1: يعبر عن ما يعانيه الناس من عادات, من اجتماعيات, من ثقافيات, من سياسات. كنا نعبر بطريقتنا نحن, الدراما المحلية اللي تدخل قلب الكبير قبل الصغير.
0: صحيح.
1: المثقف والغير مثقف والمتعلم وغير متعلم.
2: نعم.
1: كان الكل يفهم هذه اللغة.
0: صحيح.
1: وكان حديثنا بصراحة يعني نحن لما نسمع أنفسنا عبر أثير الإذاعة نحن هذيلا.
0: هذا الكلام طلع مننا نحن.
1: أيوة. صحيح. كيف الآخرين.
0: أيوة.
1: لكن الحمد لله, وسر نجاح هذا البرنامج طبعا هو قربه من الشارع, هذه وحدة, وصدقه في طرح القضايا, حيث أن الجمهور يبحث عن من يتكلم عنه ويعبر عنه, يجيد هناك صوت عبر الشاشة أو عبر أثير الإذاعة فيتمسك به ويحس أنه أخرج ما كان في نفسه من داخل. فبرنامج كلام الناس عبر حسب ما نسمع نحن, ولو توقف يوم واحد عبر أثير إذاعة سيون إيش الاتصالات, وكان شيوخ الحارات يعني يعني تحس إن البرنامج له ثقله,
0: له ثقله, وكمان لأنه بعفوية.
1: أيوة,
0: هي هي العفوية الصادقة
1: فعلا.
0: والإحساس بقضايا الناس. نعم. هي اللي توصله. فكل ما يستمع إحنا نسمعكم, مثلا أنا جالسة في البيت لما أسمعك وأسمعك أي والله صح كلامهم, أي والله صح كلامهم, أي والله هذا الموضوع كان لازم يتعرف. وأحيانا نقول لكم في مواضيع نقول لازم أنتوا تقدموها, يعني إحنا بنتكلم بدورنا في موضوع معين بس ما بنجيبه بالطريقة اللي أنتم بتجيبوها.
2: صباح أنت ربما قدتينا إلى سؤال الآن أنا كنت حاب أسألك سادة زهر, ربما خارج النص لكنه مرتبط بالموضوع.
0: ماشي مشكلة. نعم. مستعدة.
2: كيف تتصيدون هذه المواضيع؟ يعني هل هي من واقع الناس, من خلال ربما ردود أفعال تصلك, ربما اقتراحات, ربما أنت أيضا تلامسي أو تشاهدي يعني مثل هكذا قضايا وتعكسيها في البرنامج؟
1: فعلا طبعا نحن نعيش نفس الواقع اللي يعيشه الناس.
0: صح.
1: وليس بعيدين عنهم. أحيانا نصطاد على قولهم من الواقع. وأحيانا يجيك تيك شخصيات أو عبر اتصالات
2: يقترحون لك بعض المواضيع.
1: أيوة. تكلموا عن كذا, شوفوا هذا حاصل, وقد يكون الآن مش على أرض الواقع لكنه بصورة مخفية موجود. وأكثر المتصلين هن النساء. يعني المرأة دائما ما تكون محصورة بين البيت والعمل والده, يعني تحسينها مكبوتة في بعض الأشياء وغير قادرة على الكلام فيها,
0: والأولاد
1: أيوة مسؤوليات.
0: أيوة.
1: يعني نحن بطريقتنا نستمع وندبلج هذه الأشياء, نجيبها بحيث أنه لا ضرر ولا أضرار, الوضع هو كنصح وكتوعية
2: وتعالجي الموضوع بعينه. يعني.
1: أيوة. نعم. أيوة.
0: أو نركز عليه, يعني إنه نطلب إنه يعالج هذا الموضوع سواء كان من عن طريق السلطة أو عن جهات معنية يعني اللي يخصها.
1: وأحيانا تشوفي الردود لما نكون في جلسات خاصة. أيوة. كثير من الناس يقولوا يا أستاذة نحن والله تعلمنا من كذا وكذا من برنامج حكم وصلحنا. أيوة. من الأخطاء كذا وكذا. يعني في إيجابية.
0: هذه الرسالة اللي تطلع. أيوة. هذه الرسالة. أيوة. فعلا صحيح. طيب أنا
2: الدور
0: اللي يمكن أن تلعبه الدراما والإعلام في خدمة المجتمع, وما هي رسالتكم للفنانين الشباب؟ يعني أكيد التمثيل الدراما اللي بتقدموه أكيد بيخدم.
1: أكيد.
0: كيف يعني ما هو الدور اللي أنتوا ممكن تلعبوا الدراما في خدمة الإعلام والمجتمع؟ والرسالة اللي انت توجهيها كل اللي عندهم الموهبة فنانين شباب الآن؟
1: طبعا بالنسبة للدراما والإعلام لهم دور كبير في خدمة المجتمع, فهما ليس فقط للترفية.
0: نعم.
1: هو يعتبر وسيلة للتوعية وتسليط الضوء على القضايا المهمة. هذه نقطة. رسالتي للفنانين الشباب أن يتمسكوا أولا بأحلامهم ويطوروا من أدواتهم. هو ما بقى لك دائما دعم دعم دعم, ولكن أنت بإرادتك وقوة إيمانك بهذا الشيء يعني تقدر أن تستمر. وأن يكون لديهم عبر رسالاتهم أن الفن مسؤولية قبل كل شيء, قبل أن يكون شهرة. هذا مهم جدا. إذا آمنت وإيمانك أصبح قوي بالرسالة اللي أنت تديها, هنا شهرتك. مش لازم هذا فنان, هذا فعل, هذا بطل, هذا لا. الإيمان بما تديه أنت من رسالة ونشر توعية للمجتمع يعتبر شهرة كبيرة جدا.
0: أكيد. طيب في عندي سؤال أنا الآن. أنت والمجموعة في كلام الناس وتمثيلكم بمجهودكم برا, طيب دور الثقافة يعني هنا هل
2: احتضنت, خلينا نقول
0: احتضن في قاعة, في قاعة للمسرح, في دعم, في تشجيع, المفروض يعني يكون في دعم. هل في دعم من السلطة المحلية مثلا لكم او كيف, ايش المطلوب اللي انتم
2: او حتى يعني بناء على الموضوع هذا؟ ربما انا قاعد لنقطة اخرى, موضوع المسرح يعني تفعيل المسرح على المستوى حتى المحلي.
1: أيوة. اكيد. هذه يا استاذة صباح جبتيها على الوجع,
0: معلش بس صراحة احنا نشجع, احنا نبغى نسرح.
1: بكل امانة للاسف الشديد كان هناك قصور اولا من مكتب الثقافة, رغم انه في تواصل مع الاستاذ احمد بن دويس وجزاه الله خير, كان الإنسان يشجع بس أحيانا ما بيده شيء يعني الكلام بغى اللي وراء ما بيده شيء بس أي وقت نطرق بابه يعني ما نرجع خايبين من عنده. أيضا دعم السلطة المحلية مع الوكيل السابق عامر سعيد العامري كان عبر مسلسل صور من الواقع هذا طبعا من أخراجي وتمثيلي كان دعم سخي جدا وكان له الدور الأفضل في نحن نتقدم خطوتين إلى الأمام. بالنسبة للمسرح نحن أول ما شكلنا فرقة مسرحية نسوية عبر اتحاد نساء اليمن وفي مسرحية كانت تحكي عن الزواج المبكر زواج الفتيات الصغار وعزفهن عن التوصيل التعليم كان لها أثر كبير في المجتمع بس للأسف تعرفين أنت الحاضن ما فيش حاضن ما فيش حد يعني يدعمك لكي تستمر. أنا قلتها قبل قليل في رسالتي للفنانين أن لا تنتظر الدعم بس المجهود ذاتي نفذت الطاقة اللي معانا فبقينا محصورين في ركن واحد الحد يلا إذا ظهر دعم عملنا ما فيش دعم بالنسبة للمسرح. أما بالنسبة لمسلسل صور من الواقع وباقي المسرحيات نحن نمشي هكذا
0: بالبركة
1: أيوة
0: على الله
1: والله على الله
0: لا بس المفروض أنه يكون في دعم استغلال يعني مكتب الثقافة الذي مقفل فيه هناك مسرح عندهم يعني تعاون أقل شيء يعني بأضعف الإيمان أنه ستقام هناك مسرحية بكذا كذا برعايتهم
1: أيوة وفي الناس اللي بعتوا موجودين أيوة يعني للأسف يعني ما في هذاك الحاضن
0: لأنه المسرح يعني مهم جدا
1: جدا
0: في التوعية في أشياء كثيرة جدا أعطني مسرحا أعطيك شعبا
1: نعم وهو أقرب أقرب للجمهور المسرح أقرب أيوة للجمهور
0: أيوة أيوة أيوة أيوة
1: لكن نتمنى إن شاء الله يكون
0: بس الآن لأنه العالم الآن قنوات فضائية بس لازال المسرح مكانه
1: فعلا
0: يعني شفتي في مصر مثلا كان في من بعد عادل إمام ركود كبير سنوات كثيرة إلى أن عاد أشرف عبد الباقي مسرح مصر ورجع من جديد يعني المسألة تحتاج أنه حد يسعى يعني أنتم ما توقفوا ويشاركوا معاكم يعني وزارة الثقافة تبذل مجهود معاكم عند السلطة المحلية أنا ما أقول أحملها هي يضربوا ما هم إمكانياتهم على قدهم يعني بس هم المعنيين
1: بالأمر
0: وأنه بتنشيط المسرح والدراما هذا مهم جدا
1: فعلا
0: إحنا الإذاعة ما بتقصر الإذاعة
1: نتمنى رسالتنا هذه توصل ويسمعوا السلطة المحلية والثقافة إن شاء الله ويكون شاء هناك الله. مبادرة أكبر
0: يا رب إن شاء الله
2: شاكرين لك هذا الحوار سادة زهراء
0: استمتعنا ولو أنه قصير وفقرة قصيرة لكن إحنا استمتعنا أولا بوجودك رحنا بك لنا فترة ما نلتقيش يعني
1: فعلا طبعا
0: أهلا وسهلا نورتينا اليوم في صباحكم الله بالخير وتعرفنا على همومكم كمسرح
1: أكيد
0: وما بنسى بتظلي أنت ملكة المسرح
1: الله يحفظك إن شاء الله
0: بشكل عام يعني
1: طبعا أنا بدوري أشكركم لهذه الاستضافة وإن كانت بسيطة جدا لكن لها أثر كبير جدا في نفسي وأتمنى لكم التوفيق في جميع الأعمال إن شاء الله
0: أتمنى لك التوفيق وتعلمنا منك وأنا شاركت معك مرات شاركت معك كثير مسلسل جواهر
1: أيوة
0: يعني كان لنا دور كبير يعني حلو عجبني
2: هذه معلومة جديدة
1: يعني أنت بجنبك ومبدعة
0: مع أننا مالي في التمثيل لكن جنبها بصراحة تعلمت يعني حاجات الله يوفق إن شاء الله ونشوف أعمال قادمة
1: إن شاء الله
0: وبالتوفيق لك وللفريق كامل فريق المسرح
1: إن شاء الله
0: ونشوف أعمال جديدة إن شاء الله
1: بإذن الله
0: يا رب إن شاء الله
2: شكرا لك
1: شكرا
2: إذن مستمعينا فاصل ونواصل ما تبقى من حلقة صباحكم الله بخير
0: محرجناش الأسئلة حقوا على الجنب وحنا دخلنا الدرجة ما شوية
3: روح هتسمح له على ما تحبس بوات وصلي لحم دل
4: ما دل لحم شوفوا لحم
3: شفت العين من يجيب لك لحم منين
4: يا سول كل مرة عندك إلا مرة في السنة يا ترى اشتغلت على نفسك وفطر الخلق وعشهم وبعدين افطار الصائم شوفوا فضله كبير وانتو قدك ما شاء الله سنين على العادي ذي الحين بتفرق بها في اخر شيء
3: ما اقول الشيء يا خالد كان بغيتوا التمر وبتسرون انا بعزمكم
2: صبحكم الله بالخير

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، وينضم إلينا عبر الأثير هذه اللحظة زميلنا صالح با صالح. صباح الخير يا صالح.
1: صباح النور والسرور زملائي في الاستديو، وزميل الصباح الزميل العزيز أبو حسين عبد القادر الحبشي، كل الزملاء المرابطين، المخرج الغالي محمد أبو بكر الحامد، أحييكم أجمل تحية. اليوم مدينة سيئون تحتضن هذه التظاهرة الأمنية الرائعة، وهي تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 للميلاد، وتحت شعار تمهل، أطفالك في انتظارك وأهلك في انتظارك. نعم الأخوة الأعزاء مستمعينا زملائي في الاستديو والزميلة العزيزة الصباح الزميل عبد القادر معكم في هذه اللحظات، مدير إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العميد فائز عوض العامري ليتحدث معكم، وطبعا فهو يسمعكم زملائي في الاستديو. إذا لديكم أي استفسار أي سؤال فهو معكم. طبعا العميد فائز الآن وقبل اللحظات دشنتم أسبوع المرور العربي لهذا العام بحضور قيادة السلطة المحلية وادي حضرموت وكذلك القيادة الأمنية، ماذا تريد أن تقول عميد فائز؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. طبعا نشكر إذاعة سيئون على هذه الاستضافة. نحن اليوم قمنا بتدشين أسبوع المرور العربي الذي يأتي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. طبعا كان حضور متميز، ووجود السلطة المحلية وكذلك القيادات الأمنية، وأيضا عدد من الشخصيات الاجتماعية وكذلك مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية. طبعا أسبوع المرور العربي هو في الأساس أسبوع توعوي بكل المقاييس، من حيث إعادة تنشيط الذاكرة بالتوعية المرورية لما لها من أهمية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
1: طبعا زملائي، كان هذا العميد فائز عوض العامري متحدثا للإذاعة حول عملية التدشين في هذا اليوم البهيج الذي تدشن في فعاليات الأسبوع. عميد فائز، الآن بدأت توزيع الملصقات الخاصة، بدأت فعاليات الأسبوع تبدأ في هذه اللحظات، أبرز الأنشطة بإذن الله تعالى في هذا الأسبوع.
2: طبعا احنا بدأنا الآن واحنا في جولة المستشفى نقوم بتوزيع الملصقات التوعوية والبرشورات على مرتادي الطريق وسائقي المركبات. طبعا سوف يتخلل الأسبوع هذا عدد من الأنشطة، حيث أنه سيقام عدد من المحاضرات التوعوية وكذلك استعداد شريحة السائقين من سائقي الأجرة بعمل محاضرات توعوية لهم، وكذلك أيضا استهداف المدارس والجامعات، وأيضا إن شاء الله بالشراكة مع الهلال الأحمر اليمني سوف نقوم بعمل دورة إسعافات الأولية خاصة بالحوادث المرورية من ضمن فعاليات الأسبوع. وهناك كثير من الأنشطة إن شاء الله أنها تؤدي الغرض وتعمل بالشكل المطلوب على تخفيف الحوادث المرورية وأيضا ارتياد الطريق واستفادة مرتادي الطريق منها.
1: شكرا جزيلا. طبعا زملائي، كان هذا العميد فائز عوض العمري مدير سلطة السير بوادي حضرموت، وفي هذه اللحظات أيضا أرى العميد فائز يشرف شخصيا على تدشين توزيع الملصقات الخاصة في الطرق الرئيسية، وهو الآن في جولة المستشفى، وطبعا نرى أيضا أصحاب الكشافة أيضا يشاركوا هذه اللحظة الرائعة في تدشين الفعاليات الخاصة في أسبوع المرور العربي لهذا العام. طبعا نحن نحيي أيضا أبناؤنا فرقة الكشافة وهم يأدون مهامهم الوطنية في هذه اللحظات. طبعا معي نحن على الهواء مباشرة عبر إذاعة سيئون أحد أفراد أو فرقة الكشافة. أتعرف على اسمك، ماذا تقول؟
3: الاسم محمد أحمد عمرون.
1: يا سلام، من إيش من فرقة أنت؟ من إيش من ثانوية؟
3: ثانوية الرواد.
1: سلام، ماذا تود أن تقول أنت تشارك أرباب المرور هذه الفعالية؟
3: أود أن أقول أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه المشاركة في هذا الأسبوع المروري.
1: أنا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وطبعا هنا أيضا جهود جبارة تبذل من قبل الأخوة في الكشافة بجانب القائد الكشفي الأستاذ العزيز فهمي مطران العامري. طبعا أستاذ فهمي ماذا تود أن تقول؟ اليوم تشاركون أفراد المرور بهذه المناسبة تدشين المرصقات الخاصة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة نحن في فوضية الكشافة والمرشدات بالوادي والصحراء سعداء اليوم أن نشارك شرطة السير بالوادي والصحراء في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يأتي تحت شعار نحن بانتظارك. هذه العبارة نحن بانتظارك كافية أن تكون شاملة يعني تأتي تحمل معاني عديدة. ونحن في شاركنا حوالي 30 شاب من شباب الكشافة في مرحلة الجوالة في تدشين هذا الأسبوع من خلال مشاركاتهم في حفل التدشين، والآن في الميدان هم في الشوارع يقومون بدور توزيع الملصقات في الشوارع للتوعية، وأيضا عدة مهام وواجبات أخرى سيقومون بها إن شاء الله.
1: طبعا في هذه اللحظات أيضا وفي عملية التدشين نائب مدير إدارة شرطة السير وادي حضرموت والصحراء العقيد العزيز والغالي ناصر سعيد بن ضمان العامري. أيضا ماذا تود أن تقول اليوم تدشنون الفعالية الخاصة ونحن على الهواء مباشرة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في صباحكم الله بالخير أولا، ونحن في فعاليات تدشين أسبوع المرور العربي لهذا العام، تمهل نحن في انتظارك، نامل أن يكون هذا الشعار يومي خلال أيام العام القادم، تمهل نحن في انتظارك، تمهل الأب، تمهل الابن، تمهل الزوجة. وشعار أسبوع المرور العربي لهذا العام يأتي من انعكاس الحوادث السير المرور التي ذهبت بأبنائنا في حوادث السير المرور، ذهبت بأرواح دكاترة، ذهبت بأرواح كثير من فئات المجتمع، ولا بد من تكاتف جميع الجهود للتقليل والحد من حوادث السير المروري التي تحدث كل يوم.
1: طبعا العقيد ناصر سعيد بن ضمان العامري كمعد للبرنامج الخاص عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة سيئون طريقة السلامة، أنشطتكم خلال الأسبوع؟
5: الأنشطة خلال الأسبوع المرور العربي هي أنشطة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، لدى أولادنا في المدارس التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، ورفع مستوى الوعي المروري لدى الجميع، لا يأتي من إدارة شرطة السير فقط وإنما تضافر جهود الجميع إدارات.
1: شكرا جزيلا. طبعا في هذه اللحظات معي الرائد منير بن زيمة مدير شرطة السير بمديرية سيئون. رائد منير ماذا تود أن تقول وأنتم اليوم أيضا تحتفلون بأسبوع المرور؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير. اليوم احتفال أسبوع المرور تشين أسبوع فعاليات أسبوع المرور تحت شعار تمهل أمامك حياة. نود من السائقين التزام بالقواعد وآداب المرور هذا حفاظا لسلامتهم وسلامة أولادهم، ونرجو الحفاظ على سلامة أولادهم، والأب يكون هو مدرسة، كون يكون مره الأب مدرسة لأولاده، هو يوم ألقاته نص ساعة هو كيف الواحد هو أداب أشهادات المرور. وهذا وشكرهم
1: جدا. شكرا جزيلا زملائي في الاستديو، كانت هذا الاستطلاع الخاص حول تدشين الفعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام بعنوان تمهل نحن في انتظارك، هذا الشعار الرائع الذي يطلق على أسبوع المرور في كافة محافظات الجمهورية. نتواصل معكم في أنشطة أخرى، هذه أطيب تحية مني صالح محمد، وأعود بالميكروفون لكم في الاستديو زملائي.
0: شكرا لك زميلنا صالح ولرسالتك الصوتية، وكل التوفيق إن شاء الله للجهات المختصة في إدارة المرور في حملتهم التوعوية والخاصة بأسبوع المرور، وإن شاء الله تصل إلى أذن كل شخص منه وتقل هذه الحوادث التي دائما ما توجع قلب كل شخص، ونسأل الله العافية والسلامة، وشاكرين لهم كل الجهود، وشكرا لك أيضا زميلنا صالح.
1: شكرا لكم جميعا زملائي في الاستوديو، ونتمنى للجميع السلامة المرورية بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك،
7: شكرا جزيلا.
8: صبحكم الله بالخير.
0: إذن نواصل فقراتنا مستمعينا الكرام ونتوقف في فقرة صحتكم معنا، وفيها كيف نحمي أنفسنا من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، حيث تعتبر الالتهابات للجهاز التنفسي العلوي أعزائي المستمعين من أكثر الحالات المرضية شيوعا، حيث تصيب الأشخاص من جميع الأعمار بغض النظر عن الجنس أو البيئة الجغرافية. وتشمل هذه الالتهابات مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين البسيطة مثل نزلات البرد أو التهابات الحلق إلى الأكثر تعقيدا مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن الوسطى أو اللوزتين. وتنتج معظم هذه الحالات عن عدوى فيروسية، لكنها قد تتطور أحيانا إلى مضاعفات بكتيرية إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. وتتميز هذه الأمراض بأعراض مزعجة كالعطاس والسعال واحتقان الأنف والحمى أو الصداع، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية وإنتاجية الفرد. ومع التعرض لتيارات الهواء وازدحام الأماكن المغلقة وضعف أجهزة المناعة، تزداد فرص انتشار هذه العدوى بسرعة، مما يجعل الوعي بطرق الوقاية المبكرة والعلاج المناسب ضرورة ملحة للحفاظ على الصحة العامة. لأهمية هذا الموضوع مستمعينا الكرام، دعونا نستمع إلى هذا اللقاء مع الدكتور أيمن عبده.
7: الأسباب: التهابات الجهاز التنفسي العلوي غالبا ما تحدث بسبب الفيروسات مثل فيروس البرد رينو فيروس، وهو السبب الأكثر شيوعا ويكون مسؤول عن حوالي 50% من الحالات. أيضا من الفيروسات المسببة فيروس الإنفلونزا، ويسبب أعراض أشد من فيروس البرد العادي. كذلك البكتيريا قد تكون سببا في بعض الحالات مثل البكتيريا أو المكورات العقدية، المكورات العقدية، وتسبب التهاب الحلق العقدي. أيضا من البكتيريا المسببة المكورات العنقودية، ويمكن أن تسبب في التهاب الحلق أو والجيوب الأنفية. كذلك هناك عوامل مهيجة لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل الدخان، سواء كان دخان السجائر أو التعرض لدخان المصانع. أيضا من عوامل المهيجة الغبار، وجوده في البيئة المحيطة يمكن أن يسبب التهابات متكررة. أيضا من عوامل المهيجة المواد الكيميائية، وذلك بالتعرض للمواد الكيميائية في أماكن العمل أو المنزل. ثانيا الفئات الأكثر عرضة أو الأكثر إصابة، بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، منها 1 الأطفال الصغار، وذلك بسبب عدم نضج جهازهم المناعي. 2 كبار السن، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي مع التقدم في العمر، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة. 3 الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو، أمراض القلب، السكري، فهؤلاء الأشخاص أو المرضى تكون مناعتهم أضعف. 4 النساء الحوامل، وذلك بسبب التغيرات المناعية والهرمونية التي تحدث أثناء الحمل. 5 الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة مثل الإيدز، أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة. هؤلاء 5 الفئات هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. 3 الأعراض، تشمل الأعراض الشائعة لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي الآتي: واحد احتقان الأنف، وهو الشعور بانسداد الأنف وصعوبة التنفس. اثنين السعال، وقد يكون جافا أو مصحوبا بالبلغم. ثلاثة العطاس، تكرار العطاس خاصة في بداية العدوى. أربعة التهاب الحلق، وهو الشعور بألم أو حكة في الحلق. خمسة الصداع، وهو الشعور بضغط على الرأس أو ألم في الرأس. ستة الحمى، وهي ارتفاع درجة الحرارة، وقد تكون الحمى خفيفة إلى معتدلة. سبعة ألم الأذن، في بعض الحالات قد يصاحب التهاب في الأذن الوسطى. ثمانية التعب العام، هو الشعور بإرهاق والضعف العام والخمول. هذه أهم الأعراض التي قد تكون مصاحبة التهاب التهابات الجهاز التنفسي العلوي. رابعا الوقاية، للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي ينصح باتباع الإرشادات التالية. واحد غسل اليدين بانتظام، وذلك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خصوصا بعد التواجد في الأماكن العامة أو بعد العطاس أو السعال. اثنين تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين. ثلاثة تعزيز الجهاز المناعي، وذلك من خلال تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين سي والزنك. أربعة الحصول على قسط كاف من النوم، فالنوم الجيد يقوي جهاز المناعة. خمسة استخدام المناديل عند العطاس أو السعال والتخلص منها بشكل صحيح، وإذا لم تكن المناديل موجودة فعلى المريض استخدام ثني الكوع لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس.
0: إذن نكتفي بهذا القدر من حديث الدكتور أيمن عبدو حول هذه الأعراض وكيفية الوقاية منها، ونختم بهذه المداخلة حلقة هذا اليوم. صباحكم الله بالخير، سعيدين جدا بطيب متابعتكم لنا، ونلتقي يوم الغد في موعد جديد.
8: إلى اللقاء.
9: صباحكم الله بالخير.
10: صباحكم الله
11: بالخير.
10: لقاء يومي مفتوح
11: نعيش فيه معكم
10: لنرصد كل جديد ومفيد،
11: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
10: صباحكم الله بالخير،
11: دعوة لتكاتف الجهود
10: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: هنا سيكون إذاعة الجمهورية اليمنية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى نشرة الأخبار الرئيسية الأولى لهذا اليوم الاثنين 17 من ذي القعدة لعام 1447 الموافق الرابع من شهر مايو عام 2026. والبداية مع أبرز العناوين. وزير الداخلية يؤكد أن أسبوع المرور العربي مسؤولية وطنية لتعزيز السلامة والحد من الحوادث المرورية. وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الإيطالي إعادة تفعيل التعاون التنموي بين البلدين. تشيل الخدمات الطبية من المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تاريس. كانت هذه أبرز عناوين النشرة، إلى حضرتكم تفاصيلها. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان أن فعاليات أسبوع المرور العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في عموم المحافظات تحت شعار تمهل نحن بانتظارك يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وأوضح الوزير حيدان في كلمة له بالمناسبة أن الحوادث المرورية خلال العام 25 أودت بحياة 669 شخصا وإصابة 4410 آخرين، فيما قاربت الخسائر المادية نحو خمسة مليارات ريال، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تفرضها المشكلة المرورية على المجتمع والدولة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وشدد وزير الداخلية على أن القضية المرورية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وهيئات ومنظمات وأفراد لدعم التوجهات الحكومية في الحد من الحوادث عبر تنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية مستدامة تسهم في الحد من هذه الظاهرة. وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة السير في مختلف المحافظات وما يقدمونه من عمل متواصل لتنظيم حركة السير وإرشاد مستخدمي الطريق رغم التحديات والظروف المختلفة، مؤكدا أنهم يجسدون نموذجا مشرفا في التفاني والإخلاص في أداء الواجب. ووجه وزير الداخلية كافة منتسبي الوزارة في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية إلى التفاعل الإيجابي مع فعاليات أسبوع المرور العربي والتعاون مع شرطة السير بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المروري. كما دعا كافة فئات المجتمع ووسائل الإعلام وخطباء المساجد والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورهم في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق. وجدد الوزير حيدان دعوته لمستخدمي الطريق خاصة سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور والتقيد بوسائل السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا لأمن وسلامة الطرق. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الإيطالي لدى اليمن كارلو بالدوتشي إعادة تفعيل التعاون التنموي بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المستقبلي في عدة مجالات تشمل الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والتراث الثقافي والتنوع البيولوجي والتكيف مع المتغيرات المناخية وانعكاساتها على القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى فرص التعاون متعددة الأطراف عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. واستعرضت الوزيرة زوبا توجهات الحكومة برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني وأولويات البرنامج الحكومي في مجالات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية والإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه بما فيها تطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين. وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود لنحو قرن، والإرث الغني للتعاون الإيطالي مع اليمن والذي شمل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتراث الثقافي والبيئة والأمن البحري، معربة عن تطلعها لإعادة هذه الشراكة إلى مكانتها الطبيعية. من جانبه أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن إيطاليا كانت أول دولة تقيم علاقات صداقة مع اليمن قبل 100 عام، مبديا استعداده لبدء التنسيق مع المسؤولين في وكالة التنمية والبحث في أشكال تعاون جديدة تتوافق مع أولويات المرحلة الراهنة. دشن مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس أمس المرحلة الأولى من خدماته الطبية للمواطنين بوادي حضرموت والمحافظات المجاورة، وذلك من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. وأوضح المدير الفني للمستشفى الدكتور عمر بن مسفر بأن هذه المرحلة تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية في العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة والمناظير الباطني وأنف أذن حنجرة، وكذا العظام وأمراض النساء والمسالك البولية، كما شمل الافتتاح تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة حتى يوم الخميس القادم. وأكد الدكتور عمر بن مسفر أنه سيتبع ذلك الافتتاح أو سيتبع ذلك الافتتاح الرسمي الذي سيشمل أقسام الطوارئ العامة والعمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة وأقسام الترقيد، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، موضحا أن مستشفى المدينة الخيري ستكون رافدا للقطاع الصحي بحضرموت والوطن بشكل عام في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى أن المستشفى سيقوم باستضافة الطبيب الزائر في تخصصات طبية نوعية وإقامة المخيمات الطبية التخصصية بالتنسيق مع الجهات المانحة. تتواصل في وادي حضرموت الجهود الصحية لحماية المجتمع وتعزيز الوقاية من الأمراض بتزامن مع تدشين برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: دشن بمدينة سيئون برنامج الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وفي حفل التدشين الذي أقيم بثانوية النهضة العلمية، أكد مدير برنامج التثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور أحمد بمدحج على أهمية البرنامج في تعزيز الرسائل الصحية الوقائية.
2: نحن ندشن هذا النشاط التوعوي الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، وحقيقة نحن في مكتب الصحة نثمن أي جهود وكذلك نرحب بأي جهود في التوعية في هذا الوباء، والذي نريد من الله سبحانه وتعالى أن يسلم مجتمعنا منه. فحقيقة نحن في هذه الأيام نشهد حراكا توعويا من كثير، سواء من المؤسسات، كثير من القنوات، كثير من الإعلاميين بدأوا الآن يصطفون مع الصحة لدحض الشائعات بعد أن وجدوا وبعد أن سجلت هذه الحالات الكثيرة، سواء من الإصابات وسواء من الوفيات أو من الحالات الخطيرة المرقدة في العناية المركزة. فحقيقة هذا الجهد كنا نتمنى أن يسبق هذا الشيء وأن قبل أن تقع الفاس في الرأس، ولكن هذا الذي حصل وهذا هو المكتوب علينا، ولكن نريد أن نتدارك ما بقي. فلا زال هناك أطفال كثير غير مطعمين وكذلك لم يصلهم وباء الحصبة، وهؤلاء هم الذين نريد أن نستهدفهم في هذه المرحلة، ونسأل من كل المجتمع أن يقف معنا، وكل أب عليه أن يكون مسؤولا الآن ليوصل أبنائه إلى التطعيم. وأريد أن أنوه فقط إلى نقطة محددة في مسألة تطعيم الحصبة، لأن البعض قد يهتم فقط بتطعيم الحصبة. نحن لا نقول هكذا، ولكن النشاط التوعوي دائما يهتم بالتطعيم الروتيني لكل الأمراض، ليست الحصبة فحسب. اليوم نحن نعاني من الحصبة، قد تأتي بعدها الآن الديفتيريا وللأسف، أو قد تأتي بعدها مثلا شلل الأطفال، وهذه كلها أمراض خطيرة وهي أمراض قاتلة. فنتمنى من المجتمع أن يتجه نحو مراكز التطعيم لإكمال التطعيمات الروتينية، وهي تطعيمات مجانية وتطعيمات فاعلة. الآن الإشاعات في هذه الفترة أظهرت كذبها وأظهرت خداعها للناس، عندما أصيب أكثر من 90% من المصابين كانوا كلهم من غير المطعمين. فهذه رسالة واضحة، وهذا الواقع الآن يرسل رسالته للمجتمع ليقول أن الشائعة بدأت كاذبة وانتهت بالمرض.
1: من جانبه أشار منسق مشروع الاستجابة الصحية الطارئة ومندوب مؤسسة روح الصحية بوادي حضرموت الدكتور هشام بافليع إلى الجهود المبذولة لتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف حملات التحصين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ندشن صباح اليوم بسيون مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت. طبعا هذا المشروع يأتي ضمن تدخلات مشروع الرعاية الصحية المجتمعية الذي تنفذه مؤسسة روح الصحية، كذلك بإشراف من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل مؤسسة العون للتنمية، وبالتنسيق مع كلستر الصحة بالمحافظة. طبعا مشروع الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة الحصبة بوادي حضرموت طبعا بيكون على مرحلتين متوازيتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة بتكون مرحلة النزول للمدارس والمجمعات الطلابية الكبيرة من أجل إقامة المحاضرات التوعوية ونشر ثقافة التوعية بأهمية التحصين وأهمية التطعيم وكذلك الوقاية من المرض، وكذلك بيكون في توزيع بروشورات والبوسترات. المرحلة الأخرى بتكون النزول إلى المديريات حسب توجيه مكتب الصحة والتنسيق مع مكتب الصحة بالوادي، بتكون في عيادة طبية وتوزيع بعض الأدوية المجانية وكذلك تثقيف صحي وتوزيع بروشورات. فنسأل من الله تعالى التوفيق لنا في هذه المشروع الاستجابة، والشكر موصول لإدارة مكتب الصحة العام والسكان بالوادي والصحراء، كذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء لتسهيل وتذويل العواقب لنا بإذن الله تعالى.
1: هذا ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ضد مرض الحصبة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية في المرافق التعليمية، بما يسهم في الحد من انتشار المرض وتعزيز الوقاية بين أوساط المجتمع. خليل بحشوان، صالح محمد، لأخبار إذاعة السيئون.
0: كان هذا التقرير هو آخر أنباءنا في هذه النشرة الأولى لهذا اليوم، ولمن فاته سماع تفاصيل النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الداخلية يؤكد أن أسبوع المرور العربي مسؤولية وطنية لتعزيز السلامة والحد من الحوادث المرورية. وزيرة التخطيط تبحث مع سفير إيطالي إعادة تفعيل التعاون التنموي بين البلدين. تدشين الخدمات الطبية من المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تاريس. إذن قدمت لكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية مستمعين الكرام نشرة الأخبار الرئيسية الأولى ليومنا هذا الاثنين. هذه تحياتي، صباح سعيد، ومن تنفيذ النشرة محمد الحامد، ومن الأخبار أوض الطيب. إلى اللقاء.

نحييكم إلى حضراتكم هذا الإعلان الواحد فقط. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى محمد بدوي صالح العويني. محمد بدوي صالح العويني والد الدكتور عبد الله وعبد العزيز وعياد وعناد، سيكون تشييع الجنازة من بيتهم القائم بمنطقة مدودة عرض العون بحر مسجد ذو النورين الساعة 2:45 من عصر هذا اليوم، والصلاة عليه في مسجد الجامع بمدودة بعد صلاة عصر هذا اليوم الاثنين، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 3:30 والدفن في مقبرة مدودة. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه كل ما لدينا من إعلانات مقروءة لهذا اليوم، أشكركم لطيب الإصغاء والمتابعة. هنا سيئ.

راديو سيئون أنتم بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا.

0: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
1: بأسلوبك الألطف.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين في الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون أنتم
1: إلى كل الشباب والرياضيين إذاعة سيئون تقدم
2: كل أهلية البحث عالية بعيدة باتجاه عبد الله بعامر فجأة الفرق وفرق بين مدافعي شمسان لعبها حلوة عبد الله واخر فرصة ثمينة خطيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

أفراد الأسرة كافة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ونسكنه فسيح جناته وإلهم أهله ومحبي صبر السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أوضح الكابتن عبد الله الحيل الأمين العام لفرع اتحاد اليمن لكرة السلة حضرموت الوادي والصحراء إن اللجنة المنظمة قد استكملت كافة الترتيبات لاستضافة سيئون للمربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لكرة سلة لأندية حضرموت والتي يشارك فيها أندية سيئون والشبام عن الوادي والصحراء وشعب حضرموت وتضامن حضرموت من الساحل. وثمن الحيل دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم البطولة الثانية وقيام السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت سالم الخنبشي ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان بارباع في تسهيل توفير وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح البطولة وإظهارها بالشكل المثالي، مؤكدا أن الحضور الجماهير للمربع النهائي سيكون كبيرا لما تحظى به الأندية المتأهلة للمربع النهائي من شعبية كبيرة وحبل لعبة كرة السلة في حضرموت عامة، مضيفا أن النهائي سيكون يوم الخميس بين الفائز من المباراة الأولى في نصف النهائي مع الفائز من المباراة الثانية والتي ستجرى مباريات يوم الثلاثاء في صالة الشهيد بامعبد، سيكون في الختام تكريم الفائزين الثلاثة في البطولة. تم في مقر نادي سيئون مراسم التوقيع الرسمية مع اللاعب عمر عبد الله بامحسون لتمثيل الفريق الأول لنادي سيئون في صفقة انتقال قادمة من نادي تضامن حضرموت، وذلك لتعزيز الخطوط للمنافسات القادمة. يأتي هذا التوقيع في إطار خطة إدارة النادي المدروسة لتعزيز صفوف الفريق الأول للموسم الرياضي الحالي، حيث تسعى الإدارة لتوفير خيارات فنية قوية للجهاز الفني لا سيما في منطقة خط الوسط التي يعد بامحسون أحد أبرز الوجوه الشابة القادرة على صناعة الفارق فيها. أشارت الهيئة الإدارية لنادي سيئون أن هذا التعاقد لن يكون الأخير بل هو جزء من سلسلة خطوات لترميم صفوف العميد بما يليق بتاريخ العريق وطموحات جماهير المتعطشة للإنجازات في هذا الموسم. ضمن اللقاءات الودية في كرة القدم استعدادا لكأس الجمهورية سيلعب اليوم الاثنين أهلي تعز مع رشيد تعز. أعزائي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في دوري روشن في أسبوع 31 أمس تلقى النصر خسارة قاسية من القادسية بثلاث أهداف لهدف، وفاز الأهلي على الأخدود بأربع أهداف دون مقابل، والتعاون على الشباب بخماسية مقابل هدف. اليوم الاثنين في 7:10 سيلعب الفيحاء مع الرياض، وفي 9 مساء الاتحاد مع الخلود والاتفاق مع النجمة. في الدوري المصري في الجولة الخامسة أمس تعادل سلبن حرس الحدود مع طلايع الجيش، وزد اف سي مع الجونة بهدفين لكل منهم، وتعادل سلبن غزل المحلة مع الإسماعيلي، وفاز البنك الأهلي على مودرن سبورت بهدفين لهدف. اليوم الاثنين في الجولة الثامنة سيلعب فاركو مع المقاولون العرب، الاتحاد السكندري مع بتروجيت، وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية. وفي الدوري الإسباني في أسبوع 34 أمس أجل ريال مدريد احتفال برشلونة ببطولة الليغا هذا الموسم، وذلك بعد فوزه على إسبانيول بهدفين دون مقابل. وفي لقاء آخر فاز ريال بيتيس على ريال أوفيدو بثلاث أهداف دون مقابل، وفاز رايفا كانوا على ختافي بهدفين دون مقابل، وفاز سيلتا فيغو على ألتشي بثلاث أهداف لهدف. اليوم الاثنين في 10 مساء سيلعب إشبيلية مع ريال سوسيداد. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع 35 أمس فاز بورنموث على كريستال بالاس بثلاث أهداف دون مقابل، وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول بثلاث أهداف لهدفين، ليعود مانشستر يونايتد بعد غيبة طويلة للمشاركة في بطولة دوري الأبطال الموسم القادم. وفاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بهدفين لهدف. اليوم الاثنين في 17 سيلعب تشيلسي مع نوتنغهام فورست، وفي 10 مساء سيلعب إيفرتون مع مانشستر سيتي. وفي دوري أبطال أوروبا للسيدات أمس فاز برشلونة على بايرن ميونخ بأربع أهداف لهدفين في لقاء الإياب في نصف النهائي،
وبهذا تأهل برشلونة لملاقاة ليون الفرنسي في النهاية.

0: النهائي. وفي الدوري الإيطالي توج أنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي قبل انتهاء البطولة بعدة جولات، وذلك بفوز أمس على بارما بهدفين دون مقابل. وتعادل يوفنتوس وفيرونا بهدف لكل منهما، وسقط ميلان أمام ساسولو بهدفين دون مقابل. وتعادل سيلفان بولونيا مع كالياري. اليوم الاثنين سيلعب كريمونزي مع لاتسيو، روما مع فيورنتينا. وفي الدوري الألماني أمس فاز ماينز على سان باولي بهدفين لهدف، وبروسيا مونشنغلادباخ على بروسيا دورتموند بهدف وحيد، وتعادل فرايبورغ وفولفسبورغ بهدف لكل منهما. وفي الدوري الفرنسي أمس تعادل ليل ولوهافر بهدف لكل منهما، وفاز أوكسير على أنجي بثلاث أهداف لهدف، وباريس اف سي على بريست بأربع أهداف دون مقابل، وتولوز على ستراسبورغ بهدفين لهدف، وليون على رين بأربع أهداف لهدفين. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الثلاثاء بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطيب.
2: Yeah.

0: واخباري.
1: لا سوي ما قصرت، انا كنت متابعتها كثير يعني.
2: اذاعه سيئون انتم.
3: عزيزي الاب، عزيزتي الام، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
5: راديو سيئون
6: 89.5 97.96 FM 837 MW.
5: راديو سيئون.

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: راديو سيئون 89.5 FM.

وأنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجاعة.

0: نرفع إلى مسامعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى ما سمعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزة الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون أنتم
1: هنا سيئون. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون
4: 89.5 FM.

0: في حياتنا أمنيات تزهر في بساتين المرح،
1: وفي بيوتنا حكايات تزهو بها كقناديل الفرح،
0: ومن شواطئ المحبة تتدفق ينابيع السعادة وترفرف
1: في
0: بيت العز.
1: بيت العز،
2: بيت العز بيتنا، على بابك عنا بيتنا.
0: بيت العز ساعة أثيرية من إذاعة سيئون
1: للأسرة والمرأة والطفل.
0: الإعداد والتقديم صباح سعيد،
3: حسن دومان
0: ونهلة نصر. إشراف محتوى توفيق شيخ.
1: الإخراج
0: منير هبيس.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم في مستهل حلقة أخرى جديدة من برنامج الأسرة والمرأة والطفل بيت العز. أيها الأعزاء، حلقة هذا الأسبوع بعنوان صحة الأسرة أمانة ومسؤولية لبناء مجتمع سليم. هذا الموضوع سنناقشه بكل تفاصيله مع ضيفنا لهذا الأسبوع الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت. مرحبا بكم معنا أستاذ محبوب في برنامج الأسرة والطفل والمرأة وبيت العز. كما نرحب أيها الأعزاء بمداخلاتكم واستفساراتكم بالاتصال المباشر على هاتف الاستديو 40 55 55 أو على صفحتنا على الفيسبوك. أيها الأعزاء، صحة الأسرة ليست خيارا بل أمانة ومسؤولية تقع على عاتق كل فرد فيها، فهي الأساس الذي يبنى عليه مجتمع سليم ومتماسك، ومن داخل البيت تبدأ أولى خطوات الوقاية والرعاية، حيث تتشكل العادات الصحية وتترسخ القيم التي تحمي الأجيال من المخاطر. أيها الأعزاء، في حلقة هذا اليوم نفتح ملف صحة الأسرة أمانة ومسؤولية لبناء مجتمع سليم، لنسلط الضوء على أهمية الوعي الصحي داخل الأسرة ودور كل فرد في تعزيز بيئة صحية آمنة، كما نستعرض أبرز التحديات التي قد تواجه الأسر، ونناقش الحلول مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محبوب. كونوا معنا في هذا الحوار لنتشارك الفائدة ونضع خطوات عملية نحو أسرة أكثر صحة ومجتمع أكثر عافية. أيها الأعزاء، قبل أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا، دعونا نتابع هذا الاستطلاع القصير لي، من خلاله سنتعرف حول الآراء المختلفة ثم نعود إليكم.

0: استطلاع.
1: إذا تعودت الأسرة المقولة المعروفة والتي يحسبها عند كل المجتمعات هذه المقولة التاريخية النظافة من الإيمان، فإذا تعود الناس والأسرة والمجتمع والفرد أن النظافة من الإيمان إذن هذا شيء جميل. هنا تتعزز ويتعزز في الأسرة دور النظافة، ويبدأ يسمع الطفل ويسمع الكبير والصغير، فهنا يتساءلون الكثير خصوصا الصغار ما معنى النظافة من الإيمان وما علاقة الإيمان بالنظافة. يمكن نقول نعم أننا لا نصلي ونتقرب إلى الله بالصلاة إلا إذا تنظفنا، والنظافة هي الوضوء، فهذا الاستعداد للوضوء بالنظافة التامة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن النظافة من الإيمان.
2: السلام عليكم. السؤال هذا هو سؤال مهم جدا، لأن صحة المجتمع تبدأ فعلا من داخل الأسرة وليس من المستشفيات أو القوانين فقط. مساهمة كل فرد حتى ولو كان بشكل بسيط جدا تتراكم وتتجمع لتكون فرقا كبيرا. الفكرة الأساسية أن الأسرة هي أساس نظام متكامل وكل شخص طبعا له دور، فنحن ممكن نقسمها إلى يعني إلى الأدوار هذه أو على حسب الأشخاص الموجودين في الأسرة. الأب أو من يعيل، الأب أو المعيل دوره لا يقتصر فقط على توفير المال، فيجب أن يشمل خلق بيئة مستقرة آمنة، يكون داعم نفسي، يشارك في اتخاذ القرارات الصحية مثل إيش نوع الأكل اللي يدخل البيت، أوقاته، مواعيد النوم وما إلى ذلك يعني. ويجب أن يكون أيضا قدوة في السلوك، يعني الأب والمعيل هذا يجب أن يكون قدوة لأولاده، يعني ما يكون مثلا مخزن، يدخن، يعني يشيش ما إلى ذلك يعني، أو أنه يتأخره في النوم أو أنه يمارس عادات سيئة فيكون قدوة سيئة. بالعكس يجب أن يكون قدوة حسنة، لأن هذا يضع أساسا قوية لصحة الأسرة.
3: هكذا كل إنسان في أسرته أن يهتم فيها من ناحية النظافة، وكذلك الأمهات تهتم في قضية التطعيم الأطفال والاهتمام في قضية التطعيم حتى ينشأ الابن في وقاية من هذه الأمراض، من الحصبة وما شابهها من تلك الأمراض. فنسأل الله أن يعرفنا بهذه الحقوق. قال النبي عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب وكبار السن في البيوت عليهم أن يراعوا أبنائهم في قضية الصحة من ناحية الطعام والشراب والمأكل والمشرب. نعم، وهذه أمانة لا بد أن نعطيها حقها.
4: أول بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعتنا الحبيبة إذاعة سون، والبرنامج هذا برنامج سيء يعني، ولكن هذا الموضوع موضوع مهم بصراحة. نحن أبناء حضرموت وخاصة أبناء العاصمة سون، عندنا كان في سون بصراحة وما زال موجود في بعض بيوت انقرض يعني، كان هذه النظافة داخل البيت يعني بصراحة نظافة، كانت ثقافة عندنا في حضرموت، ما هي إلا النظافة. كان النساء أول أمهاتنا والعريب زمان كان يصفي البيت كله وتندر برا على البيت، يعني الشوارع الحمامات شوارع اللي برا تنظف، يعني كانت لها حلا. أول النظافة عندنا في حضرموت في سيون كان ثقافة حلوة، اليوم دخلت لنا ثقافة ثانية. شفت يعني ما نعرفين كيف هذا، والناس قلت حقهم المعنويات، النساء والذل في البيوت اليوم حتى البيوت تدخل معادة كم أول، كان حتى يرشون الستر برا نكثر انه يرشون التكات يرشون، يعني يا سلام. اليوم من ضمن موضوعكم هذا نحن الناس، حتى الناس اليوم ما عندهم ثقافة حتى في النظافة، يعني يعطون طفل صغير القمامة يندر بيز قلب أبوه تحت ياره، شفت اليار هذا زقلبه تحته، ايش هذا؟ اخي انتوا ثقفوا عيالكم اولادكم هذا، يشل القمامة هذه. وفي ما قصرت إدارة النظافة بالوادي والصحراء وبالمديرية، جعلت أماكن للنظافة يشلونها. اليوم نشوف الشوارع يعني القمامة مطيرة كل مكان، فعمال النظافة مساكين يعني تعبانين من وراء هذول يتعبون ينظفون، وبرغم أنه في أماكن. أتمنى من السلطة أن يعني تعمل حصص لهذول الناس ثقافية ثقفهم، ولكن أنا بصراحة بغينا أيام زمان تريع أيام النساء يعني صدق، لكن أنا أصحاب الثقافة أن النظافة عيبونا كرموا قبل مدة بعض النساء تنظف عادة زي زمان تحت البيوت في رمضان كرموهم تكريم حلو. أنا بغيت النساء يعدن هذا الشيء الزين اليميل، مش النساء بس، حتى الرجال والأبناء والأولاد ينظفون تحت بيوتهم، خلينا سوون وحضرموت تريع أيام زمان، وين سوون تريع أيام زمان حلوة يا أخوي.
0: والآن نعرف الوضع هذا الذي فيه الطب ما شاء الله انتشار، والصحة والنظافة، ومن ناحية النظافة كمان النظافة اختلفت معي كما أول زمان. فعلى الإنسان أن يتابع صحته ويتابع صحة ابنه وأولاده وزوجته وكل شيء. فعلى المخلوق أن يحافظ على نظافته ونظافة بيته ونظافة أهل بيته، كل شيء هذا عليك يا المخلوق أن تحافظ على صحتك.
5: استمعنا للاستطلاع أستاذ محبوب، ونترك لك التعليق على ما تم طرحه من آراء ووجهات نظر في هذا الاستطلاع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاستطلاع كان مركز كله على النظافة، وكلام جميل من الشارع، كلام جميل وطرحه، وتقريبا المهم والنقاط اللي ممكن تفيد في عملية النظافة. النظافة هي أساس، هي من الأمور الخمسة اللي تقوم عليها الصحة، والنظافة هي تعتبر المانع الرئيسي لعملية نقل الأمراض. نظافة شخصية، نظافة عامة، النظافة هي أساس أيضا في شريعتنا الإسلامية، حث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جانب من جانب الوقاية المتعددة، النقاط المتعددة في الجانب الوقاية حثت عليها. النظافة هي في ديننا الإسلامي أساس كما قلنا، ولكن في المنظور الناس لعملية الإسلام أنه هو دين وقاية، يضرونه حتى العالم وحتى الناس اللي ما يعرفونش على ذاك يسمون الدين دين الإسلام وقاية. النظافة مهمة، النظافة الشخصية، النظافة تعتبر عملية حتى صلاتنا، ما تصح وتقبل إلا بعملية النظافة، نظافة البدن، أعضاء الوضوء، نظافة الثوب، نظافة المكان، البيئة اللي بتأدي فيها العبادة لازم تكون نظيفة من شروطها. النظافة متعددة، جاءت في السنة النبوية نقاط متعددة، أهمها واللي ركز عليها شريعتنا الإسلامية وحثت عليها السنة النبوية نظافة الفم، طرحت لها أساسي والقاعدة الأساسية اللي عليها الآن يرتكز الطب، ما يسمى الطب الفم، طب الأسنان، تنظيف الفم وهو الأساس فيها. أمرتنا بالسواك مطهرة بما معنى النظافة، وفي ذلك حتى شريعتنا الإسلامية جعلت كل أمر صحي يقوم بالإنسان له أجر وثواب. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة مطهرة للفم، وأضاف معها مرضاة من الرب، إنك تنظف وترضي ربك في ذلك. النظافة البيت، تكلموا في الاستطلاع عن نظافة البيت، الآن أعدوا أن نظافة البيت هي من النظافة الشخصية. بيدخل أنا بيت واحد، بيدخل بيتك بتحسس البيت، إذا حصلت البيت أنت نظيف، إذا حصلت البيت أي كلام يعود للأسرة بنفسها، يعود للأسرة بنفسها هي نظافة. الأهم شيء في عملية النظافة البيئة الخارجية، البيئة الخارجية أساسية، وبالتالي جاء في الحديث نظف أفنيتكم، أمر عملية تنظيف الفناء في البيت كله. حتى أول كان أي آبانا وأجدادنا فهموا بعملية الحديث نظف أفنيتكم، كان بدري، ذكرها بعض الأخوان في استطلاع أنه بدري تقوم النساء من الصبح بعد صلاة الفجر يكنسون تحت البيت، الجار ذا يكنس والثاني يكنس ويجمعونه ويجيبون الدكاك يرشونها، تحصل سيمون أو تريم مدينة بعد ساعة كلها بأكملها كلها تلمع، يعني ما في مخلفات، ما في، كلها تلمع، كانت كذا يعني مفهوم. ماطة الأذى عن الطريق أيضا الحديث، ماطة الأذى يعني، وخاصة الآن عندنا تركز نحن القمامات، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل هذا، أنت ميط الأذى وأنت تطرح الأذى، مفاهيم تغيرت، ولكن هي النظافة هي الأساس في في في الصحة، بمعنى الأساسيات الصحة للنظافة.
5: طبعا شكرا أستاذ محبوب طبعا على تعليقكم على هذا الاستطلاع من خلال هذه الآراء المختلفة من الإخوة والأخوات في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم. الآن أيها الأعزاء نذهب لفاصل ثم نعود لمناقشة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع.

0: أيها العساء نعود مرة أخرى في هذا البرنامج وهذا الحوار الخاص في حلقة اليوم. طبعا لو تعرف المستمع الكريم حول ما يتعلق بما المقصود بمفهوم صحة الأسرة.
1: مفهوم صحة الأسرة هو يرتبط ارتباط مباشر بمفهوم الصحة نفسه، وتعني نحن الصحة بنذكرها في موضوعنا تعني المعافاة، معافاة الإنسان، وتشمل على أربعة أبعاد أتقول أو ركائز، سمها ما شئت من الأسماء. أول بعد فيها هي المعافاة في الجسد، صحة الجسد، صحة الجسد مهمة. والشيء اللي لازم يدركه الإنسان أنه داخل جسدك جهاز، ما يسمى جهاز المناعة. وبعض الأخصائيين يحب تسميته وزارة الدفاع داخل الجسم. هذا الجهاز لازم تزوده بذخيرة جيدة، ما هي ذخيرة مقشوشة، علشان يقوم بواجبه المستمر والدائم الدفاع عن غزو مسببات المرض، وبالتالي يبغى عملية اختيار غذاء متوازن طيب نظيف. الجسد يجب أن يهتم به الإنسان أيضا كما ذكرنا في عملية النظافة. الجسد المعافاة الثانية أو الركيزة الثانية اللي بتكلم عنها المعافاة في العقل، عافاة في الجسم، عافاة في العقل، صحة نفسية. عقلك ذا هو المهم، ما تسمى أول ثلاث آفات تأثر على عملية صحة المعافاة في العقل. ثلاث آفات يقولونها الآفات الصحية: تدخين، مخدرات، القات، وأيضا ما تسمى الأمراض التي تنبثق مع عملية الرذيلة، أمراض تسمى الجنسية. هذه هي اللي تربك وعملية العقل ده، العقل تحافظ عليه جدا هو المهم. حتى في المثل الحضرمي دائما يرددونه، يقول لا تبكي على من مات، ابك على من راع عقله.
0: نعم،
1: اللي مات مات، ولكن اللي قدامك ذا مصاب بحالة نفسية ولا الخلل عقلي، هو ذا اللي يحتاج بك. المعافاة الثالثة وهي معافاة اجتماعية، بعد اجتماعي يتركز على صحة الأسرة، ويترتب في الأساس الأول عملية الاستقرار، الاستقرار داخل الأسرة ده مهم، استقرار داخل الأسرة، وده شيء مطلوب في صحة الأسرة، مطلوب الاستقرار الأسري. ما بعده الاستقرار حولك، المجتمع اللي حولك، المجورة لازم تستقر فيها، مجورة تصبح إسر داخل إطار المجورة مستقر، لا تديارك.
0: نعم،
1: وده الرسول صلى الله عليه وسلم وجه فيها توجيه كثير حول المجورة، طرح لها حقوق لأنها يتأدى منها جارة، طرح حقوق. حتى الصحابة عندما يستمعون له قالوا ظننا أن الجار بيورث الجار، كثر حديث الرسول عن عملية الجار، وده الجار جدا يعني لازم له حقوق، ده يعتبر من الاستقرار، عشان تستقر جميع الأسر كلها في مكان واحد. وأيضا الاستقرار الاجتماعي بيشمل البلد كله
0: بشكل عام،
1: لا ما استقرت نحن عندنا الاستقرار الاجتماعي كله يعني شيء كأنه تخلخل عنده،
0: أيوة مهزوز يعني فعلا، لا فعلا صح. تمام،
1: الرابع وهو الأهم وهذا منظمة الصحة بعدين أدركته وطرحته، مهم المعافاة في الروح، صلتك بالله، ما تستقيم صحة البدن والصحة النفسية إلا العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ده مهم. حتى أنه مضطر وطرحوه وأضافوه أنه من الركائز الرئيسية والأبعاد الرئيسية في الصحة، لأنهم وجدوا بلدان بلغت قمة في عملية الرفاهية والصحة، صحة الرعاية.

0: طيب طيب فيما يتعلق هل تعد أمانة ومسؤولية بالذات؟ إيش السبب يعني؟
1: تعد أمانة ومسؤولية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مطول، وفي أثناء الحديث قال لنا: جسدك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. الميزان النبوي دقيق في عملية شريعتنا الإسلامية. أيضا جعلت جسمك ما هو نفسيتك ما هي ملك لك، تتصرف فيها ما تشاء، هي ملك لله سبحانه وتعالى. بل إنهم بعضهم طرعوا إنها وديعة عندك اليوم الدين، لا تنتظر إنه حد بينقذك، ولكن أنت مسؤول أمام الله على بدنك ونفسيتك وكل الأمور. في دبي في منظمة الصحة العالمية، والآن هو شعار كرفعوه دائما رددونه، وهذا الشعار هو اللي يتكلم على عملية إنها مسؤولية. وما قال مسؤولية الصحة مسؤولية الجميع، والجميع من أجل الصحة. هاي الصحة مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة، وترتكز عليها، وأمانة جسمك ونفسيتك أمانة عندك إلى يوم الدين. ذا بمختصر بما معنى أن المفهوم أو أن كيف مسؤولية وأمانة. أهم شيء لا تضيع الأمانة. يعني في بعض كما المجتمعات الأخرى غير الإسلامية، عنده ملكه، هذا الجسد هو ملكه، يتصرف فيه ما يشاء، ولكن نحن لازم نكون حذرين. ما تصرف تدخين، ما تصرف قات، لأنه ما هو ملكك هذا الجسد، وإنت المسؤول عليه. المفهوم تبع يحمل عملية أنه أمانة لدى الإنسان.
0: جميل جدا أستاذ محمود. طيب فيما يتعلق كيف يمكن للأسرة أن تسهم أيضا في بناء مجتمع سليم من خلال الاهتمام بالصحة؟
1: هي في أمور كثيرة، ولكن بركز على ثلاثة أساسية وضرورية في عملية كيف بتسهم في بناء مجتمع سليم. أولا المهم النوم المبكر، يعني تأخذ نوم كافي فيها. ده حق لجسدك ولنفسيتك. الضياع الأمانة في عملية الجسد، السهر ضيع الأمانة إذا سهرت. النوم شوي بعرج عليه وهو راحة أيضا. كنت أنا قلت لك للجسد وللنفس، يلفت مثل الحضر ميدايا يرددونه في عملية النوم. إذا همتك يعني دنياك،
0: فرش ثوبك
1: ونم.
0: نعم.
1: لأنه مخلص للهموم، أول مخلص للهموم.
0: صحيح.
1: ثانيا ذكر المختصين أن النوم ده مرمم الجسم، ترميم كامل يعمله للجسم، بتحافظ على جسمك من أي عطال، من يشابه مثل ما تحافظ على سيارتك وبيتك، وتعيش معك سنين، بغيت جسدك سنين التزم بعملية النوم. ده شيء مهم. النوم يعني يحتاج الإنسان، قالوا لي يبقى على الحياة، تبقى على الحياة النوم، مثل الهواء، الطعام، الشراب والنوم، دي الأساسيات. أيضا أنا بوجه للأسرة، هل تدرون أن أنكم في الأسرة، أن الواحد لو عاش مننا 90 سنة، والله يطول أعماركم، عمرك 90 سنة لو عشت، بتقضي ثلث من هذا الرقم من 90 عام نوم، 30 سنة و60 بتعيشها يقضى. يعني بمعدل أنك الإنسان ينام 8 ساعات في اليوم، 30، وهكذا إذا عشت 60 40 ذلا يقضى، و20 نوم. في مهم ذكر المختصون أمر مهم في عملية النوم، قالوا أن النوم جعله الله نظام في الإنسان ليحصل الجسد على الراحة والنفس من الأتعاب. وعددوا فوائد له كثيرة، هي فوائدها أنا باختصرها في 2 أو 3. واحد عددوا منها ذكروا الشيء المهم، هل تعرف أن الجسد ما ينمون لخلال النوم العميق مبكر بالليل؟ هذا لازم تدرك. والنمو حسب يفرز المخ عملية فرز هرمون.

0: يسمونه هرمون النمو، وننمو الإنسان من أول يوم في الحياة عنده يخلق الطفل يبدأ النمو إلى 20 سنة في نمو، مرحلة النمو لا يكمن يتمنون إلا بعملية النوم والمبكر والعميق النوم. الشيء الثاني أيضا النوم مخلص الـ الـ الـ الناس اللي تياوزي في سؤال رحنا قالوا طيب ولحنا تياوزنا الشيخ أخا النوم يتوقف عند 20. النوم للتياوز لعملية السن 20 يحافظ على بنية الجسم. شوفوا بنيته قيمة، بعض ناس مسنين 70-80 لكنه عنده بنية على قول عندنا بينقي من الرمح ما شاء الله. تعرف ان ذا الإنسان شوفه محافظ على نوم بنية الجسم جدا والذاكرة عنده جيدة. النوم أيضا قالوا أنه مخلص، فيه فضلات تتراكم على عملية أو فضلات تتراكم على المخ يوميا، وهي بروتينات قالوا سامة ذي تتراكم عليها، والجسم لازم يتخلص منها. ما يتخلص منها الجسم إلا خلال النوم، أثناء النوم تراكم تتراكم بداخله وهي بروتينات قال، لكنه أثناء النوم يتخلص منها عبر الحبل في عبر الدم، النخاع الشوكي عبر الدم ويتخلص منها إذا بتيدد يعني مثله مثل بقايا الأكل في جسمه لازم تتخلص منها يوميا، وذي لازم تتخلص أثناء شقيت بالنهار بالليل شوفها بتتخلص منها، لكن في عملية السرد أو السرد بتبقى. النوم يقلل مخاطر داء العصر داء السكري، هذا يقلل منه قالوا لأنه تأثيره الإيجابي النوم على عملية غدة البنكرياس جيدة يؤثر على، وهي اللي تفرز الأنسولين لتعمل عملية أنه تعدل في عملية تنظيم مستوى السكر في الدم. نأتي دي تقريبا فوائد، هي فوائد كثيرة ولكن أبرزها نأتي عملية السهر ضياع الأمانة في الجسد والنفس. ذكر المختصون في ذلك كلام رائع قالوا جعل الله الليل خلود لراحة الجسد والنفس والنهار للعمل والمعاش، وذا انظام إلهي. النوم راحة والليل راحة والنهار معاش. السهر يخل بالقانون، السهر يخل بالقانون في ذاك عنمت القانون ليش اللي فطر الله عليه الناس. السهر أصبح في وقتنا للأسف في وقتنا الحاضر، وأقول للأسر إنه في بعض الأسر أصبح السهر نوع من التحضر.
1: نعم.
0: والترقي والرقي
1: صحيح،
0: وينظرون للإنسان اللي ينام مبكر إنه إنسان متخلف، أسرة دي متخلفة كذا مقياس، اختلفت المفاهيم الناس، وهو بالعكس. اولا من مخاطر السهر انه اول ادرجوه ضمن قائمه الامراض العصر اللي تسبب خلل كبير في جسم الجسم والنفس، اول ادرجوه ايضا من ضمن افات الصحه اللي ذكرتها قبل شوي مثل التدخين وتعاطي القات والمخدرات، وقالوا انه من المسببات للوفاه المبكره مثل التدخين. التدخين يكتب على الذاكة أنه يسبب الوفاة مبكرة. نعم. السهر يسبب الوفاة مبكرة. أنا نشوف كثير من الشباب في مقتبل العمر يموتون قد يكون أسبابها السهر فعلا، يعني السهر أصبح ضرورة. السهر قالوا ضرورة على الجسد والنفس، يعني السهر يؤثر، أنت سهرت الليلة الصباح تأثيره ولازم يعتقدون الأسرة لازم تعتقد أن عملية السهر آثاره مباشرة الصباح يؤثر على جسمك. بعض الناس يقول لك أنا بعوض بالليل، أنا بعوض منها ماشي عوض، أقول مثل العوض بالعقد، ما في عوض، ده شيء مهم يضعف جهاز المناعي بسبب يعني لأنه غير داعم لعملية إنتاج البروتينات في مسار جهاز، خلاف النوم داعم لعملية الجهاز المناعي. السهر الأخطر اللي فيه وللآن دي الميزة لهم كثير من الناس مبتلين بها عملية الذاكرة. السهر يؤثر تدهور الذاكرة بسببه، يتأثر قالوا تأثير سلبي لأنه فعاليته على الخلايا العصبية في الدماغ وصار له تأثير كبير على الصحة النفسية ويؤدي للتوتر وللقلق. أشوف أنت نفسك لو سهرت وتقوم الصبح قلقان ومتوتر لكن لي نمت وشبعت نوم شوف الصبح نفس رايق
1: يختلف يا
0: صح. أدحقك الروحي ما بعد النم وما بعد الفجر وتي كلك مرتاح وراق لك ذا عملية السهر. السهر الشيد فيه أنه اللي يؤثر سلبا على أصحاب وداء ليؤدون المهن السواقة عمال البناء أصحاب المهندسين في الكهرباء كلها نشوف الحوادث ونص هذه الحوادث أغلبها سبب يغلبوا النوم في عمله. تخيل واحد في سهرة الساعة وحده ويقوم عنده صحابه كأنه قام بدري وين أقول لكم بكرة معي ركاب للمكلل ولا عدد كيف تستوي هذا؟ وأحداثه في المرور كثيرة أغلبها إلى حوادث سيارات من السهر وبالتالي أصحاب المهن نسمع عن عملية الكهرباء مسكة تهرب يقول لك مهندس جيد شوف ذا غلبه النوم سهرة ما تقع ما تستوي أبدا المهن أنك تؤدي للفاة وبعض الأحيان عاقات دائمة جسدية.
1: طبعا نتمنى إن شاء الله من المستمع الكريم أن تكون هذه خاصة ما يتعلق بالحفاظ على ساعات النوم تكون محددة بالذات وإن شاء الله تكون الفائدة للجميع. طبعا أستاذ محبوب ربما هناك في من تحديات تواجه الأسر في الحفاظ على صحتها في الوقت الحالي بالذات خاصة الذي ربما يعاني الكثير.
0: قبل ما أعري على السؤال ده أيضا من الأمور المهمة أنك تحافظ كيف تحافظ الأسرة اللي سبق والسؤال أنه أكل نظيف ومتوازن متوازن وطيب. نقصد بعملية الأكل النظيف أنك تصاحب تحافظ عليه الأسرة أكل نظيف طبخه في البيت بتضمن الأكل أنه
1: أيوة
0: على داخل البيت غير البيت لا مع خصبه في مجتمعنا ما عليك مع عملية الإشراف على المطابخ الخلطات السرية الآن يقولونها يقولك عند فلان دياي ذوق رفيع فيه ذوقه أي عملوا قالوا خلطة سرية منين تخلط الخلطة دي منين تكونت شيء إشراف عليها وذي. الأكل النظيف الطيب بعيد عن المواد الخبيثة يعني أغلبه يكون حلال وطيب وتبعد عن المواد المضرة. والمتوازن متوازن أكل نحن عندما نقول الأسرة لازم تأكل غذاء متوازن فيه البروتين فيه الفواكه نقدمها قبل 30 دقيقة قبل الأكل خصب التمر ما أقوله قبل الأكل 30 فيه الخضروات يكون بكثرة فيها فيه البروتينات يا لحم يا الخم يا سمك
1: يعني متعدد العناصر
0: على متعدد العناصر فيه المواد النشوية دي لا نعتمد عملية الكم
1: صحيح.
0: بعض الناس بعض الأصحاب تعتمد بعد الكم المهم تملي بطنك إن شاء الله بأي داك صحنين رز بيض وفوق قطع الخم ولا عرق بصل
1: صحيح.
0: تعتمد على الكم نعتمد على التوازن صحيح. الشيء الثالث واللي بختمه في عملية حياة الأسرة مداك أيضا الرياضة رياضة الأسد الجسد والحركة دي مهمة ولازم الأسرة تتخذها لها قواعد في عملية الرياضة. الرياضة دي مهمة والرياضة حثت عليها شريعتنا الإسلامية. الرياضة الكلام فيها يطول ولكن من الأمور الأساسية لمفروض الأسرة
1: تحافظ عليها
0: تحافظ عملية الرياضة. في المثال يقول من, من, من, من, من ترك الرياضة تركته العافية ده شيء مهم يعني. نعم
1: أحفظك. طيب بالنسبة للتحديات اللي تلاحظها في الوقت الحاضر بالذات اللي تواجه الأسر في الحفاظ على صحته يعني
0: هل على الصحة
1: أيوه.
0: التحديات نفسها نحن بنقول التحديات كثيرة عندنا اللي تواجه الأسر تحديات كثيرة للحفاظ على صحته في الوقت الحالي من أبرزها اللي تواجهها الأسر وأخطرها على الإطلاق عزوفة عن عملية التطعيم ده خطر كبير من التحديات فيها وده الشيء تطعيم الأطفال والنساء فيها في نفس في الوقت. نرجع ونقول من أبرز يعني أن الأسر خصبة بمجتمعنا عزفت عن عملية التطعيم وده شيء مهم وأيضا أمانة، ضياع للأمانة فيها. الشيء اللي بقوله أنا بكرر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه فيها. على الأسرة أن تحافظ على شيئين من أبرز التحديات: الرضاعة الطبيعية وهي أساس، والتطعيم. دي كانت عندنا في مجتمعنا أمور لها قدسيتها الخاصة، الرضاعة الطبيعية والتطعيم. التطعيم كان له قدسيته الخاصة في المجتمع، لأن المجتمع عانى معاناة كبيرة مع عانية الأمراض، وشاهدها في الأطفال، وشاهد وفيات الأطفال، وشاهد إعاقتهم. بالتالي عندما دخلت التطعيمات، الناس اللي حضروها الزمن اللي تنشر فيه الأبي خذوا وعي فيها، وعاهم هو عملية المرض، وأصبح عندهم المرض من الضروريات المهمة مع الرضاعة الطبيعية. وبالتالي عندنا الآن عندما دخلنا في الوقت وقلت المواك، كثير من الأسر نسيت الأمور المهمة، نسيت الرضاعة الطبيعية. نعم. توجيه شرعي فيها إلى حد الآن. نحن الأسر أنه المرأة تصل إلى 6 شهور، إحنا بغناها السنة والسنتين، ولكنها إلى 6 شهور ويلا بها وتخلص الوحدات عندها
1: فعلا.
0: 6 شهور نحن نقول 6 شهور لأنه بيدخل في عملية الشهر السابع التغذية التكميلية. والتطعيم بغناها من إحنا يطعمون يكملون لنا الجرعات اللي على الطفل، اللي تبدأ من 45 يوم وتنتهي بآخر جرعات حق الحصبة، وبعدين فيها حصبة تنشيطية دي بيحافظ عليها فيها. عزوف التطعيم يشكل خطر كبير على الأسر. وعجبتنا مقولة كتبها أحد الأخوان في عملية العزوف عن التطعيم، أن الأسرة أن نعتبر الأمر كما أنك في كرة قدم فريق يخوض مباراة. لو أخل 2 في الفريق وخاصة المدافعين أخلوا في عملية تغطية مساحتهم الموجودة، بتي الأهداف والجميع بيتحمل عملية الهزيمة، اللاعبين والمدربين والجمهور كذا. التطعيم إذا طعمت أسرة، طعمت الأسر وبقيت أسرة، شو ذي مساحة فارغة ربما يدخل منها الوبائيات وما ما شابهها كلها من الأمراض الحصبة والدفترية والسعال الديكي، وتنتشر بتصيب الجميع، بيكون الكارثة عملية الهزيمة على الجميع.
1: فعلا. طبعا الحديث سيد محبوب معكم جميل. مستمعي الأعزاء، الآن سنبقى مع هذا الفاصل ثم نعود مع الأستاذ محبوب.

0: أيها الأعزاء، مرة أخرى نعود مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ محبوب. طبعا أستاذ محبوب، هل يمكن للأسرة تحقيق توازن خاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية والنفسية؟ في رأيكم؟
1: ممكن، لكن شوي أنا بعرج على أخلص الموضوع حق عملية التطعيم، لأنه فائدة كبيرة ونحن لازم التطعيم هو إجراء وقائي من التدابير الوقائية التي اتخذتها جميع الحكومات في العالم طبعا بعد المعاناة. التطعيم مثله مثل أنا بقوله مثله مثل الإجراءات الوقائية التي حثت عليها السنة النبوية، حثت على الرسول، حدث عنده حث على عملية العزل، عزل المريض عن المصح، لا يردن ممرضا على مصح. أول ذي قاعدة وأصبحت قاعدة عالمية عملية العزل، دي إجراء وقائي مثله مثل التطعيم. أيضا عملية الحجر الصحي، وذا الرسول أتى عن عملية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدخلون في بلد يعني فيها طاعون، يمنع الدخول بها بما معنى ويمنع الخروج منها. وذا ما حدثتنا في حادث كورونا، هي كان الحجر الصحي ما انضبط ولو انضبط، دي أول ويعتبر إجراء وقائي. من الإجراءات الوقائية أيضا كما ذكرت سابقا وفي الاستطلاع حقكم، النظافة أساس منها إجراءات، وإجراءات الوقائية كثيرة، منها إجراءات نظافة البيئة، منها عملية الوقوع، هي الأساس وتعذر أساس في شريعتنا الإسلامية. نحن نفس التطعيم هذا هو نفسه وقاية. الحليب أو الرضاعة الطبيعية، حليب الأم، هو أول تطعيم للطفل عندما يخلق، أول تطعيم، لأنه في فوائد للجسم، لأنها الأم اكتسبت مناعة من تلك الأمراض وتمت في عملية الحليب ممكن في الأيام الأولى عنده، لكن مشكلة يسمونها مناعة معطاءة. المناعة معطاءة مشكلتها أنها تقل كلما دخل الطفل في السن، وبالتالي لازم افتكر استوحى العلماء الأوبائيات أنه لازم يعطونهم مناعة مكتسبة فيها. هو نفس الفكرة، جابوا المسببات الأمراض وضعفاها وبعضها يعني تكون ميتة وضعوا طعمة عملية الأطفال، هو إجراء وقائي بحت في عملية. وأنا أحب أيضا أقول أن الوقاية دي الوقاية أساس، الوقاية ليست منهكة للجسد. أول تعرف الأسرة أن الوقاية دي ليست منهكة، المنهك للجسد هو العلاج، ينهك الجسد هو العلاج، الوقاية هي الأساس،
0: هي الأساس.
1: يعني لكن للأسف أنا كما قلت أنه الأصبح من الأمور المنسية، وإن شاء الله يعني الوعي عندما تركز على الوعي من ناحية الإعلام ومن ناحية التأثير يكون تأثير إيجابي على عملية. نحن الآن في الأخير عندما قمنا بالنشاط الأسبوع القادم جبنا حوالي 4400 طفل طعموا
0: في الفترة السابقة،
1: منهم 2000 حوالي حصبة، ونحن عشمنا كثير في عملية مجتمعنا الحضرمي أنه عنده وعي، حتى الناس يستغربون يعني ما تصدق وعي الحضرموت واعية والناس واعيين، يعني شيء كذا. حتى نحن تأثرنا بعملية إلا بس الناس تنتقد ما حضرموت وكيف هم عندهم وعي وكيف وأصبحت عندهم حالات حصبة. إن شاء الله نحن عشمنا على عملية وعي الأسر في مجتمعنا أنها ترفع الشيء هذا وتهتم به. السؤال اللي سألته الأخير
0: إيه هو ما يتعلق بال يعني هل يمكن للأسرة تحقيق توازن بين الصحة الجسدية والنفسية؟
1: نعم، قلنا صحتك كمان لنفسك عليك حق نفس الشيء. أنا يطلبه من الأمر هذا داخل الأسرة هو يعتبر من مثابة الركائز العملية الأسرة، راحة البال، راحة بالك، نفسيتك كما يقول في المثل تكون مبسوط،
0: مبسوطة
1: بسط، أنا اليوم مبسوط معنا عندي راحة البال. وذا راحة البال عرفوا أنه سكون داخلي في الإنسان، ما هو عملية المشاكل، المشاكل اللي موجودة عند كل أسرة، ولكنك ذا راحة البال المبسوط تكون عندك سالي سلع، عندك أنك تكون سكون داخلي يرتبط. السكون داخلي له راحة البال هو ثلاثة أشياء مجتمعة، أولها. عندنا مع مع مع قلبك ما ما عليه شيء يعني يورقه، بما معنى أن قلبك ما عليه ديء كما يقولوا، أشياء تورقك ماشي، يورق ال ال ال القلب، ما في ما في لا ظلم لأحد، لا أكل حقوق حد، وأيضا لا وعد، توعد وتخلف. ضربة الصدر دي شوفها مصيبة، مصيبة عندي. ضربة صدرك وذاك وبعدين توعد، دي أشياء في هذه الحالة يعني تكون ذمتك نظيفة، لا راحة البال. وأنا أكد على الأسرة أن الثلاثة دي إذا تطلب صفاء الذهن وراحة ما عليه من قلب، هو الثلاثة دي ذمتك. أيضا تتركز عليها ما يسمى صافي الذهن، كون ذهنك صافي فيها، ما يسمى عقل صافي ما عليه. لا تحمل هموم الناس أولا، وعذرنا أنا بذكرنا يعني تعرف ما بيدك أنت ليش بتقوم بما بيدك، والذي ما هو بيدك ليش أنت تشتغل عليه وهو خلاص بيدك موجود، ما هو بيدك ما هو ملك،
0: نعم.
1: ما هو ذك ما عليك وهو ما هو بيدك. عشان توقف على عملية معاتبة الذات فيما مضى، شيء مضى، تجي تلحق واحد أن صحابك يهمر كأنك يا فلان ماك مبسوط، قالك ذلرت، تذكرنا أمور كانت هكذا الحين شقت علينا، ليه تتذكرها؟
0: نعم.
1: تركها
0: لا تأثيرها،
1: لها تأثيرها. نعم. شيء مضى مضى.
0: صحيح.
1: أيضا يتوقف على عملية القلق، يسمون القلق الوهمي للإنسان، الأسرة أفراد الأسرة لا يتهم بعملية القلق الوهمي. القلق الوهمي أنك تفكر في المستقبل، مستقبل ذا ما هو عليك
0: في البعيدة،
1: مستقبل ذا خله على الله.
0: على الله، نعم.
1: الأولين يقولون أنا لو سقطت السماء
0: بيصل لك من راسك،
1: بس لا تمر بعملية ال ما عليك. نعم. دي تقريبا الأشياء. يعني يتوقف، تريد أن ترتاح ترك هالأمور على الله سبحانه وتعالى، عملية المستقبل.
0: نعم.
1: بما معنى أول ثلاثة اللي ذكرناها، جسد ما هو مظلوم.
0: نعم.
1: ذكرناها من قاط.
0: طيب.
1: عندك راحة البال. نعم. نوم بكر، أكل نظيف، حركة، رياضة. قالوا الجسد التعبان ينتي مخ متوتر، والمخ المتوتر عمره ما يرتاح. وأنا بكررها، عملية ضياع الأمانة في راحة البال ظلم حقوق الناس، عدم الوفاء بالوعد، حامل هموم أشياء ما أمره ما هو بيدك، تعاتب نفسك على أمور قد مضت، ما يسمونه القلق الوهمي يقول لك، وحالة قلق على عملية المستقبل، أمر ما هو بيدك الإنسان، كل ما ذكر هو شبه ينهك الجسد، وحين تضيع الأمانة. لو النفس مرتاحة الجسد بيكون خفيف متحرك، ولو النفس متوترة يصبح الجسد ثقيل. ما يقول لك اليوم أنا ما بقدر أشتغل، حس نفسي تعبان ومكسر، ولا أنا كذا مبسوط. شوفوا، لأنه عملية الـ الـ الـ الـ النفس راحة البال ما فهمت، أنا أحفظك
0: يعني هي راحة البال، خاصة في المجتمع الحاضر الآن. الناس بتلاحظ أنه في ظروفهم الآن، وذا ربما البعض
1: في هذا الموضوع معاشية، لكن لازم الإنسان يتجاوزها،
0: يتجاوزها
1: الإنسان المؤمن والإنسان.
0: أيوة. نعم.
1: يتجاوزها.
0: أيوة. صحيح.
1: رغم الأزمات ورغم ذيك، لكن صحيح. المجتمع يبقى علاقته بالله، وهو البعد الرابع موجود، علاقته بالله. ما كذا في أزمات، لو البلد هذه بلادنا لو في أزمات في بلدان ثانية.
0: نعم.
1: غير إسلامية، بتشوف عملية الانتحارات عندهم بالمئات.
0: أيوة. نعم. صحيح. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: طبعا أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، نؤكد أن صحة الأسرة ليست مجرد مسؤولية عابرة، بل هي أمانة مستمرة تتطلب وعيا واهتماما من جميع أفرادها. فكل سلوك صحي بسيط داخل المنزل يمكن أن يصنع فرقا كبيرة في حياة، بل فرقا كبيرا في حياة الأسرة، وينعكس إيجابا على المجتمع بأكمله. نامل أيها الأعزاء أن نكون قد قدمنا لكم ما يعزز الوعي ويحفز على تبني عادات صحية سليمة، لتبقى أسرنا أكثر قوة وتماسكا، ومجتمعا أكثر صحة وعافية. ولا يسعنا أيضا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع إلا أن نشكر ضيفنا الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت على كل ما قدمه لنا من معلومات قيمة ومفيدة في حلقة هذا الأسبوع. سنواصل أيضا هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ محبوب في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج إن شاء الله. أستاذ محبوب، في ختام هذا اللقاء الطيب معكم، لابد من كلمة أيضا مختصرة للمستمع الكريم.
1: كلمتي بوجهها للأسرة، لا تضيعوا الأمانة التي بيدكم وهي أمانة أطفالكم، طعموا، اتركوا الشائعات على جنب. الشائعات ما بتخلقنا نجيل صحي يتمتع بعقلية وبصحة جسدية. الشائعات هي كثرت ولا لها أي مبررات. أحاديث يوجهها أيضا للمجتمع بأكمله، التطعيم حياة، التطعيم وحياة. شكرا، الله يحفظكم.
0: طبعا نشكر الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، على هذه المعلومات القيمة في هذه الحلقة. كما نشكركم أيضا مستمعينا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء القادم في هذه الحلقة وحلقة جديدة أخرى. دمتم بصحة وسلامة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حياتنا أمنيات تزهر في بساتين المرح،
3: وفي بيوتنا حكايات تزهو بها كقناديل الفرح،
2: ومن شواطئ المحبة تتدفق ينابيع السعادة وترفرف
3: في
2: بيت العز.
3: بيت العز،
4: بيت العز بيتنا، على بابك عنا بيتنا.
2: بيت العز، ساعة أثيرية من إذاعة سيئون
3: للأسرة والمرأة والطفل.
2: الإعداد والتقديم صباح سعي،
5: حسن دومان
2: ونهلة نصر. إشراف محتوى توفيق شيخ.
3: الإخراج
2: منير هبيس.

0: هم حصون البلاد وأسوارها.
1: الغزو الفكري بلا شك أخطر من الغزو العسكري.
0: أمل أمتنا وسر نهضتنا
2: أن يوصلوا حلمهم حتى لو إمكانيات بسيطة.
1: أهم حاجة التطوير.
0: في قضاياهم نتحاور وعن إبداعاتهم نتحدث.
3: طبعا على الشباب عدم الياس، طبعا عدم الإحباط.
0: مع الشباب يأتيكم على الهواء مباشرة الاثنين الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4:00 عصرا.

0: ذات سيئون
1: أنتم.
2: هنا سيئون راديو سيئون
3: 89.5 FM.
4: الحساب لو سمح.
5: تمت العملية بنجاح.
6: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
7: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
8: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
5: تمت العملية بنجاح.
8: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
9: حمله الآن

0: سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة، ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: راديو سيئون
5: 89.5 97.96 FM 837 MW.
4: راديو سيئون
5: 89.5 FM

0: أنتم.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: سمع من حديث وأخباري
5: يا عدوك، ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.

0: هنا صهيون لإذاعة الجمهورية اليمنية، وهذا هو موجز بأهم الأنباء. السيدات والسادة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في موجز بأهم الأنباء لهذا اليوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026 برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلح عيضة، ونائبه العميد فيصل باجري، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله. وفي مستهل الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات قدمية واقتصادية معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعد من أبرز الملفات الشائقة نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات وكلفة عقود الطاقة المشتراة التي تجاوزت 167 مليار ريال يمني. وأعلن المحافظ الخمشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة نقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية. وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن على دعمهم المستمر، مشيرا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات. أكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في عموم المحافظات تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير، وفي ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. أوضح الوزير حيدان في كلمة له بالمناسبة أن الحوادث المرورية خلال العام 2025 ميلادية أودت بحياة 669 شخصا وإصابة 4410 آخرين، فيما قاربت الخسائر المادية نحو 5 مليارات ريال، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تفرضها المشكلة المرورية على المجتمع والدولة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وشدد وزير الداخلية على أن القضية المرورية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وهيئات ومنظمات وأفراد لدعم التوجيهات الحكومية في الحد من الحوادث عبر تنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية مستدامة تسهم في الحد من هذه الظاهرة. نبأنا الأخير في هذا الموجز. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع اليوم مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية سع، التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. وطاف الوكيل بربا ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلحوم بأقسام المدرسة، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة حول المشروع الذي يتكون من مبنى مدرسي مكون من دورين يضم 18 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة والمعلمين وقاعات للأنشطة والوسائل التعليمية والحاسوب، إضافة إلى مختبر علمي مجهز بأحدث التجهيزات وظلة حديدية ومنظومة طاقة شمسية وملعب عشبي لكرة القدم وملعبي كرة السلة والطائرة وغرفة للإذاعة المدرسية، فضلا عن دورات مياه ومرافق خدمية متكاملة. وفي حفل الافتتاح عبر الوكيل المحافظ عن سعادته بافتتاح هذا المشروع التعليمي الحيوي، من جانبهما أكد مدير عام مديرية سع ومدير عام مكتب التربية والتعليم أهمية المشروع في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب. من سيئون، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمت لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. أشكركم لحسن صوتكم وإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم على حضراتكم هذه الثلاث الإعلانات. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله محمد بدوي صالح العويني، محمد بدوي صالح العويني والد الدكتور عبد الله وعبد العزيز وعياد وعناد، سيكون تشييع الجنازة من بيتهم القائم بمنطقة مدودة عرض آل عون بحر مسجد ذو النورين الساعة 2:45 عصرا، والصلاة عليه في مسجد الجامع بمدودة بعد صلاة عصر هذا اليوم الاثنين، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 3:30 والدفن في مقبرة مدودة. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن أولاد المرحوم جمعان محفوظ عبدون الملقب الجرمل بأن العزاء للنساء على روح المغفور لها بإذن الله تعالى كريمتهم. نجاة جمعان محفوظ عبدون الجرمل زوجة المرحوم عمر محمد القشيري سيكون عصر هذا اليوم الاثنين في بيت والدها الواقع بمدينة السيون حي القرن بحر مسجد صالح أحمد بالقرن. إن لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيرية للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من يوم الأحد 3 مايو 2026 ميلادية. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة إلى قسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو إلى تاريخ 8 مايو 2026 ميلادية، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة، على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة وأقسام التركيد، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية ليوم الغد الثلاثاء الخامس من شهر مايو 2026 ميلادية. الدكتور عمر حسان اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة. الدكتور عبد المجيد بن طالب اختصاصي طب الباطنية. الدكتور عبد الله بافضل استشاري الجراحة العامة. برنامج العيادات المجانية الفترة المسائية ليوم الغد الثلاثاء الخامس من شهر مايو 2026 ميلادية. الدكتور رويس بلكسر استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل. الدكتور زاهر مولى الدويلة اختصاصي أمراض الكلى. الدكتور أمجد التميمي استشاري أمراض المسالك البولية والتناسلية. الدكتور عبد الله بفضل استشاري الجراحة العامة. هذا وسنوفيكم ببقية فعاليات هذا البرنامج المجاني في مستشفى المدينة الخيري في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. إذن هذه كل ما لدينا من أعلانات مقروءة لهذا اليوم الاثنين. أشكركم لحسن انتصابكم وإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: والجراثيم أكيد رح تقدر تنظفه وتطهره. لكل عزيز ثقوا برهف.
1: الحساب لو سمح.
2: تمت العملية بنجاح.
3: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
4: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
5: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
2: تمت العملية بنجاح.
5: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
6: حمله الآن.
7: أخي المواطن، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
8: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
9: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
10: حينما تعصف بنا الأيام، لا شيء يضمد جراحنا سوى أسرة سعيدة نجتمع حولها. بيت العز يأتيكم الاثنين الساعة 12 ظهرا، ويعاد الجمعة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون
11: 89.5 FM. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
12: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون
4: 89.5 97 96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: هنا سيئون.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: راديو سيئول
1: 89.5 FM.
2: سمع من حديث وأخباري.
3: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
4: إذاعة سيئول أنتم.

0: بينما الشباب عماد المستقبل وطاقات الأمة، إذاعة سيئون تقدم مع الشباب. مع الشباب برنامج يسلط الضوء على الشباب، طموحاتهم، إبداعاتهم، احتياجاتهم ومشاكلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، مرحبا بكل المتابعين. موعد جديد وساعة أثيرية شبابية نقضيها معكم في برنامجكم الأسبوعي المباشر مع الشباب، وحلقة جديدة من برنامج مع الشباب. وحلقة هذا اليوم ستكون مميزة لأن فيها ثلاثة ضيوف، وكل ضيف يحمل في طياته موضوع سنتعرف على تفاصيله في كل لحظات بعد قليل. دعوني أولا أرحب بضيوفي بالاستديو. أبدأ بجهة اليمين، معنا الأخ عمر بن ربيع الكثيري، ممثل مسلسل دروب المرجلة بجزئه الثالث الملقب بمساعد الكثيري. مرحبا بك يا مساعد.
2: حفظك ربي طول عمرك،
1: حياكم الله، نورتوا برنامج الشباب وإذاعة سيئون.
2: النور نوركم، الله يسعدك يا رب.
1: أهلا وسهلا فيك. أيضا معنا الأخ صالح المنهالي، صانع المحتوى، مرحبا بك صالح.
3: بكم أربعة مليون، تشريف كبير الحضور يا أبو.
1: حياكم الله، سنتعرف على تفاصيل صناعة المحتوى وما الذي يقدمه صالح كذلك. ويسرنا أيضا نرحب بالمهندس جعفر الكثيري، مهندس شبكات وأيضا مرشد سياحي، مرحبا بك مهندس جعفر.
4: أهلا وسهلا بك، طال عمرك،
1: حياكم الله. بس خلوا تكونوا قريبين بس من المايك عشان المستمعين يستمعوا لكم بشكل أوضح. مرحبا بضيوفي جميعا، عمر وصالح وجعفر. وما شاء الله مثل ما قلنا أنه كل ضيف من ضيوفي في طياته موضوع معين، لكن أبدأ باليمين بنجم حضرموت الصاعد الملقب بمساعد

0: عندك ميول إلى موضوع التمثيل، اكتشفت نفسك أم في شخص ساعدك على الظهور؟
1: والله أنا أول حاجة تواصلت مع الأستاذ زيدون العبيدي وأمسي عليه بالخير، لقيت رقمه في كاشف الأرقام ومثل ما شرحت في المقابلة السابقة وتواصلت معه وكلمته، قلت له أستاذ زيدون أبغى أشارك في أي برنامج، وقال لي أرسل لي مقاطع لك شكل بدوي، وصلت له مقاطع شعرية وشاف المقاطع قال بتواصل معك، فرسلها للجهة المختصة اللي هو أستاذ وليد العلفي ومسي عليه بالخير. شاف المقابلة أستاذ وليد العلفي.
0: عفوا فقط عمر، عفوا قاطعتك للتوضيح، طبعا أستاذ زيدون هو مخرج المسلسل.
1: لا المخرج المسلسل وليد العلفي.
0: وليد العلفي
1: وأستاذ زيدون برضه مخرج،
0: مخرج
1: بس مسلسلات أخرى.
0: نعم.
1: فتواصل معي بعدها بخمسة شهور بعد ما قدمت المقاطع وقال أرسل لي رسالة قال أبشرك تم قبولك، مبروك تم قبولك. فتفاجأت وفرحت وخفت في نفس الوقت، خفت أنه توترت إيش بقدم، لكن الحمد لله رحت لما عندهم موقع تصوير وبديت أصور أول تصوير لي، والحمد لله تعديتها بكل ريحية رغم أنه كنت خايف منها في البداية، لكن الحمد لله.
0: يعني اللي أفهم من حديثك عمر أنه اكتشفت نفسك بنفسك، أنت حسيت نفسك أنك قادر أنك تقدم في مشهد تمثيلي في مسلسل يعرض في قنوات رسمية، البادرة جات منك ومن ثم شجعوك.
1: نعم.
0: ما بعد.
1: نعم. فأنا في عندي أحب الفضول ذا والشغف أبغى أكسره وتخطاه.
0: جميل.
1: في أي حاجة أحب أجرب.
0: جميل. طيب في من حديثك ذكرت أنك المقاطع اللي أنت أرسلتها للأستاذ زيدون والأستاذ وليد عبارة عن مقاطع شعرية، يعني أنت مهتم بمجال الشعر؟
1: أقول قصيد. نعم. هواجيس يعني لما ما أنا مركز عليه مرة بس إنه هواجيس أقول. نعم.
0: وهي سبحان الله كانت سبب لدخولك.
1: نعم.
0: في عالم التمثيل.
1: نعم الحمد لله.
0: جميل. طيب أول تجربة تمثيل لك يا عمر كيف كانت؟ صف لنا الأجواء، صف لنا مشاعرك، صف لنا تجربتك، هذا أول تجربة لك في التمثيل كيف؟
1: خوف وتوتر والله الأمانة، يعني خوف وتوتر، خايف إني لا أغلط، خايف إني لا أجيب شيء يفشل أو يدخلنا في إحراج أو
0: بس في التقاعد. في بروفات يعني أنتوا أكيد تسوون في
1: أيوة في بروفات أكثر شيء، هو اللي هو الأستاذ مطهر الرحمن ومسي عليه بالخير اللي هو بدور شخصيته فزاع في المسلسل في دروب المرجلة، فزاع والعقرب برضو ماجد الدنيا ومسي عليهم بالخير، هم أكثر ناس اللي دعموني وحفزوني في البروفات. أي نعم، فما قصروا معي والحمد لله وصلت بالمرحلة اللي أنا فيها الآن.
0: مواقع التصوير كيف كانت؟ تنقلتوا الأجواء كيف؟ أنت معتاد على الأجواء التصوير في المسلسل أم لا؟
1: والله شوف أنا تصويري كان كامل، كل المشاهدي 150 مشهد كان معي، 150 مشهد كانت كلها في القرية في الديرة، فراحوا للمدينة أنا ما عليش في المدينة، كنت جالس معهم في المدينة 15 يوم، رحنا للمخا جلست معهم 15 يوم و20 يوم في المخا،
0: تأخروا المدينة اللي تقصد في تعز كانت.
1: أيوة مدينة تعز. ورحنا للمخا بعد 15 يوم في المخا، المخا تعبوا الطاقم كامل في المخا، حتى الممثلين والممثلات والطاقم كامل تعبوا، الأجواء كان غبار وريح وتعبوا هلكوا يعني، فالحمد لله رجعنا لتعز القرية اللي هي دبع منطقة التصوير، فكانت بالنسبة لي أنا اعتدت عليها وتعودت عليها لأنه نفس المناطق عندنا الوديان، فما شفت أي إشكالية في موقع التصوير له القرية الديرة، ما في أي إشكالية.
0: أصعب مشهد واجهته في المسلسل يا عمر إيش كان؟ هل تذكر إيش أصعب مشهد؟
1: أصعب مشهد لما ربطت أختي حسنة اللي هي راوي عمره مسي عليها بالخير، راوي عمره لما ربطها في المشهد ذاك ومشيت أنه كان ما في شيء عندنا لا في عاداتنا ولا في عادات غيرنا أن نربط أختك في الشارع وتروح تخليها، فهذا كان أسوأ مشهد، كنت في البداية كنت
0: لكنك أنت كنت ملتزم بحكم أنه سيناريو. أنت ممثل يعني. أنت تلتزم. نعم. بالنص مثل
1: لازم يقولون. لازم لأن في بعض المشاهد برضو أنا رفضتها يعني في حوارات يمكن رفضتها أنا، فالمشهد ذا بالذات أنا ما أقدر أرفضه لأنه خلاص هذا مكتوب في النص عندنا ونمشي
0: لكنه أثر أيوة بنفسك وترك. أيوة. شوية. أيوة. في
1: أنه لأنه ما هو مشهد ما هو طيب بالنسبة لي.
0: جميل. طيب بعد هذه التجربة يا عمر وكونه لك أول ظهور أول مسلسل وكان ظهور مشرف جدا حقيقة، أكيد وصلتك العديد من الانطباعات، وصلتك العديد من الملاحظات، خلينا نقول حتى من المتابعين من الناس اللي قريبين، عمر كيف تعامل أو مساعد كيف تعاملت مع هذه الآراء المتباينة خلينا نقول ما بين مثلا
1: انتقاد
0: انتقاد بناء إلى آخره من هذه الأمور؟
1: أنا أشوف الانتقالات هذه وما اهتميت بها ولا ركزت بها، بحيث أنه لازم هذه كل في كل نجاح تسويه لازم فيه انتقاد، فما ركزت على الانتقاد، أكثر تركيزي كان أنه أبقى على تواضعي مع الناس،

0: وصلت فيه مهما نجحت مهما أبقى على تواضعي
1: يبقى عمر الشخص الاجتماعي القريب من أصحابه ومن أهله ومن ديرته ومن ربعه.
0: نعم نفس ما هو والحمد لله.
1: أهلا وسهلا فيك. طيب سعيدين بوجودك أكيد. بنعود لك عمر في تفاصيل كثيرة لكن خلونا بس نسمعكم نطلع الفاصل قصير ونرجع نسمع أصوات صالح المنهالي صانع المحتوى أيضا المهندس جعفر الكثيري المرشد السياحي. خلونا نطلع الفاصل قصير ونرجع نواصل.
2: ما هقيت وش اللي كسر قلبي وزلزل كياني وخلاني ما عاد أقدر أهضب الليل في مرقدي.
3: ما هقيت؟ إذا ما كان ده السبب هو شو السبب؟
2: لا تسوقها علي وتتغيشم تراني اختك واخبرك مثل ما اخبر روحي وادرب كل مكرك ودسايسك. انت حسبني هبله وتظن اني اجهل انك جاسوس فزاع؟
3: وشو جاسوس فزاع؟ ما كنت اظن انش بيوم شكين بي واظن ان هرج مقناص اغارش علي.
2: لله ماني بمغريه ولا انا كلفه على هرج مقناص ولا كنت معوله عليه لان وحيتك اليوم انا باذني وانت هرج ويا فزاع. اياك تنكرني يا مساعد
3: في ذمتي. ما انت بصحيين كل من ضاق حاله وحك راسه قال مساعد يكلم فزاع ما عاد باقي الا تقولون ريتوني اكل وياه في صحن واحد.
2: اقول اسكت يا رجال وقلب علومك. تبى تنكرني وانا سمعتك اليوم بروحي؟
3: ايه الحين دريت وش اللي وداش عن الشيخ. تبين تعلمين عن اخوش يا حسنه؟
2: ايه بعلم الشيخ بضحك بين العربان.
3: توش قال الشيخ لكن اباش تذكرين شغله واحده. الناس بيعيرون طول عمرك وكل من شافش بيقول حسنه اخت مساعد الجاسوس.
1: إذن عدنا إليكم مستمعينا الكرام. طبعا المخرج وضع لنا مقطع بسيط يا عمر من المسلسل أو مشهد من المسلسل لمظهور الممثل مساعد الكثيري. مساعد وعمر يعني أيهما يحلو لك الأقرب إلى قلبك؟
0: والله صرت اندمجت أنا أكثر شيء مع مساعد.
1: مساعد الاسم اللي
0: مثل الله يسعد أيامك. أي نعم.
1: طيب المشهد اللي شاهدته قبل لحظات من الشاشة تعقيبك تعليق على هذا المشهد عن إيش كان من حوار يدور وإيش تفاصيله؟
0: الحوار كانت بداية الحسنة تشك أني أتواصل مع فزاع وأنها بتخبر الشيخ وأنا جالس أقنعها أني مالي في ما أتواصل مع فزاع ومالي في الأمور دي كلها. والمشهد اللي عرض الآن هو بداية
1: وهل هو فعلا كان في تواصل أو لا؟
0: ألو فيه
1: كان في تواصل بس انت قمصت الدور النفي.
0: أيوه لا لا فيه. والمشهد ذا أكثر مشهد خلانا أتكلم فيه بجراءة وبدون حياة وانطلقت في المشهد هذا. المشهد ذا بالتحديد انطلقت فيه.
1: أنا عاد أنا كنت بسألك إيش أكثر مشهد مثلته وحسيت أنك قدمت فيه هذا. بكل ما عندك
0: هذا هو المشهد اللي عرض الآن.
1: والسبب؟
0: السبب الجو كان هادئ والممثلين كانوا ما هو كامل موجودين في موقع التصوير.
1: أعطاك رياحية أكثر.
0: أما في إلا أنا وراوي عمر الحالة في موقع التصوير ومصورين والطاقم معنا كامل. أما الممثلين ما حد لنا وهي بس أنه كان في الليل آخر الليل وكنا بداية آخر الليل دي الناس كلهم يروحوا خلاص خلصوا مشاهدهم بقيت آخر مشهد لنا هذا هو ودهنا
1: انطلقت فيه
0: طلع شطارتي فيه على قلتهم.
1: الله يحفظك. سأعود لك عمر لكن ربي. انتقل إلى صالح المنهالي صانع المحتوى. مرحبا بك مرة أخرى صالح.
4: يا مرحبا زهلا
1: حياكم الله. صالح المعروف بحساب القبيلي وتحديدا في السناب شات. حدثنا أكثر صالح عن هذه التجربة واهتمامك أنت متى من بداياتك متى بدأت مهتم بموضوع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة السناب شات؟
4: والله الاهتمام يا طويل العمر قبل يمكن ما فوق 5 سنين وقبل هو استغلنا هذه السناب أول الأفعال الخيرية الأفعال الخيرية اللي نساعد بها الناس والمحتاجين والنقطة الرئيسية اللي عندنا هنا للكل غافل عنها. سناباتهم اللي حساباتهم قوية ما يستغلون النقطة دي للأفعال الخيرية.
1: يعني انت كرست نشاطك وجهدك يا صالح انك تخلي صفحتك بدل ما هي تقدم محتوى غير مفيد اصبحت انت تنفع الناس من خلال الأعمال الخيرية اللي انت تقوم بها.
4: صحيح نقدم أفعال خيرية ومحتوى اللي يليق بأصلنا وعاداتنا
1: جميل
4: وقبيلتنا اللي على وقعها. ما ننقل أي صورة لا زايد ولا ناقص إنما ننقل الصورة اللي عايشين عليها بعوايدنا وتقاليدنا الصورة المطلوبة والمشرفة لتشرف كل يمني ما ولا كل حضرني.
1: جميل جميل. طيب وضح لنا أكثر يا صالح نوعية الأعمال الخيرية اللي أنت تقوم بها. طبعا بكل تأكيد بدون مسميات، إنما عشان بس تكون قريبة أكثر للمستمع يعرفون إيش نوعية الأعمال الخيرية، مثل إيش، مثل إيش، إيش المبادرات، إيش الأعمال الإنسانية، المناشدات اللي أنت دائما ما تركز عليها في صفحتك، وكيف ردود الأفعال بعدين، كيف الأثر؟
4: أولا الأفعال الخيرية الأثر النقطة الرئيسية هذه اللي
1: أنت مركز عليها،
4: مركزين عليها، ونبغى المسؤولين والقيادات تركزون عليها. النقطة هذه البيت اللي فيه حريم، يعني رجال
1: ما عندهم عائل يعولهم، يعني
4: مثلا رجال توفوا او صارت لهم حوادث، ما في الا حريم. احيانا في بيت يكون فيه مثلا كبير سن وطفل، طفلة صغيرة، يعني اخوانها ومعرسها متوفين. هذه النقطة اللي نكون مركزين عليها. والامراض اللي عندهم امراض وعايزين عن تسديد علاجاتهم ومعالجتهم بسهم بسبب مرضهم، ولا عندهم أي حد يعينهم غير الله. ولا شر اللي ظروفهم صعبة، ما هي أن إذا بسط تعشى
1: ما لقى وجبته ثاني يوم. نعم
4: أي والله
1: الحمد لله.
4: وهذه والأمراض اللي علاجاتهم برا
1: تحتاج إلى سفر إلى إجراء علاجات مكلفة وهكذا.
4: أي والله، وسلات غذائية توزيع للأسر والأسر المحتاج. هلا ننزل بعيوننا نشوف إذا ما شفنا بعيوننا.
1: يعني أنت تنزل بنفسك إلى الحالة، إلى الواقع فعلا، تتأكد من صحتها، من وضعها المعيشي، من ظروفهم، من إلى آخره، ومن ثم تقدمها بشكل مناشدات.
4: أكيد أصلا ألا المصدقين وهل الخير حاطين الثقة فيك.
1: الحمد لله.
4: وإذا ما كنت قد الثقة لا تتعرض على شيء وأنت ما أنت عارف بولها من تليه. هذه أمانة في عنق الرجال.
1: صحيح.
4: قام يسعى للخير.
1: نعم.
4: ولو أن أخويا ونعم في أخوك واحد في أخوك من بيتك، ولكن اللي ما قدم فعل الخير ما يفهم الطريقة. في ناس يعني صاروا الوقت يبدل ما ينفع يكرون حق الناس بسبب أنها يقدم لها مقطع، أو أنها يكرون حق الناس بشكل واضح. أنا لازم ننزل نشوف بعيوننا ونقدم اللي شفناه.
1: طيب صالح، أكثر موقف إنساني مؤثر خلينا نقول، طبعا مثل ما قلت لك بعيدا عن المسميات، احنا لا نريد ان نعرف مسمى لكن نعرف الاثر، عشان سبحان الله غيرك يتحرك. انت الان اصبحت نموذج، نريد الكل يسعى مثلك انه يستغل الصفحات، بدل ما ينشرون مواد غير لائقه او محتوى غير مفيد، انه يصبح كل شاب يكون صفحته فعال بمناشدات مثل هكذا، بيكون المجتمع كله مجتمع غير محتاج في مرحله من المراحل.
4: والله الرساله اللي نوجهها ان في ناس عندهم عقده، وهذه العقدة نبغاها تطلع يا طويل العمر. يقول مثل اللي من ثوبه طاهر صلى. إذا أنا ما عندك أنت قادات، أنت إنسان فاشل لوحدة. نبغى رأينا الحسابات، ولو أن عندك 100 متابع ولو قدمت فعل خيري من 100 متابع 2-3 تصدقوا يا طويل العمر، أنت كاسب أجرهم.
1: صحيح.
4: في ناس عندهم العقدة أنها
1: يعني مش لازم يكون عندك آلاف المتابعين، ولو حتى مبلغ بسيط لكنك تكون مفيد.
4: أنا بديت يا طويل العمر على 1000 ريال سعودي مناشدة ب1000 ريال سعودي. والله أنا أشوفها كبيرة. وبعدها مناشدة ب2000، وبعدها ب8000 تقريبا. أخي إذا نزل مناشدات من فوق 100,000
1: ما شاء الله، وكل الحمد لله تتم بحمد الله.
4: أي والله، لكن نقل الصورة للمتابعين وهل الأيادي البيضاء الواضحة
1: تكون شفاف.
4: أي والله، واضحة وبشكل واضح وبدقة واضحة.
1: نعم.
4: وتكون متحذر من الأشكال النصابين.
1: نعم. طيب بالحديث عن المتابعين، آخر إحصائية يا صالح في حسابك في السناب شات، كم عدد المتابعين اللي عندك؟
4: والله المتابعين قوة فوق 200.
1: 200 إيش؟
4: فوق 200,000
1: ما شاء الله.
4: هذا اللي في السناب فوق 200,000، وفي الإنستغرام 103.
1: جميل. طيب أرجع إلى سؤال مهم جدا، أكثر موقف أثر فيك يا صالح، يعني من مواقف أنت الآن لما تنزل أكيد تلامس الناس، دعوة صالحة، ابتسامة، أحيانا المواقف ما تكون معبرة بالكلمات، أحيانا بالمشاعر تفهم أنك أنت ترجع بطمأنينة، بسكينة، براحة. إيش أكثر موقف أثر فيك
4: في مجال فعل الخير مثلا؟
1: في مجال فعل الخير،
4: هذا في رمضان السابق اللي قبل، في حالة ياسنا علوم عنها وبقت
1: في
4: الراس، أنا ما قدرت الحالة أطلعها من راسي. ثاني يوم جانا مبلغ وسيد روحنا للعائلة هذه. أول ما دقينا الباب فتح الباب، يوم فتح الباب قلنا له تونا قابعين توف تحت الباب انت، قال منتظر اهل الخير.
1: الله، كانه سبحان الله حاسس انه في حد بيسوق له الخير.
4: لا لا، البارح من قبل الفجر وانا زايد الله لين قرب شرقت الشمس عليه، وقال وانا جالس تحت الباب منتظركم، منتظر اهل الخير،
1: واثق انه ربك ما بيخيبه.
4: والله انا تو ما دقينا هالباب فتح الباب،
1: كانه منتظرك فعلا.
4: انتظرنا يعني. ثقه بالله، من ثق بالله
1: الله. وهذا الموقف اثر فيك اكيد،
4: هذا موقف يعني. من المواقف المؤثره. نعم،
1: وسبحان الله موقف ورا موقف يخليك تستمر في عملك يا صاحبي.
4: اي والله، تستمر وتتعمق في فعل الخير، واللي ما يقدم فعل الخير فانسان ما فيه خير.
1: ايش حاب تقول لكل الشباب اللي عندهم صفحات وما هي مفيده؟
4: اللي نقول له اول ينقل الصوره المشرفه عن اصالتنا وحضارتنا وكرامتنا وعاداتنا وتقاليدنا. اللي ما تشرف لا بحضرموت ولا باليمن كامله، احنا نقول لا ينشرها، هذا يسود وجهه هو بالذات اول. وفي الحسابات الثانيه احنا نوجه لهم رساله يقدمون في الافعال الخيريه والمسؤولين، نبغى تركيزهم على العائلات اللي فيها حريم بس، هذه تركيز عليها. اما الثانيين اللي قدر الرجال هذا اللي قدر الرجال يا رجال بيسد نفسه. اما العائلات دي نحن ننزل فوقهم، والله انها مواقف مثره، ونبغى المسؤولين يكونون مركزين على النقطه الرئيسيه دي.
1: نعم، اي والله، جزاك الله خير صالح، وبنرجع لك عدنا ربما في حوار معك، لكن ايضا نسمع صوت المهندس جعفر الكثيري المهتم ايضا بمجال السياحه والارشاد السياحي، ودائما مرافق مع السواح. مرحبا بك مره اخرى في برنامج مع الشباب في اذاعه سيون.
5: اهلا وسهلا،
1: حياك الله مهندس جعفر. ندخل مباشرة في اهتمامك يعني وطبيعة عملك اللي أنت محتك فيها في مجال السياحة، واللي مثل ما قلنا أنك مرشد سياحي. أنا بسألك سؤال، إيش اللي جذبك أو إيش اللي خلاك تهتم وتميل إلى جانب السياحة بشكل كبير، وخصوصا أنك مهندس شبكات؟
5: في البداية مسي عليك وعلى المستمعين الطيبين والمشاهدين أيضا،
1: حياكم الله.
5: الله يسعد أيامكم بكل خير. في الحقيقة أنا في البداية كنت مهتم منذ الصغر بمجال التاريخ وما التاريخ، ومحب لقراءة الكتب التاريخية والإسماع القصص التاريخية.
1: جميل.
5: نعم، فكنت دائما يعني أروح الأماكن الأثرية، يعني شباب هذه لو يمكن أعرفها
1: أكثر من مرة
5: تقريبا يعني. نعم نعم، لأنه منذ الصغر أنا والوالد كان يمشي.
1: ما شاء الله،
5: نعم،
1: ربيت يا صاحبي.
5: مجال السياحة مجال ممتاز جدا. أيوة، وزي ما قلت لك دول قائمة على السياحة.
1: صحيح،
5: وبلدنا ما شاء الله يزخر بالسياحة بشكل مش طبيعي. أكيد. كل مترين تلاقي معلم أثري.
1: معلم
5: نعم
1: أثري.
5: سبحان الله، يعني هذه من عطايا الله سبحانه.
1: يعني سبحان الله، يعني أفهم من حديثك أنك أنت منذ الصغر عندك شغف.
5: نعم،
1: بهذا الجانب من خلال زياراتك، من خلال الكتب اللي أنت دائما تطلع عليها وتقرأها.
5: نعم،
1: وكبرت معك هذه الهمة وهذا الشغف.
5: نعم.
1: طيب حاليا ايش ايش ايش طبيعه عملك، ايش اللي انت خلاك قريب عشان تكون مرشد سياحي، ايش بالضبط ما تقوم به حاليا؟
5: ما اقوم به حاليا نستقبل الاجانب اللي يجون من الخارج، ونفسحهم في بلادنا على ما قلت المصري، شفت كيف؟
1: ايوه
5: ايوه نعم. فعندك مصر الان قايمه على السياحه.
1: صحيح،
5: فاحنا عندنا مواقع اثريه قديمه، الحضارة اليمنية كنت تقدر تقول 3000 إلى 7000 قبل الميلاد. الحضارة اليمنية.
1: نعم.
5: أيوة، فأنا مهتم بمجال السياحة عشان هذا، لابد نوصل صورة مشرفة مثل ما قال الأخ صالح.
1: صحيح،
5: نوصل صورة مشرفة،
1: وكل في مجاله سبحان. صحيح. الله، يعني صحيح. عمر يؤدي رسالة يعني تمثيلية في الشاشات، صالح في منصات التواصل، أنت في جانب السياحة، ونحن في مجال الإعلام، والحياة هنا تكمل.
5: صحيح.
1: سبحان الله، ثمرة من هنا، موقف من هنا، هنا المجتمع يصبح مجتمع ناهض، مجتمع نعم أكيد.
5: نعم.
1: جميل. طيب مهندس، أيضا نحب أسألك ردود أفعال السواح، وخصوصا أن البلد للأسف في فترة من فترات يعني حصل فيها جمود ركود، لكن إلى حد ما ربما في الآونة الأخيرة كأنه شوية الحياة رجعت، نحس مثل ما قلنا.
5: فبط فعلا.
1: ولعلك أنت من حديثك أثناء دردشتنا وياك قبل ما ندخل الاستوديو، أنك لعلك قبل فترة قريبة استقبلت، وعلى وشك أنك تستقبل دفعة جديدة أخرى من السياح.
5: بإذن الله. نعم نعم. السياح شوف، الأجانب طبيعتهم يحبون المناظر الطبيعية، يميلون إلى يبعدون هم، لأنهم عايشين أغلب حياتهم وأغلب أوقاتهم أبراج وعماير وكل حياة يعني تقليدية
1: متقدمة.
5: أيوة، متقدمة وتقليدية روتينية بالنسبة لهم. تلاقي من العمل إلى البيت إلى هذا طبعهم. فلما يأخذون لك إجازة ولا شيء، يجون لما عندنا أماكن ترفية هذه يتفكرون. لاحظت في شيء، لاحظته أغلب السياح اللي يجون عندنا هنا كبار سن،
6: السبب؟
5: السبب اللي يحبون التراث. شوف سبحان
6: يعني
5: الله.
6: هم لما يوصلون إلى مرحلة معينة نعم. يعني يتجهون إلى هذا الجانب.
5: نعم سبحان الله هذا اللي لاحظته فيهم الناس اللي يجون طيبين الأمانة. أنا اللي لاحظته من خلال عملي معهم اللي يجون طيبين. واجهنا بعض الإشكاليات معهم من حيث ما هم معهم بالضبط ما مع واقعنا اللي نعيشه.
6: فقاعدين. إيش أبرز هذه الإشكالية؟
5: أبرز مرة واحد سألني من السياح قال لي بلدكم يعني كلمة غنية بالسياحة أو بالمواقع الأثرية قليلة فيه. أنتم مفروض توقفون هذا النفط والنفط لا نعتبر أن عندكم نفط نركز على السياحة بس
6: كمصدر دخل للبلد
5: بيصير بلدكم في مصاف الدول الأولى من تخيل من السياحة يعني السياحة
6: وهم لما يقولوا شيء واثقين أنه فعلا
5: واثقين أنهم هم بعض البلدان هم هناك قايم على السياحة قايم على السياحة فعلا
6: في مدن كثيرة أوروبية وغيرها يعني.
5: مرة
6: نعم جميل طيب عملك يا جعفر قبل أن نطلع على فاصل قصير يحتاج إلى لغة
5: نعم.
6: أو أحيانا حتى أكثر من لغات
5: نعم
6: جعفر كيفك يعني كيف قويت لغتك الإنجليزية لأنه الخطاب مع السياح يحتاج إلى لغات أكثر
5: نعم أنا طبعا تربيت في السعودية
6: ما شاء الله
5: أيوة في السعودية أبا عن جد فبعد ما خلصت الثانوية المرحلة الثانوية فكرت قلت خلنا نمشي نطلع من هذا ونروح شفنا شهادة ونشوفنا جامعة
6: حلو.
5: طلعت أنا ولها سياحة إلى ماليزيا وتمشينا في ماليزيا وماليزيا بلد ممتاز بلد إسلامي ما شاء الله كويس فجلس ذاك اليوم أنا وأبوي في أحد المقاهي ندردش فقال لي ليش ما
6: تدرس
5: هنا وعمي أيضا مسي عليه بالخير
6: نعم.
5: أيوة فتوكلت على الله رجعنا السعودية وجلست يمكن حوالي 3 أسابيع ورجعت ثاني مرة إلى ماليزيا وجلست من 2017 إلى 2018 في ماليزيا سنة كاملة واكتسبت اللغة بس بحكم اني وحيد اهلي ما قدرت اكمل جامعه هناك ولا كانت امنيتي
6: لكن اللغه من هناك اكتسبتها
5: نعم
6: لان هي اساسا اعتقد انه ربما الوسيله الوحيده اللي هو تجعلك يعني مرشد سياحي وتتخاطب مع السياح
5: بالضبط وانا نعم. اصلا من عائله تقدر تكون متعلمه
6: ما شاء الله
5: عمي ما شاء الله مهندس نعم. معماري
6: ما شاء الله
5: الله يعطيك الصحه والعافيه
6: ان شاء الله طيب فاصل اخر قصير ونواصل مع ضيوفي الكرام مع مساعد ومع صالح ومع المهندس جعفر بعد هذا الفاصل

0: إذا لضيوفي في الاستديو وهنا في شاشة العرض اللي عندنا في الاستديو ومتابعينا اللي تابعونا من داخل الوطن وأيضا من المهجر من خلال البث المباشر في صفحة الإذاعة بالفيسبوك. في مجموعة ما شاء الله من التعليقات اللي تابعونا في هذه اللحظات. في معنا ملك حضرموت قال بث ممتع إن شاء الله. الأخ زيمة الكثيري قال أرحبوا، وبعدين قال مرحبا ابن عمي وخوي. وتحية لكم من جاكرتا، أخو من منكم في الاستديو يا جماعة؟
1: أخوي
0: أخو عمر ما شاء الله تبارك الله،
2: وابن عمينا
0: وابن عمك صحيح.
2: الله يسعدك.
0: إذن تحية لك زيم الكثيري من جاكرتا. نعم، هو يتابع نحن الآن في هذه اللحظات عبر البث المباشر.
1: مسي عليك بالخير،
0: حياكم الله. طيب أرجع إلى ضيوفي في الاستديو وأرجع إلى عمر وفقط، لكن قبل أن نكمل تفاصيل نوه لكل المستمعين اللي يتابعونا من خلال محطات الاف ام او الام دبليو ان بامكانهم الاتصال والمشاركه معنا في هذه الحلقه لمن اراد عبر هاتفي الاستديو 40 55 55 او 40 58 90. في معنا اتصال، في معنا اتصال. الو مرحبا.
3: ايوه معك احمد الاحمدي من سيون.
0: اهلا احمد الاحمدي، تفضل احمد.
3: اشكركم واشكر هيئه اذاعه سيون واحييك واحيي اضيافك الاكارم الموجودين عندك.
0: نعم.
3: وأقول بالنسبة للأخ هذا الذي يعمل في التمثيل هذا، هل مثلا يعني التمثيل هذا يمكن استغلاله في خدمة المجتمع، قضايا المجتمع، ثم هل كان هل ثم هل له إسهام في شيء من هذه القضايا المجتمعية من خلال يعني الأدوار التي مثلها؟
0: نعم.
3: هذا سؤال له.
0: نعم.
3: برضو بالنسبة للأخ صاحب المحتوى.
0: نعم.
3: صالح بنقول له نحييه وإذا الله خير له والأمثاله الذين يسعون في الخير.
0: نعم.
3: ونذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: نعم.
3: الآية الكريمة.
0: نعم.
3: ونقول له أنه عليه أن ينفع جميع الناس ولا بجميع طوائفهم وأشكالهم، ولا يحصل يعني لقبيلة معينة.
0: نعم.
3: أو جماعة أو طائفة.
0: نعم.
3: يكون نفع للجميع، وهذا هو الذي يساهم من, من, من, من, من أبنائنا يساهم.
0: صحيح.
3: ويراد. نعم. من أبنائنا أن يكونوا بهذه الطريقة.
0: نعم.
3: فنشكر الأخ صالح، وأيضا بالنسبة للأخ صاحب السياحة
0: المهندس جعفر. نعم.
3: أيوة. نقول له يا أخ جعفر استغلوا السياحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبر اللغة الأجنبية وإظهار حضارة حضرموت الإسلامية وحضارة وادينا. لقد كان في يوم من الأيام أحد السواح يتجول في وادينا، فأعجب بالوادي وقال إنه متحف من الطين. يا لها من كلمات جميلة. فنقول له يعني وصلوا طابع جميل للسواح عن وادينا وعن حضرموت وأيضا وعمل علاقات طيبة.
0: نعم.
3: وعدم التركيز على المادية فقط.
0: نعم.
3: وأيضا تغيير الصورة السيئة لبلادنا وللمسلمين في العالم الخارجي، فهذا يعول عليكم. فنشد على أيديكم في هذا المجال ونتمنى لكم التوفيق لكم ولأضيافكم، وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك أخينا أحمد الأحمدي صديق البرنامج والمتابع دائما بملاحظاته الجميلة. أعتقد أنه وضع ربما بعض التساؤلات وبعض الإشادات يعني من خلال الضيوف الثلاثة. عمر يعني تفضل.
1: أول حاجة التمثيل هو رسالة.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت الآن صار في الواقع الآن ما عاد فيه ما هي رسالة وبس. رسالة وكسب مال منها في نفس
0: أكيد.
1: الوقت يعني أكذب عليك إذا قلت لك أيوة جيت والله عشان أمثل أدي رسالة، أنا ما أمثل عشان
0: هو بكل بطبيعة الحال يا عمر
1: لكن يعني
0: هي عمل هو القصد منه
1: هي رسالة نوصل رسالة
0: مفيدة
1: للمواطنين والشعب كافة يعني.
0: نعم. وتناقش قضايا.
1: نعم.
0: فعلا.
1: نعم. واقعية يعني.
0: نعم. بشكل تمثيلي.
1: نعم.
0: درامي.
1: نعم.
0: نعم. تفضل حد عنده شيء تعقيب على المتصل صالح؟
4: النقطة في نقطة جابها.
0: نعم.
4: هذه النقطة عندنا حل مهمة، النقطة هذه هذه العنصريات وأي صورة أو كلمة أو مقطع معين هو بيثير فتنة بين قبيلة وقبيلة أو شخص وشخص. هذه نقطة حلنا مركزين عليها، مثل ما قال لا يمكن تصدر في حساباتنا أبدا اللي بتكون سبب بتفريق بين قبيلة وقبيلة او عنصريه او نميل لطرف او لطرف
0: ثاني. القصد منها اثاره فتنه اثاره. نعم نعم. هذا دائما ما لاحظه في منصات التواصل في جروبات نعم. ايه. للاسف يعني تضيع معظم وقتك ما بين قيل وقال يعني.
4: ما يحسب حساب لو انها كلمه لكن احنا نحسب لها الف حساب.
0: نعم برضه يا صالح نوه الى نقطه ايضا المتصل قال ايضا اللي افتهم لي من حديثه ايضا انه طبيعه الاعمال الخيريه ان احيانا لا تقتصر على فئه معينه على منطقه معينه على اشخاص معينين على قبيله معينه. المفروض انه الخير يعم بلا استثناء بغض النظر عن لونهم عن شكلهم عن اسمهم عن قبيلتهم عن منطقتهم.
4: اكيد
0: نعم جميل.
4: اما الافعال الخيريه لابد ان كل ما كثروا متصدقين وعلى الايادي البيضاء
0: توسع نشاطك. نعم تفضل جعفر.
2: امسي على الاخ الحمدي بكل خير واحب اشكره على اللفته اللي قام بها. فعلا بخصوص الدعوه للاسلام ذكرني بموقف. كنا ندرس مع المدير في احد المرات وقال لي شوفوا يا ابنائي هذا مش عمل فقط هذه دعوه ورساله. قلنا له كيف دعوه ورساله احنا مجرد نظهر صوره مش. قال لا مش البلدك فقط انما الاسلام بشكل عام بحسن سلوكك وحسن تصرفاتك ابتسامتك. قال مع السواح هذولا قال لها دور وصلى الله عليه وسلم قال ابتسامة صدقة صحيح. فأذكر مرة من المرات المدير قاعد يجي لنا قصة معليش يعني أخذ من وقتكم دقيقة. قال فيما سبق في أيام الفتوحات الإسلامية قال يمشي الراكب من مكة أو من بلاد الإسلام إلى مصر إلى الشام إلى بلاد فارس يعني يود عياله ما يدري هو بيرجع ما بيرجع بس عشان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن قال سبحان الله شوف دارة الدنيا هم يجونا ويعطونا فلوس ما يا أخي وصلوا لهم رسالة ندعوهم لله. قال شوف سبحان الله هم الآن صاروا هم يجونا الأجانب هذولا أو غير المسلمين بشكل عام فوصلوا لهم رسالة.
0: سبحان الله من كلامك جعفر عفوا انه احيانا الرساله اللي انت تحب توصلها ليست بالكلمه احيانا بالسلوك مثل ما قلت بابتسامه بامانه بتعامل بثقه مثل هذه الامور لعلها تجذب السائح اكثر اليك. ما هو دينك تقول له دينك سبحان الله لعله في يوم
2: بالضبط
0: الايام
2: بالضبط. نعم. موقف مره في تريم صار سائح يمشي ومر في مكان وطاحت عليه البوك المحفظه طاحت عليه ويمشي ما انتبه وكانت زحمة واطفال يلعبون شوي صوت ولد يمشي وراها لو سمحت لو سمحت التفت ما ايش يبغى هذا فالمرشد اللي معه قال يستاذنك الولد ايوه يستاذنك ينادي عليك. قال له ايش يبغى قام الولد طلع له هذا البوك المحفظة حق الفلوس. قال له محفظة فلوس رديتها لي وفتحها مليانة دولارات يعني ما نقص منها دولار واحد من هذا الولد ومن من تربيته وايش من دين هذا يحمل الولد انعجب بالدين ومن لحظتها قال ودونا لما اي مكان اي شيخ اعرف الدين هذا الدين عجيب سبحان الله
0: ما حد عنده هناك في مجتمع ما حد رجع شيء
2: شوف كيف هذه من صفات المسلمين العرب يعني.
0: نعم
2: فسبحان الله كان سبب في دخوله الاسلام تقريبا
0: سبحان الله. نعم اذا هذه النقطه الجوهريه يعني في طبيعه عملكم مثل ما قلت يا جعفر انه انتم ليس فقط مجرد مرشد سياحي انك الان تعتبر داعيه في عملك من خلال السلوك والمظهر الجميل اللي تنقله عن الاسلام وعن الحضاره كذلك
2: صحيح.
0: نعم اعود الى عمر او مساعد مخرج ايش معنا مشهد
5: من اعطاني قدر يعطيه احترامي ومن تجاهلني تجاهلته وطرته ومن يدور قرب يعطيه اهتمامي ومن يقفي عني اهملته وعفته والمكان اللي ينزل من مقامي تنكس الرجل اللي اجيده وعفته.
0: مساعد سبحت شكلك
1: شويه انا قلتها انا احب اقول دائما قصيد برضه في نفس من ضمن قصائدي اقول قصيد هذه القصيده لسعد بن جدلان هذه قصيده سعد بن جدلان.
0: تذكر شيء من القصائد اللي انت كتبتها او اللي انت تقولها لشعار شيء يخطر في بالك بيت
1: انا ما احفظ والله لكن عندي قصيده قصيره انا ما احفظ.
0: طيب هات اللي انت حافظه يعني
1: حفظ ما
0: لا لا حتى عندي. قصيرة اللي قلت عليها قصيرة هذه يعني ما في مشكلة
1: أو ما هي لي بجيبها أنا حافظ بس ما هي لي
0: ما هي مش
1: سمعتها مرة من جعفر
0: بس أنت تحب تلقيها
1: ألقاها أنا
0: حلو ممتاز نسمح
1: يقول يا مرحبا ترحيبة ما لا حد من شرق واشنطن يا غرب باريس وعبر المحيط لدرس إلى الممتد وإعداد ما في اليمن من نواميس هاي الظهر قصيدة جعفر
2: يا مرحبا يا طيب الخال والجد الحبت ما يبخل في الكواليس
0: الكواليس المخرج أيمن بصر الله يحفظكم. طيب نعود لمساعد ونعود لأجواء التمثيل والدراما مساعد الخطوة ما بعد دروب المرجلة الثلاثة هل نتابعك في أربع الجزء الرابع أو في أعمال أخرى لك؟
1: والله شوف أنا أول ما رحت سنة قبل أسبوع رحت لصنعاء أو قبل أسبوعين رحت صنعاء جانا المساعد المخرج سأل عبد الحكيم حدي ومسي عليه بالخير قال أول ما دخلت عنده جيت بسلم عليه قال المساعد أبشرك الجزء الرابع أنت موجود معنا وفي حال ما في جزء رابع بيطلع مسلسل جديد بس نفس الاسم حق دروب المرجلة بس بقصة أخرى فأنت موجود موجود
0: نعتبر هذا التصريح حصري
1: أي نعم هذا هو مرة
0: أي نعم يعني الآن متابعينك إن شاء الله يقولون نضمن وجودك في عمل قادم سواء كان في الجزء الرابع أو في مسلسل جديد بنفس الاسم بنفس الشخصية
1: بإذن الله
0: بإذن الله جميل جدا. طيب إيش حاب يا مساعد تقول كل الشباب اللي عندهم مواهب سواء كان في سبيل التمثيل حتى في التمثيل ربما في شباب على إمكانياته البسيطة عندهم موهبة البعض منهم اكتشفها بس البعض منهم عادوا ما حد ساعدوا على الظهور فسبحان الله أنت الآن وصلت فغيرك حاب يوصل فإيش حاب تقول للشباب اللي عندهم مواهب وما قدروا يوصلوا أو في بداية المشوار عندهم
1: والله شوف الشباب الآن عندهم حسابات الانستغرام عندهم مجال الانستغرام مجال السناب ينشر مقاطعه يا أخي صمم له مقطع مقطع على إيش المجال اللي يتكلموا فيه تمثيل مسلسل بدوي هو مسلسل
0: على حسب يعني
1: القصة السيناريو نفسها يجيب له سيناريو من مسلسل آخر يشيل السيناريو مقطع قصير ونفس طريقة المسلسلات الأخرى أنا كيف أنا بديت أسوي لهم القصة حق لما خلصت المقطع حق ياسر مصري أنا كنت متأثر بالمرحوم ياسر مصري الله يغفر له ويرحمه الممثل الأردني اللي هو نمر بن عدوان وشيخ عقاب فأنا قلت أخذ من مقاطعه من نفس القصص حقه
0: وتشوف النص حقه
1: كيف طريقة كلامه كيف طريقة أدي نفس الأداء حقه وسويت المقطع ورسلته من ضمن القصائد اللي رسلتها مقاطع القصائد اللي رسلتها الأستاذ زيدون العبيدي نفس رسلتها فيسوون زي كذا المقاطع وينشرونها والناس ترى يشوفوا الناس أنا بشوف غيري بيشوف المخرج بيشوف بتوصل مقاطع للناس واجدين
0: وتصل سبحان الله
1: بيتواصلوا معه بيجيبوا حسابه فين ما هو بيتواصلوا معه فأنا ما كان أحد يعرفنا
0: أفهم من كلامك إنك أنت اكتشف نفسك بنفسك أظهر نفسك أظهر إمكانياتك غيرك
1: نعم.
0: بيعرفك
1: بعد. نعم
0: مش لازم تجلس تنتظر إلين ما أحد يجي يقول لك تعال ما حد بيجي لك
1: أبرز تكون نادر أبرز لي عندك
0: نعم
6: يا ونتي ونات من صف مضروب
0: المخرج
6: تابع معي وحزة لبني عم ولا أصحاب
0: جميل جدا يعني هذا الموضوع ومثل ما قلت انك اذا لم تكشف نفسك بنفسك ما حد يكتشفك يعني انت الان بهذا نموذج من نماذج الواقعيه انك انت اظهرت نفسك وبعدين قالوك تعال هلا ومرحبا ووصلت المشوار
1: ربي قال عليكم الحركه وعلي البركه
0: نعم جميل حركة. جدا نعم جعفر قبل لحظات كنت تقول لي انك حاب توصل رساله في موضوع السياحه ما سياحه يعني حاب تقول شيء في هذا الموضوع تفضل
7: نعم خلال الصرح أو المكان الطيب هذا طبعا إذاعة سيون مشهود لها منذ الأزل من وإحنا صغار نتابع إذاعة سيون كنت وأنا صغير أتابع الفقرة اللي ذكرت أسماء الأوائل
8: نعم لا زالت إلى اليوم
7: ما شاء الله تبارك الله فمن خلال الصرح هذا أو المنبر وجه رسالة للمسؤولين أو القائمين على السياحة أيضا على النظافة على الأمن اهتموا بالبلد شوي بلدنا تزخر بالخير وتفيض بالخير شفت كيف
0: نعم.
7: فلا بد الاهتمام بالمواقع الأثرية
0: صحيح.
7: جات قبل فترة كانوا اهتموا بالقصور حق تريم وأيضا الأماكن الأثرية
0: ناحية الترميم وهكذا
7: بالضبط الآن انتهى كل هذا وتهدمت يعني لما ودينا آخر رحلة كانت معنا قبل رمضان ودينا السياحة لهناك قصر حق الشدة حرام يعني معلم تاريخي بينشر بالذهب قديم وأيضا قصر سيون قصر سيون لا زال محافظين عليه الأمانة له واجهة رسمية
0: نعم.
7: بس بعض الأماكن لابد
0: لكن بعض الأماكن قصك تحتاج ترميم يحتاج لفتة فيها
7: لابد وأيضا الجانب الأمني أذكر مرة من المرات كان معي سائح جنبي ويسألني الله يكرمكم عن الزبائن هذه ومعليش المستمعين اللي جنب الخط كل ما مرينا مسيال ولا شيء
0: نعم
7: مخلفات هذا نعم. فقال لي ليش انتوا كذا انتوا مسلمين وانتوا عرب نظافة وثيابكم نظيفة وبخور تفحون بخور ليش المنظر هذا فأسقط في يدي ما أنا عارف ايش اقول له ايش يعني ما قدرت ارد
0: وكان تعليق صادم حقيقة يعني
7: ايوه ما عادة سيئة ما قدرت ايش ارد ايش اقول له فما كان في يدي الا اقول له والله بلاد كانت في حرب قبل اسبوعين وهذا اللي صار في الحقيقة مش كذا الحقيقة هذه صارت عادة عندنا ترى الان
0: لكن ان شاء الله لعل رسالتك تصل للجهات المعنيه
7: وان شاء الله فيهم الخير فيهم الخير
0: فيهم يعني الخير. مثل ما قلت في امور كثيره تحتاج اعاده نظر ولكن مثل هكذا ملاحظات ملاحظه من هنا ملاحظه من هنا ينهض المجتمع
7: إن شاء الله.
0: نعم. طيب أنا حقيقة في عندي سؤال لعلي أمرر عليكم ثلاثتكم يعني كلا في مجاله. طبعا نبدأ بمساعد. أكبر تحدي يا مساعد واجهته بشكل عام يعني في مجال عملك كممثل, إيش التحدي اللي هو بالنسبة لك يعتبر تحدي كبير, والأهم أنا اللي حاب أعرفه أنه مش التحدي نفسه, أنك كيف تغلبت عليه, إيش الحل اللي أنت سويته؟
1: والله شوف أنا معي الوالد الله يعطيه الصحة والعافية ومسي عليه بالخير, والوالد برضه الله يحفظه ويطول عمره ومسي عليه بالخير, هم الداعمين والمحفزين لي بشكل كلي, وأخواتي برضه
7: مسي عليه بالخير, طبعا والدته وخالتي أيضا
8: ما شاء الله
1: الله ربي. فالصعوبة اللي أنا واجهتها في التمثيل في البداية هي كانت فقط, وأولها كانت لما جيت بصور لقطة المكان اللي زيدون عبيدي يقول لي سووا مقطع وارسلوا لنا عشان نعرضه على على على الأستاذ العلفي
0: تست على قولتنا
1: تست. فحطيت الجوال قدامي وصرح حتى في قناة السعيد في المقابلة الأولى حطيت الجوال قدامي وقمت أسوي المقطع ذا التست,
0: فعلت يعني
1: والمرها جنبي حرمتي جنبي وقلت لها ما أقدر أتكلم ما جيت عند الكاميرا حرام إني تلعثمت وتندري. قالت أنت حرمتك الحين, قلت لها أندري والناس عالم بتابعونك, قلت والله ما أصور عندك أندري استحيت ما عاد دريت ايش اقول, اول مره ما قد عمري طلعت قدام جوال اتكلم والحرمه جنبي تستهبل, وطلعت والله من الغرفه وقفلت بالمفتاح وقلت اللي عندي ورسلت. هذه كانت اكبر صعوبه بالنسبه لي,
0: وبعدها جت
1: خلاص بعدين خلاص
0: تواجه الكاميرا الان طبيعي جدا يعني ما شاء الله
1: عادي
0: مسلسلات اكثر من كاميرا ويعني
1: اي نعم
0: ما في رهبه من هذا
1: لا الحمد لله تعديتها, هي كانت رهبه البدايه عند الحرمه بس
0: سبحان الله
1: اي
0: تجربه كانت
1: بس باقي سهل.
0: صالح في عملك أنت العمل الخيري اللي تقومه المناشدات الإنسانية بشكل عام, إيش أصعب موقف أنتو شو أو تحدي خلينا نقول بالنسبة لكم, والأهم أنك كيف تجاوزته؟
4: والله من ناحية المواقف كثيرة مواقف كثيرة وصعبة وصار فيها تعب قوي, خاصة في ميال فعل الخير لأن هذه أمانة, ومثل من تخابر الأمانة تبقى في العناق طويل العمر, واجهنا مشاكل وايدة واللي يجينا بطريقة الثقه لما أقول لك الثقه واحد إنسان وثقت فيه ولكن خيب ثقتك بعدين, هذه من ناحية الميال هذا. أما من ناحية الشهرة ما شهرة البداية صعوبات أما دلحين أمور طيبة الحمد لله, أي صعبة أي تحدي أنت يوزه بكل ارتياحية لأن معنا
8: أنك خلاص تمرست على
0: العمل
4: إيه معنا
0: ومريت بمواقف
4: أو معنا متابعين ما عندهم قدم كلهم في فعل الخير عندهم قدم يقدمون اللي يبيض الوجه ويعظيم عند الله وإن كان في أي ميال ثاني
0: بيض الله وجهك وجهه
4: أيوة والله
0: الله يحفظك. نفس السؤال يا مهندس جعفر, يعني في مجال عملك ومجال اهتماماتك يعني إيش أكبر تحدي بالنسبة لك واجهته وكيف تجاوزته؟
7: التحدي الأكبر كان الأمانة أول شيء, كنت الأجانب تعرف على وجهة جديدة كل يوم, تعرف أنت يركب معاك يركب جنبك وتنزل من السيارة تخلي أغراضك الشخصية وكذا, بس الحمد لله تعرف الأجانب ناس أغلبهم طيبين يعني ما بنقول نعمم على أنه لكن الأغلبية طيبين. والتحدي الثاني كان ناحية الأمن, تعرف الخلفية عن السياحة الماضية كانت كلها مرعبة وتخوف ما صار القافلة الأخيرة هذيك اللي صارت في دوعن
0: نعم
7: والحمد لله الأمور طيبة الآن والأمن مستتب
0: وهو فعلا يعني لا سياحة بدون أمن يعني أكيد. إذا وجد الأمن ستنعم البلد بخيرات
7: ونحن نقول نعم. بكل مش سياحة بكل تطور بالنمو بكل حاجة نعم.
0: ونحن نقول الحمد لله الآن في وضع أفضل وإن شاء الله ومتفائلين بأن القادم يكون أكثر
7: بإذن الله نعم.
0: بإذن الله تعالى. أيضا في معانا هنا تعليقات جديدة في صفحة الفيسبوك والبث المباشر, معنا سعيد محمد المنهالي قال ما شاء الله تبارك الله, وأيضا قال فخر القبيلة, وملك حضرموت أعاد التعليق وقال والنعم فيكم كلام من ذهب, وبقنب نقين قال سلام وما شاء الله, وتعليقات ربما كثيرة جدا يعني القصد من أنه أيضا مثل ما هو في ناس الآن يتابعون نحن عبر الـ FM والـ MW في محطات البث المباشر, في ناس تابعون نحن بالبث المباشر المري عبر صفحة الفيسبوك إضافة إلى قناة إذاعة سيون في شبكتي الصفاء والوادي, يعني ما شاء الله أصبحت الإذاعة متلفزة
7: ما شاء الله
0: يعني نصل إلى كل مكان إن شاء الله,
7: ما شاء الله
0: من لم يتابعنا بالصوت تابع نحن بالنت, من لم يتابعنا بالإنترنت تابع نحن بالشاشة
7: نعم.
0: بكل تأكيد الآن هم يتابعون نحن في هذه اللحظات ونحن على مشارف ختام هذه الحلقة والوقت مر بسرعة جدا يعني ما شاء الله كل ضيف من المفترض أنه تكون له حلقة مخصصة، لكن شاءت الظروف أنكم تكونوا ما شاء الله كلكم في موقع واحد، وما شاء الله عليكم بيضتوا الوجه وكفيتوا وفيتوا، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق والنجاح. قبل أن نختم الحلقة، المخرج عنده نختم بفاصل قصير، مشهد من المشاهد مسلسل دروب المرجلة. برجع لنا هيباك
9: قولي لها يبكني، تراني أخوش اللي مالش غيره، قولي لها يبكني يا حسنة، وأنا عهد شاء الله أني هجم الديرة ما عاد تشوفوني أبد.
10: لا تقول إنك أخوي، ولا أنت مساعد اللي حملتني أنا ويا بطن واحدة، ولا هو أنت اللي عشت سنين طويلة سنة بفقر الشيعة والغربة ويحميني. أنت كسرت ظهري يا مساعد، غير ظني فيك مقناط. أنا ما عاد لي أخ اسمه مساعد، أحسب إنك دفنت في ذا اليوم ومات. حتى أنت كان يستيقتل أنا مثل أكو أنا؟

0: إذن مشهد آخر شاهد مسلسل دروب المرجلة ولعله مشهد دامي أو حامي خلينا نقول يا مساعد تعليقك على هذا المشهد.
1: المشهد ذا كان قبله في مشهد اللي هو مقناص لما جاء قطع على الخط وانا امشي بالموتر وهو قطع بالطقم ونزل لعندي. كان الاتفاق بيني وبينه خلف الكواليس انه بتمد بسحب سلاح مني وبتمد علي. نزل وسحب مني سلاح ودف وانا كنت يعني
0: تفاعل يمكن
1: مسترخي وكنت انا مسترخي ولا انا منتبه له. وكنا في زي طريق طريق وعر حجر. المهم جيت وطحت وانكسرت رجلي
0: فعلا
1: انكسرت رجلي وكملت وربطونا في الطقم وانا مربط
0: ورجلك مكسورة. وتم تمثيل المشهد
1: كملته لما اخر مشهد قلت لهم انا خلاص ما اقدر وانا جالس كنت مربط في الطقم هنا هذا اخر مشهد صورته قلت لهم انا ما عاد اقدر قلت لهم فكوا الحبل
0: زاد
1: خلاص زاد الوجع. قالوا ده لا شعر قلت له بشوفه قالوا وجع قلت له وجع على طول جابوا فكوا الحبل وسعفونا ما قصروا بنات السيده وخذونا وتم العلاج في المستشفى
0: وطلع كسر
1: الله. وفي الليل في مشاهد عندي برضه في الليل قالوا خلاص يا مساء لا تصور ارتاح انت رجلك مكسوره وعندك مشاهد حركيه وتعادي فك الشاشه. قالوا جيب قلت له فكيت الشاش ومشيت وكملت مشاهدي في الليل لان انا كنت ابغى بمشي
0: وتخلب بتعجل
1: زادني مولود وانا جالس اصور ابغى اخلص بسرعه وبمشي
0: ما شاء الله
1: ما عاد فكر في الم ولا عاد فكر في حاجه بمشي
0: ابغى نسيت الالم وكملت مشاهدك ورجعت
1: الحمد لله.
0: الله يحفظك. طيب نحن في ختام هذه الساعة الأثيرية اللي ما قلتنا مرت بسرعة جدا بطيب ما عندكم حياكم الله ضيوف الكرام كلا في مجاله. أعطيكم متسع دقيقة لكل ضيف حاب يقول شيء يختم بشيء حاب يقول رسالة شيء حاب يضيفه تفضلوا المجال مفتوح لكم.
1: عندي مبادرة تخدم بها عيال البلد نفسها حضرموت أو اليمن بشكل عام يعني من بيأخذها بيسويها في محافظته أهلا وسهلا بو.
0: اللي هي
1: المبادرة هي طول عمرك دعم الأسر المنتجة. يا أخي الأسر المنتجة هذه عليهم طبخ ألد من المطاعم. أنا بنفسي أنا شخصيا عمر أطلب من عندهم في بعض الأسر أطلب من عندها طبخهم يا أخي أفضل من المطاعم وأرخص وأنظف.
2: المغتربين أيضا لهنا
1: أيوة فأنا ليش أنا قدمت مبادرة ولمس نزلت عندي في السناب وفي الانستغرام نزلت مبادرة يعني في أسر تقبلت بس أبغى الناس ينظرون لها.
0: إيش الفكرة المبادرة اللي عندك؟
1: الفكرة المبادرة هي أنه عندنا شوارع فاضية عندك شارع 60 في سيون هنا وعندك برضه مقابل عند الحديقة العامة في السوق هذه داخل السوق هذه يستغلونها الآن من اللي يخزنون جالسين في شارع 60 دقين اللي من أول شارع لآخر الشارع في شجرة خبيثة ما ها مكسب يا أخي أنا أخزن ذا تخزن روح بيت أخزن روح الكم جالس سووها
0: لكن المنظر
1: الشوارع زي كذا العامة ما لها هذه ما هي غير حضارية.
0: وإيش نوعية المبادرة اللي أنت حاب تقترحها؟
1: أتمنى من المستثمرين الحضارم رجال الأعمال اللي في حضرموت في سيئون بالتحديد وينهم يا أخي دعموا يفتحون لهم شارع مثلا في كل جمعة كل أسبوع. الآن المبادرة هي زي السوق السبول والسوق العام مثلا جميع الأسر المنتجة
0: الأسر المنتجة تبيع ما عندها من المنتجات في هذا الموقع
1: وصير ترفيه لأبناء البلاد نفسهم
0: ممتاز
1: كل جمعة
0: ممتاز
1: أو كل خميس يقدمون. لازم هذا الدعم يكون من مستثمرين أهل حضرموت أهل سيون بالتحديد يدعمون ويسوون لهم زي المنتزة
0: جميل
1: خاص في الحديقة مثلا يخصصون كل جمعة أو في عند حديقة طويلة فوق.
0: هو حقيقة مثل ما ذكرت أنه لعل شيء بشيء يذكر هو ربما لعلها في بعض محاولات من جهات هكذا مؤسسات ربما أو جهات مختصة أنها تقيم فعاليات مشابهة لكنها للأسف أنها مثلا تكون بمعدل يوم أو يومين في السنة
1: سنويا
0: أو بشكل شهري متباعد. لكن أنت فكرتك أنه لو يخصص يوم أسبوعي يكون خلاص هذا الموقع خاص بأسر منتجة كل أسرة تقدم منتجاتها في موقع معين بتنظيم بتسهيم السلطة من الجهات المختصة عشان يوفر دخل أكثر للأسر في خلال أسبوع.
1: أوقف على الفكرة هذه.
0: أنا جميل لكن أول البادرة جات منك سبحان الله ولعلها تصل إلى الأذان
2: بعض الأسر هذا مصدر دخله.
0: فعلًا.
3: تطوير
2: حتى. مصدر دخله بدل ما تخليه يومين في السنة. خلي أسبوعيا
0: يعني
1: كل جمعة كل خميس وأنا مستعد أنا باسمي عمر الكثير مستعد أوقف على المشروع ذا ولا أبغى أي دخل مردود منه.
0: جزاك الله خير الفكرة يعني. جاءت منك كمبادرة وإن شاء الله لعلها تصل من خلال حديثك
1: بإذن الله
0: من هذا المنبر تصل للجهات المختصة
1: بإذن الله يا رب.
0: شاكرين لك مساعدة كثير وجودك
1: الله يرضى عليك
0: كل التوفيق إن شاء الله ونشوفك في دروب المرجلة 4 أو في عمل درامي آخر.
1: أسعد الله أيامك
0: بإذن
1: الله.
0: صالح المنهالي إيش حاب تقول في
4: والله اللي نقولها أولا الحسابات الثانية لا يقدمون اللي لا يليق بنا ولا بحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا وشيمنا وقيمنا. جميل. هذا النقطة نبغاها تكون رئيسية، واللي يتابعونهم ويشيعونهم هذا لا نبغى الفصيلة تقلي. هذه نقطة واحدة. وثانية النقطة اللي نقولها التوسع في فعل الخير، أصحاب الحسابات نبغاهم يوسعون في فعل الخير. اللي ما قدم نبغاه يقدم، يترك التعليقات السلبية، اللي ينظر للتعليقات السلبية ما يوصل مكان أبدا، ويرفيع رفيع ما ينزلها، لا تعليق يبقى لا رفيع قدم ذل، واللي بيشوف له التعليقات والله أنها متعقد ولا بيوصل لهدفها أبدا.
2: الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة يا صالح،
4: على شهد والله
2: الله. أكيد
4: نعم. هذه رسالها ونبغى نوسع والله. لما نشوف حسابات يقدمونها فعال خيرية ينقلون صورة تليق بنا وبحضارتنا وعاداتنا وقلادينا وصلنا الواقع. هذا والله نفتخر بالعالم.
0: حياكم وجزاكم الله خير على كل عمل تقوموا في صفحتك وفي كل منصات التواصل. شاكرين لك. المهندس جعفر لك كلمة حاب تقولها.
2: الله يسعدك. أنا أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لنا. إذا تسوون صراحة صراحة ممتاز ويشرفنا ونفتخر إن إحنا دخلنا زي ما قال الأخ صالح.
0: ونحن كذلك.
2: نعم. وأتمنى منكم الاستمرار على هذا النهج. أنتم صراحة جبهة صامدة منذ الأزل. يعني في كل التقلبات وهذا اللي صار انتم
0: وسنظل ان شاء الله.
2: الله يسعدك ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين
0: باذن الله.
2: حبيب قلبي
0: شاكرين لكم.
2: شاكرين لكم كل الشكر طالما.
0: الله يحفظك. اذا شاكرين لكم مره اخرى مساعد الكثيري صالح المنهالي، المهندس جعفر الكثيري على وجودكم وعلى كل ما طرحتوه، كل في مجاله وفي تخصصه، وكل التوفيق ان شاء الله نتمنى
1: الله
0: لكم.
1: الله
0: اهلا وسهلا فيكم. اذا متابعينا وصلنا الى ختام هذا اللقاء وهذه الساعه الاثيريه اللي قضيناها في حلقه هذا اليوم. اللقاء يتجدد باذن الله تعالى الاسبوع المقبل، موضوع جديد وضيوف آخرين في حلقة من برنامجكم مع الشباب. تحياتي وتحيات المخرج. دمتم في أمان الله.
5: مع الشباب. مع الشباب برنامج يسلط الضوء على الشباب، طموحاتهم، إبداعاتهم، احتياجاتهم ومشاكلهم.
6: إلى كل الشباب والرياضيين إذاعة سيئون تقدم
7: الأهلية تلتحت عالية بعيدة باتجاه عبدالله معانا فايت الفرق وفرق بين مدافعي شمسان لعبة حلوة عبدالله واخر برصة غمينة خطيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله
6: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

من أخبارنا المحلية، قدم زكي مبارك الزبيري رئيس فرع اتحاد الطب الرياضي في وادي حضرموت باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة أصدق المواساة وحر التعازي لأسرة عضو الفرع مراد جعفر محمد بلفاس الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت. وعبر رئيس الفرع وأعضاء مجلس الإدارة عن بالغ حزنهم لوفاة زميلهم، مؤكدين أن الفرع فقد أحد أهم أعضائه الذي ترك بصمات لا تنسى في جانب الطب الرياضي وخدماته الإنسانية التي قدمها لأجيال من الرياضيين، معبرين عن حر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة بهذا المصاب، سائل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ونسكنه فسيح جناته وإلهم أهله ومحبي الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أوضح الكابتن عبد الله الحيل الأمين العام لفرع اتحاد اليمن لكرة السلة حضرموت الوادي والصحراء إن اللجنة المنظمة قد استكملت كافة الترتيبات لاستضافة سيول للمربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لكرة سلة لأندية حضرموت والتي يشارك فيها أندية سيئون والشباب عن الوادي والصحراء وشعب حضرموت وتضامن حضرموت من الساحل. وثمن الحيل دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم البطولة الثانية وقيام السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت سالم الخنبشي ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان بارباع في تسهيل توفير وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح البطولة وإظهارها بالشكل المثالي، مؤكدا أن الحضور الجماهير للمربع النهائي سيكون كبيرا لما تحظى به الأندية المتأهلة للمربع النهائي من شعبية كبيرة وحبل لعبة كرة السلة في حضرموت عامة، مضيفا أن النهائي سيكون يوم الخميس بين الفائز من المباراة الأولى في نصف النهائي مع الفائز من المباراة الثانية، والتي ستجرى مباريات يوم الثلاثاء في صالة الشهيد بامعبد، سيكون في الختام تكريم الفائزين الثلاثة في البطولة. تم في مقر نادي سيئون مراسم التوقيع الرسمية مع اللاعب عمر عبد الله بامحسون لتمثيل الفريق الأول لنادي سيئون في صفقة انتقال قادمة من نادي تضامن حضرموت، وذلك لتعزيز الخطوط للمنافسات القادمة. يأتي هذا التوقيع في إطار خطة إدارة النادي المدروسة لتعزيز صفوف الفريق الأول للموسم الرياضي الحالي، حيث تسعى الإدارة لتوفير خيارات فنية قوية للجهاز الفني لا سيما في منطقة خط الوسط التي يعد بامحسون أحد أبرز الوجوه الشابة القادرة على صناعة الفارق فيها. أشارت الهيئة الإدارية لنادي سيئون أن هذا التعاقد لن يكون الأخير بل هو جزء من سلسلة خطوات لترميم صفوف العميد بما يليق بتاريخ العريق وطموحات جماهير المتعطشة للإنجازات في هذا الموسم. ضمن اللقاءات الودية في كرة القدم استعدادا لكأس الجمهورية سيلعب اليوم الاثنين أهلي تعز مع رشيد تعز. عزيزي الشباب والرياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في دوري روشن في أسبوع 31 أمس تلقى النصر خسارة قاسية من القادسية بثلاث أهداف لهدف، وفاز الأهلي على الأخدود بأربع أهداف دون مقابل، والتعاون على الشباب بخماسية مقابل هدف. اليوم الاثنين في 7:10 سيلعب الفيحاء مع الرياض، وفي 9 مساء الاتحاد مع الخلود والاتفاق مع النجمة. في الدوري المصري في الجولة الخامسة أمس تعادل سلبن حرس الحدود مع طلايع الجيش، وزد اف سي مع الجونة بهدفين لكل منهم، وتعادل سلبن غزل المحلة مع الإسماعيلي، وفاز البنك الأهلي على مودرن سبورت بهدفين لهدف. اليوم الاثنين في الجولة الثامنة سيلعب فاركو مع المقاولون العرب، الاتحاد السكندري مع بتروجيت، وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية. وفي الدوري الإسباني في أسبوع 34 أمس أجل ريال مدريد احتفال برشلونة ببطولة الليغا هذا الموسم، وذلك بعد فوزه على إسبانيول بهدفين دون مقابل. وفي لقاء آخر فاز ريال بيتيس على ريال أوفيدو بثلاث أهداف دون مقابل، وفاز رايفا كانوا على ختافي بهدفين دون مقابل، وفاز سيلتا فيغو على ألتشي بثلاث أهداف لهدف. اليوم الاثنين في 10 مساء سيلعب إشبيلية مع ريال سوسيداد. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع 35 أمس فاز بورنموث على كريستال بالاس
بثلاث أهداف دون مقابل، وفاز مانشستر يونايتد على ليفربول بثلاث أهداف لهدفين ليعود مانشستر يونايتد بعد غيبة طويلة للمشاركة في بطولة دوري الأبطال الموسم القادم. وفاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بهدفين لهدف. اليوم الاثنين في الخامسة عصرا سيلعب تشيلسي مع نوتنغهام فورست، وفي العاشرة مساء سيلعب إيفرتون مع مانشستر سيتي. وفي دوري أبطال أوروبا للسيدات، أمس فاز برشلونة على بايرن ميونخ بأربع أهداف لهدفين في لقاء الإياب في نصف النهائي، وبهذا تأهل برشلونة لملاقاة ليون الفرنسي في النهائي. وفي الدوري الإيطالي توج أنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي قبل انتهاء البطولة بعدة جولات، وذلك بفوز أمس على بارما بهدفين دون مقابل. وتعادل يوفنتوس وفيرونا بهدف لكل منهما، وسقط ميلان أمام ساسولو بهدفين دون مقابل، وتعادل سيلفان بولونيا مع كالياري. اليوم الاثنين سيلعب كريمونزي مع لاتسيو، روما مع فيورنتينا. وفي الدوري الألماني، أمس فاز ماينز على سانت باولي بهدفين لهدف، وبروسيا مونشنغلادباخ على بروسيا دورتموند بهدف وحيد، وتعادل فرايبورغ وفولفسبورغ بهدف لكل منهما.

0: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.
1: سمع من حديثي وأخباري.
2: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون أنتم.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون راديو سيئون
1: 89.5 FM

0: قم حضر المسمار
1: حضرت مسماري
0: حضرت مسماري
1: والخيل انت اثرت
0: والخيل انت اثرت
1: بغت في الحرب
0: وكيه لا اراكيه
1: لا تقطع الوادي
0: لا تقطع الوادي
1: اذا عندك فرس يركبه خيار
0: اذا عندك فرس يركبه
1: خيار
0: ومحضر المسمار حضرت مسماري
1: والخيل انت اثرت بغت في
0: الحافرة كيه اثرت
1: بغت في الحافرة
0: كيه
1: لا تقطع الوالي اذا عندك

0: ما قلت وقت الجار وتوقف الجاري.
1: ما قلت وقت الجار بتوقف الجاري.
0: لكننا صابر على أشياء
1: لكننا صابر
0: على أشياء أثرت فيه
1: على أشياء أثرت فيه.
0: والناس لامونا ولكن
1: الناس لامونا
0: ولكننا ما استمع
1: ولكن ما استمع للقيل
0: والقال. ما قلت وقت جار
1: ما قلت وقت
0: جار
1: وقفت لياري.
0: لكننا صابر على
1: لكننا صابر
0: على أشياء أثرت
1: فيا.
0: الناس لامونا ولكن

0: اللي كان واقف صار طول الدجاج ساري
1: اللي كان واقف صار
0: طول الدجاج ساري يحرسه ربه لا تقع رجله في الخيل
1: يحرسه ربي
0: لا تقع رجله
1: في الخيل
0: هذا كم وكم حاسد
1: الوقت هذا كم
0: وكم حاسد
1: وكم حاقد
0: وحيان ما بيننا شي ثار ونسيت كل ثار
1: ما بيننا شي ثار ونسيت كل ثاري
0: ورميت من ظهري جميع الدين
1: ورميت من ظهري
0: جميع الدين
1: والدين
0: القصد يا أصحاب ماشي
1: القصد يا الأصحاب
0: ماشي بيننا حاسد وكياس
1: حاسد
0: وكياس
1: وكياس
0: ما بيننا شي ثار ونسيت

نقل الحفية قعر والخيل والقعر ما بيمر فيها إذا هي وعروح فيه أما النشر والنوق قذهن كلهن من غير جمال نقل الحفية قعر والخيل.

هات. أوني إذاعة الجمهورية اليمنية محافظة حضرموت. أيها الأعزاء أيها العزيزات، إلى استوديو الأخبار بالإذاعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة المستمعون الكرام من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت، نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الثانية لهذا اليوم. النشرة يقرأها عبد الباسط عبد الله ويستهلها بقراءة العناوين. المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عددا من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان سالمين بربع يفتتح اليوم في مديرية ساه مدرسة المرحوم عبد الرحمن العوجان، وكذلك يطلع على مكونات القرية التراثية بساه ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن. شرطة السير بوادي حضرموت تدشن اليوم أسبوع المرور العربي الموحد. كانت تلك هي أهم وأبرز عناوين هذه النشرة، وهناك أخبار أخرى متفرقة فإلى تفاصيلها. تفاصيل النشرة. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026 برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلع عيضة ونائبه العميد فيصل باجري ووكيل المحافظة حسن الجيلاني لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله. في مستهل الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات خدمية واقتصادية معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعد من أبرز الملفات الشائكة نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات وكلفة عقود الطاقة المشترى التي تجاوزت 167 مليار يمني. وأعلن محافظ المحافظة الخنبشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت من شركة بترومسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال، موضحا أن القدرة المتاحة حاليا تبلغ 191 ميجاوات مقابل احتياج يصل إلى 341 ميجاوات بعجز يتجاوز 150 ميجاوات بنسبة عجز تقترب من 59% من إجمالي الاحتياج في ساحل حضرموت، فضلا عن شحة المشتقات النفطية في مديريات الوادي بعد تدني كميات الوقود الواردة منذ منتصف أبريل لتصل إلى 114,500 لتر يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي لتشغيل الطاقة المتاحة في محطات الوادي هو 212,160 لتر يوميا، وما يمثله من عجز يقدر بنحو 97,660 لترا يوميا بنسبة عجز تصل إلى 46%، مما اضطر لخفض الاستهلاك إلى 100,000 لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة. وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربا عن شكره وتقديره للأشقة في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعمهم المستمر، مشيرا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشان مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 و1000 ميجاوات. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية ساء، التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. وطاف الوكيل برباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم بأقسام المدرسة، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة حول المشروع الذي يتكون من مبنى مدرسي مكون من دورين يضم 18 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة والمعلمين وقاعات للأنشطة والوسائل التعليمية والحاسوب، إضافة إلى مختبر علمي مجهز بأحدث التجهيزات وظلة حديدية ومنظومة طاقة شمسية وملعب عشبي لكرة القدم وملعب كرة السلة والطائرة وغرفة للإذاعة المدرسية، فضلا عن دورات مياه ومرافق خدمية متكاملة. في حفل الافتتاح عبر وكيل المحافظة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع التعليمي الحيوي، مشيدا بدعم جمعية الشيخ النوري الخيرية عبر مؤسسة استجابة وتدخلاتها النوعية في مختلف القطاعات، مثمنا الدعم الكويتي السخي لمشروعات التعليم والتنمية في حضرموت، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المشاريع بما يسهم في خدمة الأجيال القادمة وتوفير بيئة تعليمية نموذجية. من جانبهما أكد مدير عام مديرية ساه ومدير عام مكتب التربية والتعليم أهمية المشروع في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، شاكرين جمعية النوري ومؤسسة استجابة لتنفيذ المشروع. إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم قطاع التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة بالشراكة مع الجهات المانحة، انطلاقا من الإيمان بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتطوير المجتمعات. وتخلل الاحتفال الذي حضره مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير عام شركة النفط جابر بن جبهة ومدير مكتب استجابة بحضرموت سالم باوزير وعدد من المختصين تقديم فقرات فنية وثقافية شملت قصيدتين شعريتين ومشهدا مسرحيا هادفا عن التعليم ولوحات فنية عبرت عن فرحة الطلاب وأهالي المنطقة بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع ومعه مدير عام مديرية ساه الأستاذ سعيد الجابري اليوم على مكونات محتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساه. واستمع وكيل المحافظة ومرافقيه إلى شرح واف من مدير القرية عبد الله بن قعفان حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها أحد المراكز المعنية بتوثيق التراث الحضرمي والحفاظ عليه، حيث تضم عددا من الأجنحة والأقسام والنماذج التي تعكس الموروث الشعبي، إلى جانب معروضات تراثية توثق لحقب زمنية مختلفة من تاريخ المنطقة. كما تفقد الوكيل باربع ومعه مدير عام المديرية مشروع شارع سه البلاد الدائري، مطلعان على مستوى سير العمل في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وسبل معالجتها، نظرا لما يمثله من أهمية خدمية في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل خصوصا لأبناء البلاد والمديرية بشكل عام. وفي سياق متصل، تفقد وكيل المحافظة جمعان سلمين بربع ومعه مدير عام مديرية ساه سعيد الجابري ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد الركن عبدالله بن حبيش أوضاع الأمن بمديرية ساه، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. وأكد وكيل المحافظة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع التنموية والخدمية والاطلاع على احتياجات المديرية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، إلى جانب الدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافقه في الزيارة مستشار محافظ حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف ومدير عام شركة النفط بوادي حضرموت الأستاذ جابر بن جبهة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت ممثلة بإدارة شرطة السير اليوم بسيئون فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. في حفل التدشين أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية هذه المناسبة السنوية في رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، مشيرا إلى ضرورة تضافر وتكامل جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير حفاظا على الأرواح وبما يعزز ثقافة السلامة المرورية والحد من الحوادث. كما ألقيت في الحفل الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي كلمتان من قبل نائب مدير عام الأمن بالوادي والصحراء العميد علي فرج الصاعي ومدير إدارة شرطة السير العميد فايز عوض العامري، أشار فيهما أن أسبوع المرور يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق، لافتين إلى أن الفعاليات المكرسة لهذه المناسبة ستتضمن برامج توعوية ومحاضرات ميدانية تسهم في تستهدف السائقين والطلاب ومختلف فئات المجتمع، إلى جانب توزيع مواد إرشادية وتنفيذ حملات إعلامية مكثفة. وأشارت الكلمتان إلى أن ارتفاع الحوادث المرورية في الفترة الأخيرة يستدعي تكثيف التوعية خاصة حول مخاطر السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد وأداب السير، مؤكدين أن شعار الأسبوع يحمل رسالة إنسانية تهدف إلى حماية الأرواح وثقافة الانضباط المروري. تفاصيل أوفى في هذا الخبر مع التقرير الإخباري التالي.
1: دشنت صباح اليوم بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وفي الحفل الذي نظمته إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء وبدأ بالقرآن الكريم، نقل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تحيات وتهاني وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ جمعان سلمين برباع لكافة منتسبي شرطة سير بمناسبة فعاليات الأسبوع العربي لهذا العام، مشيرا إلى أهمية شعار الأسبوع.
2: حقيقة في البداية نقول لكم تحيات الأستاذ جمعان برباع وكيل المحافظة، وأيضا في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية بأسبوع المرور العربي نتقدم حقيقة بكل الفخر والاعتزاز بترقية العميد فايز العامري، هذا الرجل المعطاء الذي يستحق هذه الرتبة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاء والخدمة في حضرموت واليمن عامة بإذن الله لكل قيادات الأمن والشرطة على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة اليوم نفتخر ونعتز بأن نحتفي بأسبوع المرور العربي 2026 والذي يهدف بكل معناه إلى السلامة المرورية، وأنها ليس خيارا وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإدارية بشكل عام، وعلينا حقيقة أن نحترم هذه القوانين المرورية وأن نحترم أيضا الطريق وحق الطريق، وأن نؤمن بأنها هي الطريقة الصحيحة والسليمة إلى الحفاظ على الأرواح وأيضا بناء مجتمع آمن في حضرموت في اليمن عامة.
1: وفي الاحتفالية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي، أشار العميد علي فرج الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء إلى الجهود التي تبذل من قبل إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بإدارة شرطة السير بوادي حضرموت.
3: وبداية أنقل لكم تحيات الأخ مدير عام الأمن والشرطة مديريات الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش، وكذا أنقل لكم تحيات معالي الأخ وزير الداخلية إبراهيم حيدان في هذا اليوم الذي ندشن فيه جميعا في جميع محافظات المحررة بالجمهورية اليمنية أسبوع المرور العربي، وكذلك على مستوى الدول العربية. طبعا نحن اليوم في تدشين هذا الأسبوع الذي يعتبر محطة توعوية، ويحمل هذا الأسبوع اليوم شعارا نحن بانتظارك، وهذا الشعار هو يحمل باختصار مضمون السلامة.
1: وفي بداية الحفل ألقى العميد فائز عوض العامري مدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء كلمة استعرض فيها إحصائيات الحوادث المرورية للعام المنصرم 2025 والتي بلغت 170 حادثا مروري، 32 من الذكور وواحدة من الإناث، كما استعرض العميد فائز الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع.
4: يتضمن برنامج أسبوع المرور العربي لهذا العام حزمة من الأنشطة والفعاليات الميدانية، من أبرزها تنفيذ حملات توعوية مكثفة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي المروري لدى فئات الشباب، وتوزيع الملصقات والبروشورات والإرشادية التي توضح قواعد السلامة، وتفعيل الدور الإعلامي عبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية، وتنفيذ حملات الضبط المروري الميدانية التي تستهدف الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.
1: وفي الاحتفالية قدم قائد فرقة الكشافة بثانوية الرواد بوادي حضرموت أبو بكر عبد الله الكاف نصائح توعوية، كما قدم الشاعر سالم علي ربيع أبو أدهم قصيدة بالمناسبة.
5: سيئون صارت هاف لندن، وانت يا شاهد شهد في حركة الشارع وفي التنظيم عامر العصور بجهود رجال المرور، هذا وهذاك اجتهد ما قصر وفوا ونمرتهم طمت كل النمو.
1: وعقب حفل التدشين قام العميد فائز عوض العامري وكافة منتسبي إدارة شرطة سير بالنزول الميداني إلى عدد من الخطوط الرئيسية في مدينة سيئون، وتم توزيع الملصقات الإرشادية المرورية على أرباب السيارات. حضر حفل التدشين العميد الركن الدكتور بشير الحدادي مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، والعميد عمر الصبيحي نائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وفضيلة القاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة وادي حضرموت والصحراء، والعقيد حسن مقشم نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى الأمين المساعد لجمعية الهلال الأحمر رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير فرع الهيئة العامة للنقل، والأستاذ عبد الله عبيد باسيف مستشار وزارة الشباب والرياضة، والقائد الكشفي الأستاذ فهمي مطران العامري، والقائد الكشفي حامد مهيدي، وعدد من ضباط وصف ضباط الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت، ورجال المرور وفرق الكشافة بثانويتي سيئون النموذجية والرواد. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
0: النبوة الأخير في هذه النشرة: دشن مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس أمس المرحلة الأولى من خدماته الطبية للمواطنين بوادي حضرموت والمحافظات المجاورة، وذلك من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. وأوضح المدير الفني للمستشفى الدكتور عمر بن مسفر بأن هذه المرحلة تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية في العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة والمناظير والباطني والأنف والأذن والحنجرة، وكذلك العظام وأمراض النساء والمسالك البولية. كما شمل الافتتاح تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة حتى يوم الخميس القادم. وأكد الدكتور عمر بن مسفر أنه سيتبع ذلك الافتتاح الرسمي الذي سيشمل أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة، وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، موضحا بأن مستشفى المدينة الخيري ستكون رافدا للقطاع الصحي بحضرموت والوطن بشكل عام في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى أن المستشفى سيقوم باستضافة الطبيب الزائر في تخصصات طبية نوعية وإقامة المخيمات الطبية التخصصية بالتنسيق مع الجهات المانحة. وختاما لهذه النشرة أعيد وأذكر بأبرز العناوين: المكتب التنفيذي بحضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عددا من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان سالمين باربع يطلع على مكونات القرية التراثية ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن بالمديرية. وكيل حضرموت يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن العجان بمديرية سه. تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تدشين الخدمات الطبية من المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس. وهكذا تنتهي هذه النشرة الإخبارية الرئيسية. سنوافيكم إن شاء الله في الخامسة من عصر هذا اليوم بنشرة إخبارية أخرى، نتمنى أن تتقبلوا تحيات الزملاء في إدارة الأخبار بالإذاعة، وهي لكم من منفذها على الهواء الزميل محمد عوض، وهذه تحياتي محدثكم عبد الباسط عبد الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حساب لو سمحت.
1: تمت العملية بنجاح.
2: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
3: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
4: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
1: تمت العملية بنجاح.
4: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
5: حمله الآن.
6: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
7: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

أجدد معكم التحية مرة أخرى أعزائي وعزيزاتي، وإليكم هذه الإعلانات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى محمد بدوي صالح العويني. محمد بدوي صالح العويني والد الدكتور عبد الله وعبد العزيز وعياد وعناد، سيكون تشييع الجنازة من بيتهم الكاين بمنطقة مدودة عرض العون بحر مسجد ذو النورين الساعة 2:45 عصرا، والصلاة عليه في مسجد الجامع بمدودة بعد صلاة عصر هذا اليوم الاثنين، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 3:30 والدفن في مقبرة مدودة. أكرر قراءة هذا الإعلان. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى محمد بدوي صالح العويني والد الدكتور عبد الله وعبد العزيز وعياد وعناد، سيكون تشييع الجنازة من بيتهم الكاين بمنطقة مدودة عرض العون بحر مسجد ذو النورين الساعة 2:45 عصرا، وصلى عليه في مسجد الجامع بمدودة بعد صلاة عصر هذا اليوم الاثنين، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 3:30 والدفن في مقبرة مدودة. يعلن أولاد المرحوم جمعان محفوظ عبدون الملقب الجرمل بأن العزاء للنساء على روح المغفور لها بإذن الله كريمتهم نجاه جمعان محفوظ عبدون الجرمل زوجة المرحوم عمر محمد القشيري، سيكون عصر هذا اليوم الاثنين في بيت والدها الواقع بمدينة سيئون حي القرن بحري مسجد صالح أحمد بالقرن. مرة ثانية، هذا الإعلان. يعلن أولاد المرحوم جمعان محفوظ عبدون الملقب الجرمل بأن العزاء للنساء على روح المغفور لها بإذن الله كريمتهم نجاه جمعان محفوظ عبدون الجرمل زوجة المرحوم عمر محمد القشيري، سيكون عصر هذا اليوم الاثنين في بيت والدها الواقع بمدينة سيئون حي القرن بحري مسجد صالح أحمد بالقرن. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد 3 مايو 2026. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو إلى تاريخ 8 مايو 2026، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة، على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة، وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية ليوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026، الدكتور عمر حسان اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبد المجيد بن طالب اختصاصي طب الباطنة، الدكتور عبد الله بافضل استشاري الجراحة العامة. برنامج العيادات المجانية الفترة المسائية ليوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026، الدكتور رويس بلكسر استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل، الدكتور زاهر مولى الدويلة اختصاصي أمراض الكلى، الدكتور أمجد التميمي استشاري أمراض المسالك البولية والتناسلية، الدكتور عبد الله بافضل استشاري الجراحة العامة. هذا وسنوافيكم ببقية برنامج العيادات المجانية في مستشفى المدينة الخيري في الأيام القادمة بإذن الله. بهذا تنتهي هذه الإعلانات المقروءة. شكرا لكم عزيزي من سيئون، تقبلوا تحياتنا جميعا وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع ما تبقى من فقراتنا الممتدة معكم إن شاء الله حتى 8 مساء هذا اليوم. خارطتنا لهذا اليوم مليئة بالبرامج وكذلك الفقرات المتعددة التي لا شك ستنال رضاكم واستحسانكم. هنا سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

0: إذاعة سيول أنتم
1: سمع من حديث وأخباري.
2: إذاعة سيول ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
0: إذاعة سيول أنتم.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
4: أيها الأعزاء، أيها العزات، الأخوة السائقين، الأخوة مستخدمي الطريق، نرحب بكم أجمل ورقة ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي أتى تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أعزائي وعزاتي، دشنت صباح اليوم بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وفي الحفل الذي نظمته إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء وبدأ بالقرآن الكريم، نقل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تحيات وتهاني وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ جمعان سلمين برباع لكافة منتسبي شرطة السير بمناسبة فعاليات الأسبوع العربي لهذا العام، مشيرا إلى أهمية شعار الأسبوع.
1: حقيقة في البداية نقول لكم تحيات الأستاذ جمعان برباع وكيل المحافظة، وأيضا في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية بأسبوع المرور العربي نتقدم حقيقة بكل الفخر والاعتزاز بترقية العميد فائز العامري، هذا الرجل المعطاء الذي يستحق هذه الرتبة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاء والخدمة بحضرموت واليمن عامة بإذن الله لكل قيادات الأمن والشرطة على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة اليوم نفتخر ونعتز بأن نحتفي بأسبوع المرور العربي 2026 والذي يهدف بكل معناه إلى السلامة المرورية، وأنها ليس خيارا وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإدارية بشكل عام، وعلينا حقيقة أن نحترم هذه القوانين المرورية وأن نحترم أيضا الطريق وحق الطريق، وأن نؤمن بأنها هي الطريقة الصحيحة والسليمة إلى الحفاظ على الأرواح وأيضا بناء مجتمع آمن في حضرموت في اليمن عامة.
0: وفي الاحتفالية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي، أشار العميد علي فرج الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء إلى الجهود التي تبذل من قبل إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بإدارة شرطة السير بوادي حضرموت.
2: وبداية أنقل لكم تحيات الأخ مدير عام الأمن والشرطة لمديريات الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش، وكذا أنقل لكم تحيات معالي الأخ وزير الداخلية إبراهيم حيدان في هذا اليوم الذي ندشن فيه جميعا في جميع محافظات المحررة بالجمهورية اليمنية أسبوع المرور العربي، وكذلك على مستوى الدول العربية. طبعا نحن اليوم في تدشين هذا الأسبوع الذي يعتبر محطة توعوية، ويحمل هذا الأسبوع اليوم شعارا نحن بانتظارك، وهذا الشعار هو يحمل باختصار مضمون السلامة.
0: وفي بداية الحفل ألقى العميد فائز عوض العامري مدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء كلمة استعرض فيها إحصائيات الحوادث المرورية للعام المنصرم 2025 والتي بلغت 170 حادثا مروري، 32 من الذكور وواحدة من الإناث، كما استعرض العميد فائز الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع.
3: يتضمن برنامج أسبوع المرور العربي لهذا العام حزمة من الأنشطة والفعاليات الميدانية، من أبرزها تنفيذ حملات توعوية مكثفة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي المروري لدى فئات الشباب، وتوزيع الملصقات والبروشورات والإرشادية التي توضح قواعد السلامة، وتفعيل الدور الإعلامي عبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية، وتنفيذ حملات الضبط المروري الميدانية التي تستهدف الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة. الأخوة الحضور، إن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ من التزام الفرد قبل أي جهة أخرى، فاحترام أنظمة المرور والابتعاد عن السرعة الزائدة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وربط حزام الأمان كلها سلوكيات بسيطة لكنها تنقذ الأرواح وتحد من الحوادث. فلنجعل من هذا الأسبوع نقطة تحول حقيقية نحو سلوك مروري واعي ومسؤول. هذا الشعار الذي يحمل في مضمونه رسالة إنسانية عميقة، تذكر كل سائق بأن خلف كل طريق أسرة تنتظر وأحبة يترقبون عودته سالما. إن الواقع المروري الذي نشهده اليوم يفرض علينا التوقف بجدية أمام مظاهر الاستهتار المتزايدة بقواعد وأنظمة المرور، وفي مقدمتها القيادة المتهورة وخاصة لقيادة صغار السن، وظهور بعض الظواهر الغريبة لبعض سائقي الدراجات والمركبات في الجولات والشوارع العامة، والتي تحولت إلى سلوك خطير يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. وللأسف تفاقم هذا السلوك مع قيام البعض بنشر مقاطع فيديو لهذه التصرفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها إنجاز يفتخر به، بينما هي في الحقيقة تهديد مباشر للأرواح والممتلكات. الحضور الكرام، إننا في إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء نؤكد أن هذه التحديات تتطلب موقفاً حازماً وتكاتف حقيقي من الجميع، ورغم التحديات الكبيرة نواصل أداء واجبنا بكل ما نستطيع في ظل مواجهتنا لظروف استثنائية صعبة نتيجة توقف إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء عن العمل دام 5 أشهر عقب تعرضها لأعمال تخريبية أدت إلى تلف ونهب الأجهزة والمعدات والأثاث خلال الأحداث التي حصلت مطلع ديسمبر من العام الماضي. ومن هذا المنبر نجدد مطالبنا بسرعة توفير الدعم العاجل لإعادة تأهيل الإدارة واستعادة جاهزيتها وتمكينها من استئناف مهامها، لما لذلك من أهمية قصوى في أداء مهامها الإدارية والميدانية المتعلقة بترتيب وتنظيم الحركة المرورية. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخاصة الشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، وقيادة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء، وقيادة السير بوزارة الداخلية على دعمهم واهتمامهم المستمر وحرصهم على إنجاح برامج وأنشطة السلام المرورية وتعزيز العمل الأمني وخدمة المجتمع. كما نثمن جهود الرعاة والداعمين لمساهمتهم في إنجاح برنامج أسبوع المرور العربي ودورهم المجتمعي في نشر الوعي المروري.
0: وفي الاحتفالية قدم قائد فرقة الكشافة بثانوية الرواد بوادي حضرموت أبو بكر عبد الله الكاف نصائح توعوية، كما قدم الشاعر سالم علي ربيع أبو أدهم قصيدة بالمناسبة.
4: سيئون صارتها في لندن، وانت يا شاهد شهد في حركة الشارع وفي التنظيم عامر العصور بجهود رجال المرور، هذا وهذاك اجتهد ما قصروا وفوا، ونمرتهم طمت كل النمور، ونمرتهم طمت كل النمور، وفي الخط لتفعيله نظام السير ما واحد رقد، مجهودهم مشكور من أعماقنا وبين السطور، ومدير أمن السير بحره بحر يلطم ما جمد، ومدير أمن السير بحره بحر يلطم ما جمد، العامري فايز عوض لا قال دوري بات تدور، هذاك ابن العامري وحده فقط يوزن بلد، والصدر أوسع من وطن والشور لا يا خير، والصدر أوسع من وطن والشور لا يا خير شور، نعم العميد المعتمد وعماد وعليه العمد، تسليم وتحيات عوجه المسرة والسرور، والآن برسلها رسائل في قصيدي يا أحمد، يلي تقود المركبة فرض البوادي والحضور، يلي تقود المركبة فرض البوادي والحضور، هون تمهل في انتظارك، ابنتك هي والولد أيضا ونحن في انتظارك، يرفع الله الضرور أيضا ونحن في انتظارك، يرفع الله الضرور، شوف السلامة في التأني، وإنما العجلة نكد والعاد بات تنفعك، نالا يا قهوري بالقهور، المركبة للنقل لا للقتل، واستعلى أبد أصل القيادة تعكس أخلاقك وذوقك والشعور.
0: وعقب حفل التدشين قام العميد فائز عوض العامري وكافة منتسبي إدارة شرطة السير بالنزول الميداني إلى عدد من الخطوط الرئيسية في مدينة سيئون، وتم توزيع الملصقات الإرشادية المرورية على أرباب السيارات. حضر حفل التدشين العميد الركن الدكتور بشير الحدادي مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية والعميد عمر الصبيحي نائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وفضيلة القاضي فؤاد لرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة وادي حضرموت والصحراء، والعقيد حسن مقشم نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى الأمين المساعد لجمعية الهلال الأحمر رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير فرع الهيئة العامة للنقل، والأستاذ عبد الله عبيد باسيف مستشار وزارة الشباب والرياضة، والقائد الكشفي الأستاذ فهمي مطران العامري، والقائد الكشفي حامد مهيدي، وعدد من ضباط وصف ضباط الوحدات العسكرية والأمنية وادي حضرموت، ورجال المرور وفرق الكشافة بثانويتي سيئون النموذجية والرواد. أيها الأعزاء أيها العزيزات، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج طريق السلامة، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة قادمة، لكم أطيب تحياتنا وإلى اللقاء.
5: طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه
3: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: يجب برها.
1: أخي المواطن، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
2: خلاص يمي، خلاص جينا تعبان، يكفي ذولا ليبجن والعب يبشينا الحين. شوفينا
3: عادك واحد يا ولدي، عادك واحد بلدي حتى للطهور،
2: وده ذله هو يوم أكثر من 10 عندش.
3: شوفها، شوف شيء للشرب وشيء للطباخة وشيء لتغسيل الصحون وشيء لتغسيل الثياب وشيء للشاهي وشيء للحمام.
2: خلاص خلاص يوم، كأنكم شونا تعبان تشفقوا بالماء، شونا ذله يوم يبهن نتعب شونا.
3: قلنا احنا لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
2: سمعي يام، ما هو يام كل من صب ملقناس طير نصه، ولا حق الوضو يام يمعوه في وعاء وبعدها كبوه في الدرنش مرة واحد.
3: كلامك صح يا ولدي، أصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح أكثر من اللي نستخدمه.
2: الحمد لله الحمد لله يام، ثرنا احنا في نعمة كثيرة.
3: صدقت يا ولدي، جزاهم الله خير، مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر، وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون أنفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
2: فعلا يام، شوفي كيف يوم انقطع واحد الميام، شوفي نحن كنا احنا في زرة وحالة أبونا حالة.
3: إذن واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
4: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
5: هنا سيئون.

0: أخي المواطن،
1: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
0: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
1: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 FM.
2: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون. أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج، وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
4: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
5: بشرك الله بالخير.
2: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
7: أول المواطنين نبلغهم تأسفنا وحركتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
2: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
6: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
9: نحن نتابع في هذا الموضوع، هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن لكن لكن, لكن.
2: مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
2: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
6: مساحة حرة.
2: نبحث عن إجابات شافية في مساحة في مساحة حرة.
3: في مساحة حرة.
2: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحسبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: هنا سيئون. راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 FM.

0: الإذاعة تقدم أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم باحمد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأعزاء في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذه من هذا البرنامج، ونواصل حديثنا مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله فيما توقف بنا الحديث.

0: وتكون كله مفتوت بشكل صحيح
1: مفتوتة.
0: يعني
1: مفتوتة تاكل صحيح متنسق
0: مع شي حياف التمهيد
1: يعني هاك. وللنساء هزيج وأغاني ومرح حول فتيت الفتة وفرح يعم الحارة كلها. ويقدم للنساء الخبز والقهوة دول اللي يحضرن أبو البنت ولا اللي عند يعني الوليمة هذا لهن فترة استراحة كذا يقدم بصرة وكذا يقدم لهن بعد صلاة المغرب يوقفن للمغرب صلينا المغرب بعد المغرب يقربون واحدة تخبز لهن داهرت بور ولا كذا مع القهوة
0: كل واحد هذيك الساعة بعد الصلاة يقعدن قاعدة كذا استراحة
1: هذه حق
0: الخبز والقهوة
1: الخبز والقهوة ذا
0: ما شاء الله جميل
1: وينتهي الوقت مع ذا
0: الخبز درا ولا بر
1: بر أغلب الوقت لكن ما عنده برجر من ذا
0: قدر الله
1: ماشي لا لا لا أو سيبلي إذا كان سيبلي يفضل خبز سيبلي ذا ذوق وله صيت يعني قاع مع الكزين
0: المهم هذه ما فيها شرط على
1: قول لا لا
0: يعني ما تيسر
1: ما فيها شرط أبدا والتي جاءت بعد العصر هناك مكان لصلاة المغرب حسب ما ذكرنا وإذا انتهى العمل يكملونه في الليلة الثانية ثم تأتي المرحلة الثانية لعمل الفتة وهو خبزها ثم تجمع نساء الحارة بعد ذلك التوفير صاحب الوليمة الحطب وأكثر عدد ممكن من التنانير يبدأ العجين والخبز ولا يخلو من النار إلا بعد موافقة الحرمة الحاذقة الخبيرة لأن الفتة مصلو يسمونها لازم تصلب في النار
0: يعني
1: ما تنقل إلا بعد الحرمة هذه تدري عليها تقول هذا هذا نايح وهذا ما هنا ثم يبدأ التكسير والدقوق والتبروح في المسار في المحضرة من قبل صاحب الوليمة وقد تأخذ العملية أكثر من ليلة وبعد يباس الفتة تأتي المرحلة الثالثة وهي بإشراف الطباخ المؤكد بتفصيل اللحم والطبخ وهي التقزوح صلنا بعدين أنت ذا كله
0: يعني هذه المرحلة ممكن تأخذ أسبوع
1: أسبوع وأسبوعين
0: أسبوع
1: ولا أسبوعين فتة هذه لازم تيبس والخمير لازم يابس يعني لما قضوا يابس الحين يعني ما عاد شي فيه يقول له هذي يسمونه التقزوح وقضوا لها كبش لبني سمين حسب ما ذكرنا ويذبح هذا الكبش من الصباح ويطبخ في قدر نحاس ويأتي الطباخ بعد العصر ويحضر جميع الحوايات المطلوبة من الهيل والشبرم والبسباس والكمون والقرفة والهرود وغير ذلك ويلتقط ما تبقى من لحم الكبش هذا والذي يبقى عبارة مرق ممزوج بتلك الحوايات ويقدم الطباخ وبعض مساعديه برش ذلك المرق على ثريد الفتة يرشونه على ثريد الفتة وتفحص الفتة بهذا المرق الذي يسمى التقزوح وهنا تصبح الفتة جاهزة بعد يباس لا يقل عن أسبوع أو أكثر أما طريقة التحضير فعلى صاحب الوليمة تحضير القدحان وهي أوعية منحوتة من عود الإثل وعندما تكون كبيرة تسمى جفنة فيه يقولون قدح عادي يقولون
0: هذا نفرين ثلاث نفرين يمكن قدح
1: القدح حق اثنين ثلاثة برضه تسمى قدح لكن ما وصلت إلى أربعة يسمونها جفنة
0: أكبر
1: يقولون الجفان
0: يسمونها
1: والجامع جفان فأصغر جفنة الأربعة أو خمسة وجفنة ستة وأكبر جفنة العشرة
0: تتسال عشرة
1: أيوة.
0: وكلها من عود من عود
1: كله من عود الإفل وعندما تنكسر القدح هذه يضببونها بتضبيب معدني ويلحمونها بقليل من التمر وتبقى عامرة حتى يحد الموعد يعني تعيش زمان يلحم يقي شوية تمر بين الفصول كذا ويلحمها بواسطة
0: كما
1: الخياط كذا وما لا تنكرها أبدا موتونها
0: ناس
1: فنانين في الشغلة لأن ما هي سهلات الفان الكبار هذه تنكسر ما تتحكم
0: بالفعل تخيل
1: منين بتلعب عود حق إذ اللي بيضم لك عشرة خمسة ستة
0: وهذه طبعا تصنع محليا ولا
1: تصنع محليا كل بدأ يصنع محليا كله يصنع محليا
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: هكذا ويلحمونها بقليل من التمر وتبقى عامرة وعندما يحدد موعد الوجبة تصبغ الفتة قبل الموعد لا يقل عن ساعة
0: عشان تخمر كذا
1: وتغطى بالتفلة ويتفرغ الطباخ ومساعده لتعديل اللحم عند طبق هذا وهذا ينطبق على الخمير على الخمير الفتة صبغوه في القدحان وغطوه بالتفلة والتفلة ما من حق النخل أو من الخوص الثاني اللي يجي من عبر كما عندنا يقولون السعف يكون هذا يقولون له ذا يقولون له عزف يعني تفلة عزف وتفلة قلب
0: كلمة قول
1: كلمة قول معناه ما حق نخل وعلما نقول عزم معناه من السعاف الذي يأتي
0: من النيد ومن
1: النيد من هذه يسمونه وكله يمشي كله يمشي. يعني يتفرغ الطباخ ومساعدين وذولا عنده 5 6 7 مساعدين عند الطباخ ذا يقومون بعدين بتوزيع اللحم فيما تخمر الفتح.
0: يقومون يقسمونه
1: اللحم هذا يعدله يتفقون من عاد الطيب عاد الراس قيم. يقول الراس ذا شنو بغيتك تقي الشرقة حقها 4 ضلوع.
0: من اللي يقول الطباخ ولا صاحب
1: أبو
0: البيت؟
1: أبو الولد.
0: صاحب البيت.
1: أنا بغيت الشرقة 4 ضلوع. يعني كان الرأس ذميم. وإذا كان شات سمين. إن أول ذيلة يوس ما حد يعرف الكبار دول. إلا ما بين غنم الشويح هذه حسب قلت لك. أو الضان أحيانًا وأغلبهم ما يحبون عندنا.
0: في الشويح.
1: أو يقولوا لقها 3 ضلوع. لقى الشرقة 3 ضلوع. الورك يقولوا لقوا 4 فصول. وبعضهم يقولوا لقوا 3 فصول. يعني يقول لهم هناك وصولات للطباخ يعطون الكلام هذا. ويقول هناك الكنود هذه صغار الفصول يخلونها في مروض نفسه وذا يعزلون في مروض نفسه. وكذلك الغضف اللي هم فيه فن كبير. يقولوا يقسمون الرأس يقولوا ذا غضف يسمونه بدن وغضف كرش. وكثرون من غضف البدن هذا اللي ينطوي الغاشي حق راس الغنم وحق الشواذي قاع كبير يطون الغضاب بالشحم ويقون له فتلة أو الترو حق وأما ذا الكرش يعني الكرش له حتى بقى تقول بعض شعار يا واحد يقول عن ذا اللي صورنا الغاشي يلف المصور يعني عيب يلفون على الغاشي هلا مصور يلفون هلا فتله
0: ولا فتله ولا بنزر ولا
1: بنزر ولا شيء انما الكرش ذا
0: تخفيها يعني وهي جميله كذا
1: تخلي الشحم
0: الله يفرق
1: يقول الهرود ذا ما
0: يفتح النفس يعني
1: دائما اللحم هذا اصفر تلحقه كذا
0: جميل يعني كذا يفتح النفس يعني يفتح الشهية
1: هكذا يعني. وكذلك الطباخ هذا يتفقون على حجم الفصول. فمثلا إذا كانت الذبيحة صغيرة يقولون للطباخ خلي الشرقة 4 ضلوع. إذا كانت كبيرة يقولون لا تقل عن 3. وكذلك لحم الورك يقولون لقوه خلوا 3 فصول أو خلوه والذبيحة الكبيرة تقسم الورك 4 فصول. وكذلك المغاضيف قذها معدلة حسب اتفاق في كبرهن وصغرهن. ويكثرون المغاضيف الملفوفة بالشحم ويقولون مغاضيف بدن والملفوف بالأمصور يقولون مغضاف كريش. ولكل نوع له مكانته عند التوزيع وعندما ندخل في كيف توزع الوليمة عندما يكون قد جلسوا المعازيم في أماكنهم ووزع لهم الماء والدخون. وهنا يكون الطباخ قد جهز لحمه ومساعديه مع 2 مراوض مروض عند اللحم. الطباخ شوف توزيع اللحم يتم على 4 نفر ضروري 4. ذا واحد أما خال المعرس أو خال العروس أو
0: يعني المندوب عن الأسرة
1: ولي له خبرة هذا يقوم قدام والطباخ ذي الاثنين هالمراوي يقعدون تركبون عنده كما الميز واحد على رأسه مروض اللي فيه الفصول الكبار وذا الفصول الصغار والمغاضيف يتم. فيعني عندما يبدأ هذا يقول لهم هذا يقول له مثلا شوف ذا خال العروس وشوف ذا معرس شوف ذا جمال شوف ذا قاضي وشوف ذا يعني كذا عشان الطباخ يختار الفصل الظاهر الكبير يعطي كل مقام يعني ما هو وفي 2 مغاضيف بعضهم يوزعون 2 فصول و2 مغاضيف ذي خلاص لقدر أرفع واحد يوزع 2 فصول فصل ورك كنود وفصل شرقة
0: يعني قدها أمور متفق عليها
1: أمور متفقة وكذلك إذا بدته هناك المندوب حقهم بتحضر الحراوة يقول له شوف أبو العروس هلا وزع من فصل واحد
0: هذا المراقب
1: المراقب ذا لا يقيله كما هو إنه عنده ظخر يزيب
0: البرسلات.
1: لكنه لا يقل عن توزيع ذاك اللي يبدأ يعني لا يقل عنه لازم يقي هكذا كما وهكذا توزع الوليمة عندما تفرش دحين طرحوها فوق الأرض والتفل ذي طرحوهن ووزعوا المعازيم يقولون ولا يعيبون يعني يقول شو هذه جفنة 4 يقعدون 4 جفنة 5 يقعدون 5 في النت 10 يقعدون 10
0: طبيعي
1: ما ما ما في هناك إحراج يعني بتقول عندما يترتبون يقوم هذا الخبير حق الوليمة الوليمة أو الخال المعرس أو المهم ليه في الأسرة كذا، وبعضه حتى واحد ثاني يقول له شبك أنت
0: مؤكل
1: بالمهمة هذه مع توزيع اللحم، يقول للطباخ ذا اللي هو يشيل من ذا لأنه يوزعونه في غطية.
0: اللحم مستقل عن
1: لا اللحم هذا يوزعونه في غطاء صغير كما غطاء القهوة.
0: أيوه؟
1: غطية صغار تو تطرح اللحم فيها وذاك يوزع
0: يعطي الناس قصدك.
1: يعطي الناس كل واحد يطرح لحمه تحته لحمه تحته هكذا.
0: والصحناق الهريس هذا موجود
1: الصحناق في الوسط وانه فت في الوسط انه خمير في الوسط.
0: أيوة.
1: انما اللحم هذا يوزع
0: كل يتخسر من حقه
1: يعني. ياكل من حقه شلونه
0: كيش يعني اذا شي زاد
1: يعني
0: شلوا للدائره
1: شلوا عصبه في راده يوم
0: ولا في مشكله
1: ولا في مشكله يعني. خاصه يعني الطبقات دي العمال يطلعي ما عنده عيب
0: سبحان الله. وبعدين طالما انه سائر بين الكل على قول ما حد
1: عيب لانه ما هو منقول منكور
0: بالضبط.
1: لا ما هو منكور ما هو منكور ابدا. هذه يعني هذه كلها قلنا كذلك عندما يقول يقول له شوفوا زقر الزقر هذا يعطيه فصل صغير ومضاف كرش
0: على قدر مضاف كرش
1: مضاف الكرش
0: يعني ذا السقل
1: ما يعطي وذا البلدان ما يفرط فيه يعني يعطيه واحد كبير ابدا يعني تلومه تعطينا مضاف الكرش عندهم
0: يعني دونيه هذا السقل كيف الشغل
1: حق السقل
0: بالضبط. نعم.
1: وهكذا يتم التوزيع الرجل فصل واثنين مغاضيف أو فصلين والزقر فصل صغير ومغضاف الكرش هذا وكذا الرجل يقول للموزع اللحم خال معرس شوف ذا قاضي شوف ذا جمال شوف ذا جد العروس شوف ذا عم العروس. وهكذا تكون قد أكملنا وصف وليمة الفتة والعريس ويبقى معنا وليمة الخمير.
2: أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحمي، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
5: راديو سيئون 89.5 FM.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم لأن التحصين صحة وحياة.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
6: في وقت تزدحم فيه القضايا وتتنوع الاحتياجات نمنحكم مساحة للحوار والمشاركة والتساؤل في إذاعة سيئون في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. مساحة حرة، الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.
7: الأعزاء والعزيزات المستمعون الكرام، مع اقتراب موسم الحج من كل عام تتجه الأنظار إلى واحدة من أهم المحطات في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تبدأ أولى خطوات هذه الرحلة الإيمانية من منافذ العبور التي تمثل البوابة الأولى نحو أداء المناسك. ويعد منفذ الوديعة الحدودي شريانا حيويا لعبور آلاف الحجاج من مختلف المحافظات، مما يجعله أمام تحد كبير يتمثل في تنظيم حركة التفويج وتقديم الخدمات وضمان سلامة الإجراءات في ظل الأعداد الكبيرة. وفي كل موسم تظهر تحديات مرتبطة بالازدحام وطول فترات الانتظار والضغط على الخدمات، وهي تحديات تتطلب استعدادا مبكرا وتنسيقا عاليا ومعالجات عملية لضمان راحة الحاج وسلامته. حلقتنا لهذا اليوم تسلط الضوء على استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لموسم الحج لهذا العام للوقوف على مستوى الجاهزية وأبرز والدروس المستفادة من المواسم الماضية، وما الذي تغير على أرض الواقع. ضيفنا في هذه الحلقة مدير منفذ الوديعة الحدودي على الهواء مباشرة في هذه الحلقة، وهو الأستاذ عامر بن حبيش. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر.
8: الله يحييك ويسلم وشكرا على الاستضافة، هذا عاد سيون.
7: حياكم الله، أهلا بكم مستمعين الكرام، وأهلا بك ضيفنا الكريم. ونحن ندير هذه الحلقة عبر النت مباشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لحجاجنا في هذا الموسم حجا مبرورا وسعيا مشكورا بإذن الله تعالى. لحظات ونبدأ في محاور هذه الحلقة.
9: مساحة حرة،
10: مساحة حرة.

0: أضيف الكرام، عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج التنظيم والتحديات. وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش، مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، متى بدأتم الاستعدادات لموسم هذا العام، وكيف هي تسير الاستعدادات في هذا الموسم؟
1: احنا في منفذ الوديعة على احنا في منفذ الوديعة احنا في منفذ الوديعة في على اتم الاستعداد لاستقبال الحجاج، وقد بدأنا من تقريبا من 10 أيام في تجهيز الاستقبال الحجاج، وفي تجهيز الصالات المخصصة من ناحية في الجوازات وفي الجهات الأمنية، الطرق الخاصة، المسارات الخاصة بالباصات الحجاج. أولا اللي بخبرك إياه وبقولك إياه،
0: تفضل،
1: أن الحجاج هم مربوطين بجداول ترتيبية ومزمنة، عرفت، يجونا مفوجين على حسب اليوم وعلى حسب الرحلة وعلى حسب أعداد الباصات المنطلقة، بالتنسيق بين النقل وبين وزارة الأوقاف. فإحنا هنا نستقبل الحجاج على دفعات مرتبة ومنظمة، كلهم في يوم وكل في باص في وقت المحدد المعروف على حسب أرقام لوائح الباصات، على حسب تفويج الرحلات، على حسب يومها المحدد. إحنا في منفذ الوديعة عندنا الإجراءات على نوعين، إجراءات حكومية متبعة متخذة لازم منها، وخدمات مقدمة للحجاج. أما من ناحية الإجراءات، ففي الإجراءات من ناحية الجهات الأمنية والمدنية في على كل سنة متساهلين ومتعاونين ومتساعدين في تقديم جميع الإجراءات وتسهيلها من ناحية مرور الحجاج وتفويجهم وانسيابة حركة مرورهم عبر منفذ الوديعة. الجوازات سووا صالات خاصة للحجاج، الجمارك عندنا والجهات الأمنية والجهات المسارات، تنظيمات مرور الحجاج بدون تأخير بدون عرقلة بدون شيء. هذا من ناحية الإجراءات الحكومية المتخذة. أما من ناحية الخدمات،
0: تفضل،
1: الخدمات احنا كل سنة نسوي استراحات من مخيمات كبيرة، من خدمات مقدمة، خدمات طبية، من وجبات مقدمة للحجاج. عندنا عربة يقدمونها الصحة بالوادي والصحراء، عربة كاملة متكاملة من معاينة الدكاترة إلى المختبرات المجانية إلى الأدوية المجانية إلى الخيام المجهزة بالسرة وبالمعدات الطبية. وزارة الأوقاف من ناحية الوجبات اللي تقدم للحجاج والخدمات، ما تقول غير الخدمات الطبية، الخدمات الغذائية والاستراحات، فإحنا مجهزينها مرتبينها في كل سنة، وكل سنة نأخذ من نتعلم من السنة اللي راحت. هذا اللي حبينا نوضح لك.
0: ممتاز جدا. ما هي أبرز التجهيزات التي تم عليها خلال هذا العام بالضبط من تحديثات والاستفادة مما تم تجاوزه للسنوات السابقة، سواء على مستوى الخدمات أو الإجراءات الحكومية؟
1: الخدمات تقدم يطول عمر الخدمات من ناحية استراحات، من ناحية خدمات طبية كاملة متكاملة مجانية بعلاجك بفحصك بكل ما يقدم لك، من ناحية الإسعافات، من ناحية الوجبات اللي تقدم، من ناحية كل ما يقدم لك داخل منفذ الوديعة. احنا كل ما شفناها السنة هذك يعني ناقص أو شيء، كل سنة تكون أفضل من سنة بإذن الله في من ناحية الخدمات اللي تقدم. في بعض الأحيان نعاني من إشكاليات يعني بسيطة، تقول بعض الشركات ما تنضبط بيومها المحدد، أو إحنا نخاف من الارتداد، عرفت، إنه يصير ارتداد أو ارتجاع، بعض الأحيان تأخير من قبل المنفذين في ارتداد الحجاج وارتجاعهم. هذه أكبر المعرقلات، بس إن شاء الله هذه إن ما نواجهها، السنة اللي فاتت ما واجهناها، وإن شاء الله هذه السنة إن نفوج الحجاج بكل راحة وانسيابية إن شاء الله تامة.
0: بالنسبة للخطة التشغيلية، هل متوقع كم مثلا تستوعبون في اليوم الواحد من عدد الباصات أو عدد المسافرين في اليوم الواحد؟
1: نعم، أنا مثل ما قلت لك سابقا عندنا خطة زمنية، خطوة مجملة، أن أعداد الباصات الكل يوم بيومه، يعني في بعض الباصات مثل يوم 20 باص 15 باص أعداد الأشخاص. إحنا السنة ده إن بنفوج 11,000 حاج، العدد ما هو كبير، وبعدين مقسم على الأيام على كل على يومه اللي بيمر فيه، العدد ما هو كبير إن شاء الله، وإن العدد ده إن شاء الله ما يواجه ارتداد ولا يواجه عرقلة، وإن الأمور إن شاء الله تصير على تم يرافي من فضل الله.
0: أعتقد هذا العدد هو نصف العدد العام الماضي. العام الماضي كان 24,000 تقريبا للإجمال.
1: هم يتم تفويج شق طيران عبر المطارات.
0: أيوه عبر المطارات صح.
1: نعم، والباقي برا. السنة ده يمكن 20,000، والله أعلم أدري كم ومحاج. بس إنه في منهم عبر الجو، في منهم عبر البر.
0: عبر البر، نعم. 11,000 اللي هو باسم منفذ الوديعة، هذا بيكون استيعابهم.
1: 11,000.
0: طيب هل تم رفع القدرة الاستيعابية للمنفذ هذا الموسم، أم نفس القدرة الاستيعابية يعني نفس خطوط السير اللي بقيت نفسها للعام الماضي؟
1: من ناحية قصدك الطواقم أو أيوة. الخدمات
0: القدرة الاستيعابية للمنفذ فيما في الطواقم التي ستسير هذا العمل، وفي إجراء وفي خطوط السير للحافلات.
1: الطواقم أو الطواقم هو بديهي تلقاي الطواقم يطول عمر. موسم الحج إحنا موسم الحج نشوفها أول حاجة هاجر في خدمة الحجاج، قبل نشوفها خدمة نقدمها تجاهات حكومية للمواطنين. الطواقم في منفذ الوديعة أكيد وقت الحج المدراء اللي في الجهات هنا يتدعون موظفينهم اللي في الإجازات والآن مشان يغطون لأي شيء نقص يحصل أو أي شيء مثل من هذه الأمور.
0: ممتاز. طيب بالنسبة للجهات المشاركة في التفويج داخل المنفذ، يعني هل هم مثلا مختصر دور التوزيع، مثلا الصحة شاركت، الأوقاف شاركت، المبادرات الشبابية مثلا شاركت، إيش أدوار كل جهة؟
1: يا أخي شوف الأوقاف بينها بينها ويون في تفويج الرحلات عبر الشركات، كل عبر تحديد الأشخاص أو الأعداد من قبل الأوقاف. هذا اللي خدمنا أفضل شيء واللي بيخدمنا، إن الرحلات مزمنة مجدولة كلنا نجيب يوم وبتحديدها، هذا اللي بي. أما من ناحية الجهات المتطوعة اللي جينا في المنفذ، جهات مثل الشباب اللي متطوعين في خدمة الحجاج، أنا استوعب كم طاقم مثل كم جهة معينة، إلا نخليهم يشاركون معنا في التفويج وفي خدمة الحجاج وفي تقديم الأشياء اللازمة لهم.
0: ممتاز. طيب بالنسبة لتفويج، عملية تفويج الحجاج كيف تتم، من دخول عملية الدخول إلى الخروج، من أين يبدأ إلى أين يستمر وثم يخرج من أين، يعني كيف آلية خط السير في هذه الحافلة؟ يعني
1: على حسب الرحلة المعينة، على حسب يومك الموعود فيه. جينا مرورا بالنقاط العسكرية بالإجراءات الروتينية التفتيشية هذه بالإجراءات العسكرية، وبعدين تدخل الجمارك من تقييد ومن تفتيش ومن أول جوازات، من تختيم الجوازات من الأمور ده.
0: حلو.
1: الإجراءات الحكومية المعتادة اللي كل سنة كل مرة هذه في المنافذ، لكن بخصوص الحجاج إن نقدمها بشكل بسيط وميسر، وخدمة مقدمة من علشان الحجاج
0: بإذن الله. طبعا بالنسبة للوقت المتوقع أنه في الوضع الطبيعي يستغرق الحاج في إكمال إجراءات هذه الإجراءات الحكومية، هل تتوقع الحافلة بتستغرق كم مثلا من البداية إلى النهاية في ظل أوقات الذروة؟ يعني
1: الذروة ما تتجاوز 20 دقيقة إلى نص ساعة، ما تتجاوزها أبدا عندنا في المنفذ.
0: في المنفذ اليمني هذا الكلام،
1: المنفذ اليمني ما حتى يمكنها ما تصل الرقم اللي أعطيتك إياه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة للخدمات، يعني أنت استعرضت أنه هناك موضوع الاستراحات وموضوع المياه، هناك برضو احتياج في موضوع دورات مياه، هل تمت زيادتها أو وضع الحلول لها؟
1: شوف أنا بقول لك شيء، قبل كل موسم حج لابد من صيانة، لابد من صيانة كاملة للخدمات اللي داخل المنفذ كامل. قبل موسم اي حج لابد من استعداد، لابد من تشوف اللي شغل عندك الحجاج وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم
0: كامل
1: في جميع الجوانب اللي
0: لكن اصبحت الان الجاهزية كاملة في كل مجال، في مرافق الخدمات،
1: في كل المجالات، في كل الاجراءات الحكومية. تعرفت الاجراءات الحكومية من ناحية تفتيش الباصات الجمركية، من ناحية الإجراءات الجوازات التختيمية، صالات مخصصة، أطقم مخصصة في استقبالهم، تسجيل حركة مرورهم، هذه في الإجراءات الحكومية. في النقاط العسكرية تعاون مع الحجاج بشكل مش بسيط، عرفت الحجاج ما يخرونهم، ما ننخرهم، ما يقطعون في النقاط العسكرية. من ناحية الخدمات مقدمة إن كانت الخدمات الطبية، خدمات طبية، مخيمات، استراحات مجانية، علاج مجاني، مستشفيات تحاليل، كل ما يحتاجونه هو، كل ما يحتاج الحاج هو إن شاء الله موجود ومقدم ومجانا
0: بإذن الله تعالى. طيب هل هناك فرق إرشادية توعوية للحجاج تعمل على تسهيل الإجراءات؟
1: كيف
0: يعني؟ سواء
1: الإجراءات هي الإجراءات واضحة، اللهم الفرق قلت لك هذه الفرق التطوعية.
0: أيوة.
1: اللي من ناحية تقديم الخدمات، التوزيع عليهم المياه أو استقبالهم أو الحالات المرضية مثل يساعدون في عافها زي كذا، هذه من ناحية الفرق التطوعية.
0: ممتاز جدا. طيب أستاذ عامر خلنا دقائق نتوقف شوي ونشوف آراء المواطنين في هذا الموضوع، خصيصا فيما يتعلق بالموسم الذي الآن مقبل عليكم بإذن الله تعالى، كان الله في عونكم إن شاء الله، ونشوف أبرز ما أورده الأخوة المواطنين في هذا السؤال الميداني الذي أجراه فريق العمل، ومن ثم نعاود التعليق على ما ورد فيه. نستمع.
2: السنة اللي عبرت كانت الأمور ميسرة في من الوديعة، وكان المنفذ اليمني والأمور ميسرة، ومنفذ السعودي كانت الأمور ميسرة، وأحيانا يكون يصبح له تأخير بسيط بس من قضاء النوبات، تخري نوبة وبديلها نوبة، يوم في المنافذ ويومين كذا في الطريق، اعتبار يمكن الحاي يمكن 3 أيام.
3: التأخير في المنفذ الوديعة لو موجود المنفذ اليمني تسهيلات كبيرة فيها، لكن الصعوبات كلها في المنفذ السعودي، تأخير طال إلى يوم كامل أو يوم ونص. هم الآن طالعين في أداء فريضة الحي، وأنت إن شاء الله تؤجر على كل الخطوات اللي تمشي عليها، يعني أنت أخرت ولا لا؟
4: والله التجربة هي يعني نوعا ما هو يكون الحج منسق أكثر منه من العمرة، يكون في تنسيق أكثر، بعد أنه كل يوم مجموعة تمشي للمنفذ، بس برضو يعني في تأخير يكون الجانب السعودي بحكم التفتيش، بحكم الإجراءات المعقدة في المنفذ السعودي، يكون في إجراءات تأخر البازار يعني يوم يوم ونص، هذه ضروري منه، يعني ضروري الواحد يجلس يوم ونص، الواحد يحسب حسابه ويتحلى بالصبر، قدر رايح حج أصلا، يعني رايح باري، يعني نويها نية لله سبحانه وتعالى، مهما حصل كل يروح أجره لازم. والله هو يعني شوف السنوات السابقة فيه كان فرق تطوعية دي للمنفذ اليمني تقوم بعمل جبار، يعني الفترة الأخيرة السنتين الأخيرة قلت هذه الفرق التطوعية، عارف الأسباب لديهم يعني، فإذا كان يعني إذا في جهات تطوعية أو جهات خيرية تساعد الحجاج مثلا تقول لهم الإشكالية الكبيرة اللي بتواجه الحجاج اللي هي قلة الحمامات في المنفذ بين المنفذين، يعني تصبح واحدة عجوز وكذا ما في حمام يعني تمسك حق الحاجة لوقت كثير، يعني فلو كان في تسهيل من الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة أو الجهات الخيرية والتنموية في مثل هذه الحالات المصوم الحج يقوم مثل هذه الحملات عشان التسهيل على الحجاج، ما عاد يحسون بالتعب يعني يهون عليهم.
5: اغلب الصعوبات تكون في التاخير في العبر، لان هنا يعني تكون في تكدس الباصات، باصات كثيره تجي من المناطق الشماليه، تجي من عدن، تجي من حضرموت، فتتكدس الباصات ويتاخروا في العبر على اساس انه في تصاريح الايه كل باصات تمشي على موعدها، فاحيانا يجوك ناس تجيك بوكالات من غير موعدها، فالتكدس هذا هو اللي يأخر الناس. برضه أحيانا يكون في تفتيش في نقطة السلاح هناك، تفتيش العفش، تفتيش هذا، يكون في تفتيش متأخر في برضه الحجاج الله يهديهم، أحيانا هم اللي كثروا من العفوشات حقهم، العفش يجيبون العفش كثير فيتأخروا في التفتيش، فياريت لو فيه يعملوا حلول مثلا يوعوا الحجاج إنه كل حاجة لشنطة وكرتون مثلا، لا يكثر في العفش، لا يكثر في هذا، برضه المسارات حق التفتيش، المسارات حق التختيم في المنفذ، لو كثروا مسارات يعني لو كل مسار 5 مسارات 6 مسارات كل مسار خذ له 3 باصات 4 باصات فيمشي الناس سريع، ما شاء الله هذه الأفكار تكون طيبة واعتمدوها وشوفوا كيف الحل هذا فيها.
6: قضية الإجراءات في المنفذ السعودي، المنفذ اليمني الحمد لله ما في صعوبات، طبعا الحاجة اللي هي أكثر تضر نحن في المنفذ اليمني إنه ما في خدمات، لا حمامات، لا حتى مطاعم، لا طبعا مقابل الوقفه اللي نوقفها في المنفذ اليمني ما في الا الخدمات، ما في موجود، اما الباقي الاجراءات واجراءات سهله تكون. من ناحيه عفش ما عفش، طبعا العفش المعقول اللي يحتاجه الحاج او المعتمر، ما في زيادة قضية الهدايا، ما هدايا هذه في الأفضل أن الواحد يتجنبها، لأن هي تشديدات في المنفذ السعودي على الكلام هذا.
7: مساحة حرة.
8: مساحة.
0: مساحة حرة عبر أثير إذاعة سيون على الهواء مباشرة، وعنوان حلقتنا استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج الحجاج، التنظيم والتحديات. وضيفنا في هذه عامر بن حبيش مدير عام منفذ الوديعة الحدودي. أستاذ عامر، استمعنا وإياكم إلى ما أورده الأخوة المواطنين في ملاحظاتهم حول أداء المنفذ اليمني. هناك انطباع جيد حول الأداء المرفق بشكل كامل، هناك بعض الصعوبات ربما استمعتم إليها فيما يتعلق ببعض الخدمات، ما هو تعليقكم على ما سمعتم؟
1: يمكن أن في بعض يتكلم بس ما هو على يمكن على تفويج الحجاج، يمكن الرأي طرحها في الأيام العادية، أما حاج يخذ له يوم ونص في منفذ الوديعة من جانب السعودي مستحيل، يعني يوم ونص بتتكدس وبترتد الحالات علينا وبيرجد الزحمة، مع أن عندنا جداول مزمنة. يصل بعض الأحيان الـ مثل التأخير، يمكن تأخير إجراء بسيط ما هو للدرجة. أما من ناحية الخدمات اللي مقدمة في المنفذ
0: نسمعك استاذ عمر.
1: اما من ناحيه تقول لي المشترك اللي ما في دورات، في مشترك، في دورات مياه خاصه بالعوائل، في دورات مياه خاصه بالرجال، في موقع انتظار الساحات كذلك دورات مياه خاصه بالرجال، دورات مياه خاصه بالنساء، مقدمه وموجوده ويندر يصور ويشوفها يعني قدام العالم قدام الناس، وجهزناها وضبطناها على تم استعداد. اما من ناحيه في التاخير في التفتيش في العفش، هذا يمكن في الاجراءات في الايام العاديه، اما عندنا كعندنا في منفذ الوديعه في ايام في الحج كل يسهل الاجراءات الحكوميه، التفتيش، نقاط المرور مسهله جدا جدا جدا.
0: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق ايضا ان شاء الله يعني في في في موضوع الخدمات، توفر خدمات المياه خصيصا الان في منفذ الوديعه لهذا العام، هل تم زيادتها بعدد اكبر مثلا؟
1: زيادتها
0: صيانتها
1: وترميمها واي شيء خلل فيها قبل موسم كل حي، قبل موسم كل حي الاداره ان كانت عندي والاداره السابقه اللي قبلي، قبل موسم يتم صيانه دوريه كامل المرافق اللي مقدمه في منفذ الوديعه كامل. ومن حقكم كقنوات اعلاميه تجون تشوفون وتوضحون الحقيقه للجميع وتصورون وتشوفون الاجراءات، حتى تاخير الباصات كم يستغرق وش الخدمات اللي تقدم لهم.
0: طيب بالنسبة لتأخير الباصات في منطقة العبر، طبعا هو أعتقد أنه عملية تكدس للباصات لأنه كل واحد يأخذ يأتي على غير موعده.
1: تكدس الباصات في العبر في الأيام العادية، ما هي أيام الحجاج، الأيام العادية. أما أيام الحجاج فهي رحلات مزمنة معروفة، الحجاج تفويجهم كذا كذا يجي في العبر يمشي على يومه المعروف، ما يقدرون يخلونه لا يقدمونه. بس في بعضهم مثل ما قلت لك يمكن بعض الرحلات نادرة تحصل أنه ما ينضبط بيوم بموعد دخوله،
0: لكن في الغالب أنه خصيصا في حق الحجاج تكون مضبوطة.
1: موسم الحج وترتيب الحج منسق مرتب على أتم استعداد من جميع الجهات العاملة وغير العاملة في المنفذ كلها.
0: ممتاز جدا. طيب هل هناك خصوصية أو إجراءات خاصة لكبار السن ترعونها في مثلا في عملية التفويج بما يقلل من معاناتهم مثلا؟
1: وامقع للسم.
0: ها
1: هلا هلا الو
0: استاذ عامر، قلت لك السؤال يقول كيف يمكن التعامل مع الحالات الخاصه وحالات كبار السن اثناء عمليه التفويج في المنفذ؟
1: يخلو له مثل لو نعارض من ناحيه من لو نعارض تاخير في التفويج او شيء يمكن ان نسوي اطر او شيء للتنسيق في الشيء ده. بس احنا في عندنا خاصه عندنا في المنفذ اول ما تتم الاجراءات الكامله الحكوميه نحولهم سيده للمخيمات والاستراحات والمواقف الانتظار، مخيمات، استراحات، وجبات مياه، خدمات طبيه مقدمه كامل، مخيمات كامل تجهيزات. اول ما يكمل اجراءاته نحيلهم للمخيمات هذه، وعلى طلب من المنفذ السعودي نمشيه
0: مباشره. هل يحصل تنسيق بينكم وبين المنفذ السعودي؟
1: تنسيق شبه يومي.
0: وبالنسبه للاشكاليات التي يواجهها اليمنيين في المنفذ السعودي، هل يتم العمل على حلها وابلاغ الجهات المختصه
1: في جانب الحجاج؟
0: نعم.
1: نعم في جانب الحجاج نعم يتم التنسيق والتواصل، حتى الإجراءات التفتيشية ما تكون ذوك الإجراءات التفتيشية، بس في الأيام العادية يجيك راكب مع عفش حق 10 أشخاص ويقول لك طيب أنا لو أبغى 5 دقائق في تفتيشك، عفشك هذا يبغانا ساعة عشان نفتشه.
8: صح.
1: تأخير بعض الأحيان من العفوشات من الحمولات الزايدة أو عدم انضباط في الأيام العادية، عطم انضباط الرحلة للشركات بمواعيدها ومواعيد رحلاتها. أما من ناحية موسم الحج أنا أشوف صراحة السنة، أنا السنة اللي راحت فوجت كنت موجود، وموسم الحج صار على ما تحب.
0: ممتاز جدا. طيب بالنسبة لمشاكل العفش اللي أبرز المشكلات التي تواجهونها في مشاكل العفش وأثرها حتى على المواطن وعلى المنفذ.
1: شوف أنا بقولك في الأيام العادية.
0: أيوة.
1: يجيك الشخص طيب أنت مسافر تأخذ شنطتك اللي فيها ملابسك وأوراقك الرسمية فقط. يجيك الشخص مع 3 شنط 4 شنط ومع مواد غذائية وبعضهم مع دخان، وعشان نحتاج مثل ما قلت

0: منفذ بين اليمن والسعودية، فتعرض لنا الزحمة أو التأخير أو هذا شيء بديهي طبيعي جدا. إحنا المحافظات اليوم كلها علينا على منفذ واحد، على طاقتنا الاستيعابية ضاعفت 4 مرات 5 مرات، فوجود الزحمة شيء طبيعي عادي، لكن لابد من وجود حلول، عرفت، حلول تنظيمية. فالحلول من ضمن الحلول التنظيمية اللجان لهذه البرامج اللي تنظم الحركة دخولك، خلاص تحدد موعد دخولك وتجي في اليوم المحدد، اليوم المحدد لك من ناحية السيارات. الآن في القواطر والباصات نفس الموضوع، بينطلق خلال الأيام هذه، جي في يومك المحدد وتدخل من دون تأخير من دون.
1: ممتاز. طيب كيف يتم التعامل مع الذروة خصوصا أحيانا لما يكون في الأيام العادية، خصوصا لما يأتي وقت ذروة، خصوصا أنه يعني أحيانا يحصل تكدس أو بعض الإشكاليات أنه تأخر في في في المواطنين، هل مثلا يتم توقيفهم هناك مثلا في العبر؟ هل هناك تواصل أيضا مع الجهات المختصة من وزارة النقل؟
0: طيب هو صح، في من ناحيه الايام العاديه تصير ذروه، تصير مواسم، عرفت، تصير طيب يخرجون الاجازات وبعض الحين يرجعون اذا كملت الاجازات، انت يرجعون المدارس او انت الاجازات لدوامهم وعملهم، في بعض المواسم تصير ذروه وزحمه
1: صح،
0: وتصير ايقاف. من ناحيه السيارات هي مرتبه حركتها، خلاص مقيده بنظام برنامج. ومن ناحيه الباصات طول عمرها هي محدده برحلات، بس انها يصير تكدس في العبر وفي أما إحنا في منفذ الطيعة نطلب على طاقتنا الاستيعابية، تعال عبر أنت اليوم، عطنا 15 باص، عطنا 30 باص، اللي يقدر يفوجها
1: بناء على طلب، بناء على طلب وتنسيق منكم.
0: إيه ما يمشي من العبر إلا بناء على طلب وتنسيق منا. من ناحية الباصات والقواطر هذه إحنا خلاص إحنا عملنا لها زي ما عملنا للسيارات، لقينا لها البرامج واللي تنظم حركتها، ولقينا لها هذه الأجهزة الجي بي اس اللي تتبع حركتها، اللي بيمشي من جميع المحافظة، اللي بيمشي غير في موعده يطلع عندنا في الجهاز هذا غير موعدك، نتصل عليه، نتخذ الإجراءات اللي لازم عليه مشان نتفادى التكدس في العبر وتفادى التكدس في المنفذ.
1: جميل، يعني تتابعون خط الرحلة من البداية.
0: نعم، تابع رحلة انطلاقها، طيب على ضوء الرحلات اللي معنا مثل على دراسة شهر شهرين، حتى على ضوء ايش انها كل باص يدخل الجوازات حق الركاب اللي معه. شفنا بعض الركاب مثل هذا مع كبار سن، هذا مع عوائل، هذا مع أطفال، بعكس الباصات الثانية أن عنده كلهم مقيمين وشيء. هذا نعطيه
1: أولوية،
0: تصريح أولي يدخل على أولويها مباشرة. طيب إحنا على يعني في بعض الأحيان على حسب المدن هذه، كم نشوف كم الرحلات اللي تحتاجها هذه المدن، مثل مدينة من صنعاء، من عدن، من حضرموت، من بتحتاج مثل 10 رحلات، في صنعاء 50 رحلة، في عدن تفرق. فنرجع ننسق الرحلات على حسب الطاقة الاستيعابية، هم نقلل من ذا على ذا في حسب البرامج هذه اللي بنطلقها واللي بترتب الحركة كامل في منفذ الوديعة إن شاء الله
1: بإذن الله. هل بدأتم الآن عملية التفويج أم إن شاء الله هذا الأسبوع ستنطلق عمليات التفويج؟
0: بعد بكرة إن شاء الله الثلاث بأول عملية تفويج بتكون عبر منفذ الوديعة
1: بإذن الله تعالى. طيب مهم النصائح التي توجهونها للحجاج قبل الوصول للمنفذ؟
0: احنا من الحجاج نرحب بهم ونتمنى خدمتهم اجر قبل الخدمه، قبل واجب علينا. اما من ناحيه الحجاج ما عاد نوجه لهم نصايح، هم منضبطين مثل ما قلت لك برحلاتهم، بجداولهم المزمنه، بقاهم في المنفذ، بقاهم في المملكه العربيه السعوديه، في عمليه خروجهم، في عمليه عفشهم، حركاتهم منظمه جدا جدا مرتبه، في دخوله، في بقاه، في خروجه.
1: ممتاز. طيب ما هي الأخطاء التي يقع فيها الحجاج غالبا تسبب لكم تأخير أو بعض الإشكاليات؟ ربما مثلا أسلفت ذكرت العفش، هل هناك أخطاء أخرى ممكن أن تحصل من قبل بحيث أنه يتجاوزها وينتبه لها الحاج أو المسافر أو المسافر في الأيام العادية؟
0: من ناحية الشركات بيقول لك بعض الشركات يمكن تمشي قبل يومها المحدد، وقلت طيب عندي في شركات موجودة يومها المحدد ذا، يخلق بعض الأحيان عرقلة شوية وتكدس شوي من ناحية انضباطها. بس احنا في المنفذ نأخذ الإجراءات اللي عليها العقابية ونرفعها للجهات اللي فوق تحاسبها وتعقبها.
1: جن. طيب بالنسبة للآن هل نقول أن المنفذ جاهز هذا العام لتفويج الحجاج؟
0: أتم الاستعداد من جهاته العاملة المدنية والأمنية في تسهيل الإجراءات الحكومية المتبعة المتخذة فيه، من تفتيش ومن رقابة ومن تختيم جوازات، في تسهيلها وتذليلها قدام الحاج، وفي تقديم الخدمات اللازمة من مخيمات واستراحات وخدمات صحية ومن وجبات مجانية ومن طواقم تطوعية في خدمة الحاج، على أتم الاستعداد لاستقبالهم وتسهيل حركة مرورهم في منفذ الوديعة.
1: ممتاز. هل هناك أستاذ عامر نقاط

0: لتلقي بلاغات الأخوة المواطنين في نقطة اتصال وتواصل في مع إدارة المنفذ؟
1: أعلنت هيئة النقل عن إنشاء غرفة في عدن وفي المحافظات لاستقبال البلاغات اللي صادرة من الحجاج ومن الركاب كامل في على على على مدى موسم تفويج الحج كامل.
0: ممتاز. طيب يعني هل هناك مثلا أرقام محددة أم كيف يمكن الوصول إليها مثلا؟
1: أرقام محددة ومجانية، عادها أرقام محددة ويمكنك تتواصل بها وفي تدخل الصفحة الرسمية وتحصلها فيها موجودة.
0: موجودة. ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للحجاج وأسرهم لهذا العام؟
1: الحجاج احنا في المنفذ هنا نرحب بالحجاج ومثل ما قلت لك على أتم الاستعداد لاستقبالهم وتفويجهم وتسهيل حركة مرورهم ونبغى دعواتهم دعوة منهم الحجاج إن شاء الله. وشكرا على الاستضافة.
0: بإذن الله تعالى. أستاذ عامر، آخر سؤال، أبرز الصعوبات التي تواجهونها وكلمة ختامية تختم بها.
1: أبرز الصعوبات اللي نواجهها مثل ما قلت لك في موسم الحج هي عدم انضباط الأشخاص أو من ناحية مثل ما قلت ذكرت العفش. هذه أبرز الصعوبات. احنا نوجه رسالة للشركات الانضباط بموعد يوم الدخول. ومن ناحية العفش إن شاء الله الحجاج بيجون بالعفوشات أو المستلزمات اللي يبغونها المحددة اللي بتكفاهم في موسم الحج. وهذه أبرز المعوقات إن شاء الله أننا ما تعرضنا لها السنة اللي فاتت، ما تعرضنا لها، وهذه السنة إن شاء الله أننا ما تعرضنا لها
0: بإذن الله تعالى. كان الله في عونكم أستاذ عامر بن حبيش، مدير عام منفذ الوديع الحدودي، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقكم في إدارة هذا الموسم وتكونوا في خدمة الحجاج وخدمة بيوت ضيوف الرحمن إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم معنا في هذه الحلقة. أشكركم، شكرا جزيلا، في أمان الله. الأعزاء والعزيزات، المستمعون والمستمعات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مساحة حرة. كان معنا ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عامر بن حبيش، مدير عام منفذ الوديعة الحدودي، وتطرقنا في هذه الحلقة حول استعدادات منفذ الوديعة الحدودي لتفويج حجاج بيت الله الحرام. يبقى التأكيد أن نجاح موسم الحج لا يبدأ فقط عند وصول الحاج إلى المشاعر المقدسة، بل أيضا من حسن التنظيم في المنافذ وجودة الخدمات وسلاسة الإجراءات منذ لحظة العبور الأولى. منفذ الوديعة الحدودي يمثل بوابة مهمة في هذه الرحلة المباركة، وكل جهد يبذل فيه ينعكس مباشر على راحة الحجاج وسلامتهم ويسهم في تيسير أداء هذه الفريضة العظيمة. ومثل ما أشار الأستاذ عامر بن حبيش إلى أن الجهود تبذل بشكل متسارع، ومثل ما عكسه الأخوة المواطنون في أسئلة الميدان أن هناك رضا وهناك شيء ملموس إيجابي في الخدمات المقدمة في هذا المنفذ، وهو شيء يشكر عليه القائمين على هذا المنفذ. ما بين تلك التحديات التي أشار لها الأستاذ عامر وما بين الدروس المستفادة، تبقى الآمال معقودة على أن يشهد هذا الموسم تحسنا ملموسا في التنظيم والخدمات، وأن تترجم الاستعدادات إلى واقع يشعر به الحاج في رحلته. إن شاء الله نأمل أن تكون هذا الموسم خاليا من كل الصعوبات بإذن الله، يصل كل المسافرين إلى مقصدهم وهم في أمان ويعودون إلينا بأمان. نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ عامر بن حبيش على ما قدمه من إيضاحات، كما نشكر كل الجهات العاملة في خدمة الحجاج، ولكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم رحلتهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مساحة حرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
2: مساحة حرة، مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
2: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
4: راديو سيئون
5: 89.5 97 96 FM 837 MW.
4: راديو سيئون.

0: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: أخي المواطن،
2: احذر رمي مخلفات البناء في الأماكن العامة ومجاري السيول،
1: فأنت بذلك تعرقل سيرها وتسبب في حدوث الأضرار.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

يحترم كلامكم. راديو سيئون. سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون.

0: هذه هي سيئوني دعت الجمهورية اليمنية الساعة الآن باستوديو الأخبار هي 5 عصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المستمعون الكرام من سيئوني دعت الجمهورية اليمنية، نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الثالثة. النشرة يقرأها عبد الباسط باسوطين ويستغلها بالعناوين. المكتب التنفيذي بحضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عدد من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان بارباع يطلع على مكونات القرية التراثية بساه ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن بالمديرية. وكيل حضرموت يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن العوجان بمديرية ساه. كانت تلك هي أهم وأبرز عناوين هذه النشرة، وهناك أخبار أخرى متفرقة، فإلى تفاصيلها. تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026 للميلاد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلع عيضة ونائبه العميد فيصل باجري ووكيل المحافظة حسن الجيلاني لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله. في مستهل الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات خدمية واقتصادية معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعد من أبرز الملفات الشائكة نتيجة تراكمات طويلة من الأهمال وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات وكلفة عقود الطاقة المشتراة التي تجاوزت 167 مليار ريال يمني. وأعلن المحافظ الخنبشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال، موضحا أن القدرة المتاحة حاليا تبلغ 191 ميجا وات مقابل احتياج يصل إلى 341 ميجاوات بعز يتجاوز 150 ميجاوات بنسبة عز تقترب من 59% من إجمالي الاحتياج في ساحل حضرموت، فضلا عن شحة المشتقات النفطية في مديريات الوادي بعد تدني كميات الوقود الواردة منذ منتصف إبريل لتصل إلى 114,500 لتر يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي لتشغيل الطاقة المتاحة في محطات الوادي هو 212,160 لتر يوميا، وما يمثله من عجز يقدر بنحو 97,660 لترا يوميا بنسبة عجز تصل إلى 46%، مما اضطر لخفض الاستهلاك إلى 100,000 لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة. وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربا عن شكره وتقديره للأشقة في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعمهم المستمر، مشيرا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 إلى 1000 ميجاوات. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية ساه، التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. وأطاف الوكيل بربع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم بأقسام المدرسة، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة حول المشروع الذي يتكون من مبنى مدرسي مكون من دورين يضم 18 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة والمعلمين وقاعات للأنشطة والوسائل التعليمية والحاسوب، إضافة إلى مختبر علمي مجهز بأحدث التجهيزات وظلة حديدية ومنظومة طاقة شمسية وملعب عشبي لكرة القدم وملعبي كرة السلة والطائرة وغرفة للإذاعة المدرسية، فضلا عن دورات مياه ومرافق خدمية متكاملة. في حفل الافتتاح عبر وكيل المحافظة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع التعليمي الحيوي، مشيدا بدعم جمعية الشيخ النوري الخيرية عبر مؤسسة استجابة وتدخلاتها النوعية في مختلف القطاعات، مثمنا الدعم الكويتي السخي لمشروعات التعليم والتنمية في حضرموت، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المشاريع بما يسهم في خدمة الأجيال القادمة وتوفير بيئة تعليمية نموذجية. من جانبهما أكد مدير عام مديرية ساه ومدير عام مكتب التربية والتعليم أهمية المشروع في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، شاكرين جمعية النوري ومؤسسة استجابة لتنفيذ المشروع. إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم قطاع التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة بالشراكة مع الجهات المانحة، انطلاقا من الإيمان بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتطوير المجتمعات. وتخلل الاحتفال الذي حضره مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير عام شركة النفط جابر بن جبهة ومدير مكتب استجابة بحضرموت سالم باوزير وعدد من المختصين، تقديم فقرات فنية وثقافية شملت قصيدتين شعريتين ومشهدا مسرحيا هادفا عن التعليم ولوحات فنية عبرت عن فرحة الطلاب وأهالي المنطقة بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع ومعه مدير عام مديرية ساه سعيد الجابلي اليوم على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساه، واستمع وكيل المحافظة ومرافقي إلى شرح واف من مدير القرية عبد الله بن قعفان حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها إحدى المراكز المعنية بتوثيق التراث الحضرمي والحفاظ عليه، حيث تضم عددا من الأجنحة والأقسام والنماذج التي تعكس الموروث الشعبي، إلى جانب معروضات تراثية توثق لحقب زمنية مختلفة من تاريخ المنطقة. كما تفقد الوكيل جمعة بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري مشروع شارع ساه البلاد الدائري، مطلعان على مستوى سير العمل في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وسبل معالجتها نظرا لما يمثله من أهمية خدمية في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل خصوصا لأبناء حي البلاد والمديرية بشكل عام. وفي سياق متصل تفقد وكيل المحافظة جمعان سالمين بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أوضاع الأمن بمديرية ساه، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمديرية. وأكد وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع التنموية والخدمية والاطلاع عن احتياجات المديرية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية إلى جانب الدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافقه في الزيارة مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام شركة النفط بوادي حضرموت جابر بن جبهة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تدشين الخدمات الطبية في المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس. عدنا مجددا لنكمل نشرة الأخبار الثالثة من سيئون. تم اليوم بسيئون تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تفاصيل أوفى عن هذا الخبر في التقرير الإخباري التالي.
1: دشنت صباح اليوم بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وفي الحفل الذي نظمته إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء وبدأ بالقرآن الكريم، نقل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تحيات وتهاني وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ جمعان سلمين بربع لكافة منتسبي شرطة السير بمناسبة فعاليات الأسبوع العربي لهذا العام، مشيرا إلى أهمية شعار الأسبوع.
2: حقيقة في البداية نقول لكم تحيات الأستاذ جمعان بربع وكيل المحافظة، وأيضا في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية بأسبوع المرور العربي نتقدم حقيقة بكل الفخر والاعتزاز بترقية العميد فائز العامري، هذا الرجل المعطاء الذي يستحق هذه الرتبة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاء والخدمة في حضرموت واليمن عامة بإذن الله لكل قيادات الأمن والشرطة على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة اليوم نفتخر ونعتز بأن نحتفي بأسبوع المرور العربي 2026 والذي يهدف بكل معناه إلى السلامة المرورية، وأنها ليس خيارا وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإدارية بشكل عام، وعلينا حقيقة أن نحترم هذه القوانين المرورية وأن نحترم أيضا الطريق وحق الطريق وأن نؤمن بأنها هي الطريقة الصحيحة والسليمة إلى الحفاظ على الأرواح وأيضا بناء مجتمع آمن في حضرموت في اليمن عامة.
1: وفي الاحتفالية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي، أشار العميد علي فرج الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء إلى الجهود التي تبذل من قبل إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بإدارة شرطة السير بوادي حضرموت.
3: وبداية أنقل لكم تحيات الأخ مدير عام الأمن والشرطة بمديريات الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش، وكذا أنقل لكم تحيات معالي الأخ وزير الداخلية إبراهيم حيدان في هذا اليوم الذي يندشن فيه جميعا في جميع محافظات المحررة بالجمهورية اليمنية أسبوع المرور العربي، وكذلك على مستوى الدول العربية. طبعا نحن اليوم في تدشين هذا الأسبوع الذي يعتبر محطة توعوية، ويحمل هذا الأسبوع اليوم شعارا نحن بانتظارك، وهذا الشعار هو يحمل باختصار مضمون السلامة.
1: وفي بداية الحفل ألقى العميد فائز عوض العامري مدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء كلمة استعرض فيها إحصائيات الحوادث المرورية للعام المنصرم 2025 والتي بلغت 170 حادثا مروري، 32 من الذكور وواحدة من الإناث، كما استعرض العميد فائز الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع.
4: يتضمن برنامج أسبوع المرور العربي لهذا العام حزمة من الأنشطة والفعاليات الميدانية، من أبرزها تنفيذ حملات توعوية مكثفة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي المروري لدى فئات الشباب، وتوزيع الملصقات والبروشورات والإرشادية التي توضح قواعد السلامة، وتفعيل الدور الإعلامي عبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية، وتنفيذ حملات الضبط المروري الميدانية التي تستهدف الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.
1: وفي الاحتفالية قدم قائد فرقة الكشافة بثانوية الرواد بوادي حضرموت أبو بكر عبد الله الكاف نصائح توعوية، كما قدم الشاعر سالم علي ربيع أبو أدهم قصيدة بالمناسبة.
5: سيئون صارت ها في لندن، وانت يا شاهد شهد في حركة الشارع وفي التنظيم عامر العصور بجهود رجال المرور، هذا وهذاك اجتهد ما قصر وفوا ونمرتهم طمت كل النمو.
1: وعقب حفل التدشين قام العميد فائز عوض العامري وكافة منتسبي إدارة شرطة السير بالنزول الميداني إلى عدد من الخطوط الرئيسية في مدينة سيئون، وتم توزيع الملصقات الإرشادية المرورية على أرباب السيارات. حضر حفل التدشين العميد الركن الدكتور بشير الحدادي مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، والعميد عمر الصبيحي نائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وفضيلة القاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة وادي حضرموت والصحراء، والعقيد حسن مقشم نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى الأمين المساعد لجمعية الهلال الأحمر رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير فرع الهيئة العامة للنقل، والأستاذ عبد الله عبيد باسيف مستشار وزارة الشباب والرياضة، والقائد الكشفي الأستاذ فهمي مطران العامري، والقائد الكشفي حامد مهيدي، وعدد من ضباط وصف ضباط الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت ورجال المرور وفرق الكشافة بثانويتي سيئون النموذجية والرواد. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
0: النبوة الأخير في هذه النشرة: دشنا مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس أمس المرحلة الأولى من خدماته الطبية للمواطنين بوادي حضرموت والمحافظات المجاورة، وذلك من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. وأوضح المدير الفني للمستشفى الدكتور عمر بن مسفر بأن هذه المرحلة تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية في العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة والمناظير، الباطني والأنف والأذن والحنجرة، وكذا العظام وأمراض النساء والمسالك البولية. كما شمل الافتتاح تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة حتى يوم الخميس القادم. وأكد الدكتور عمر بن مسفر أنه سيتبع ذلك الافتتاح الرسمي الذي سيشمل أجسام الطوارئ العامة والعمليات الجراحية والعناية المركزة وقسم الولادة وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، موضحا أن مستشفى المدينة الخيري ستكون رافدا للقطاع الصحي بحضرموت والوطن بشكل عام في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى أن المستشفى سيقوم باستضافة الطبيب الزائر في تخصصات طبية نوعية وإقامة المخيمات الطبية التخصصية بالتنسيق مع الجهات المانحة. في ختام هذه النشرة أعيد وأذكر بأبرز العناوين. المكتب التنفيذي بحضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عددا من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان باربا يطلع على مكونات القرية التراثية بسا ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن بالمديرية. وكيل محافظة حضرموت يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن العوجان بمديرية سا. تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تدشين الخدمات الطبية من المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس. وهكذا تنتهي النشرة الإخبارية الثالثة قدمناها لكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. فقرتنا الإخبارية القادمة هي العرض الختامي للأنباء الذي نوافيكم به إن شاء الله في 7:45 من مساء هذا اليوم الاثنين 17 من ذي القعدة 4 من مايو. شكرا لكم، نستودعكم الله.

أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. خليكم على 89.5 FM واستمتعوا بأروقتنا. صباحكم طيب من الساعة 8 حتى 11 صباحا. تسلى يا قليبي من الساعة 12 حتى 1 ظهرا مع الشاي من الساعة 2:15 حتى 2:30 ظهرا. نسم القلب من الساعة 3 حتى 4 عصرا. الروحة الدينية من

إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا.

إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل.

0: تفهمنا لذوي الاحتياجات الخاصة
1: إدراك منا
0: أن منهم أبا وأخا أو صديقا، فعلينا الأخذ بأيديهم لمشاركتهم في التنمية. إذاعة سيئون تدعوكم الآن إلى هذا البرنامج. إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء
1: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
0: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
1: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
2: أيها الأعزاء المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرادة وعطاء. نتمنى أن تقضوا معنا في هذه الحلقة المتعة والاستفادة، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الأكرم ومستمعاتي الكريمات،
1: في إطار اهتمام السلطة المحلية بشريحة المكفوفين، قام الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون بزيارة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وادي حضرموت ومجلس الضياء للمكفوفين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الأستاذ سامي أنيس الكاف وأمين عام الجمعية الأستاذ عبد المعين بكير. وخلال الزيارة استمع من رئيس الجمعية إلى شرح مفصل عن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة شريحة المكفوفين في مديريات وادي حضرموت. إلى ذلك قام بجولة على الصفوف الدراسية بمجلس الضياء للمكفوفين مستمعا من هيئة التدريس إلى شرح مفصل حول الطرق والوسائل التي يتم بها تدريس المكفوفين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجمعية والمدرسة من أجل خدمة هذه الشريحة وإدماجهم بالمجتمع. وفي ختام الزيارة أدلى بتصريح جاء فيه:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء حقيقة اليوم نحن توجهنا لزيارة إلى جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء ومدرسة الضياء، ووجدنا الأستاذ سامي مدير الجمعية والأخوة في المدرسة، المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب. حقيقة زيارتنا لهذه الشريحة من المجتمع وجدنا أن هذه المدرسة ليس على سيئون فقط، إنما على مستوى مديريات الوادي والصحراء، ولمسنا من خلال زيارتنا من الطلاب والطالبات، البعض منهم يأتي من مناطق بعيدة من القطن أو من مديرية حورة وادي العين، وبعضهم من المديريات التريم وشبام. مديريات الوادي حقيقة كلها يأتون ليقطعوا المسافات الطويلة هذه من أجل أن يتعلموا في هذه المدرسة. والمدرسة حقيقة وجدناها منذ دخولنا لهذه المدرسة، وجدنا هناك جو المدرسة المهيئة، وهو هناك النظافة الحقيقة الذي لبسناها في الصفوف وفي الممرات وفي المدرسة، يدل هناك أنه حقيقة فيه تربية قبل التعليم هناك في هذه المدرسة، ومعلمين ومعلمات حقيقة يقومون بدور كبير في تعليم هذه الشريحة. وجدنا من خلال لقائنا ودخولنا للصفوف، وجدنا هناك أنه يعني في الصفوف الصغرى أو في الصف السادس يتكلم بعض اللغات الإنجليزية كلمات، عندهم مصطلحات موجودة في اللغة، عندهم حفظ لكتاب الله، فحقيقة يمكن لم نجدها في مدارس التعليم الأساسي مدارس الأخرى التي حقيقة نزورها. وهذا جهد، أنه هناك جهد معلمين يقومون بهذا العمل. أنا هنا حقيقة من منبر إذاعة سيئون للإعلامي وهذه الإذاعة الحبيبة نتوجه صراحة برسائل إلى المواطنين حقيقة في مدارسنا وفي مديرياتنا وخاصة مدارس المكفوفين، أنه هناك تعليم نوعي، تعليم رائع بطرق حديثة ويعمل في هذه المدارس. البعض حقيقة هياتي من الأهالي أنه ما يدعم أو يدفع بابنه أنه كفيف أو يضعه مثلا في مدرسة أساسية بين بيته، فهذه المدارس طبعا ما بتعطي بالصورة التي تعطى بالطرق الحديثة، بطرق تأهيل حقيقة حديثة. فنطالب المواطنين ومن لديه أحد من هذه الأولاد أو البنات أن يدفع به لهذه المدارس، وهي مدرسة الضياء عندنا في سيئون، ويأخذ زيارة لهذا المدرسة، وسيجد صراحة انطباع كبير في في في في جوانب التعليم وجوانب التربوية، لأنه المدارس الاحتياجات الخاصة الآن توسعت عندنا، مدارس المكفوفين، مدارس التوحد، مدارس متلازمة داون، مدارس المعاقين حركيا، فلهم مدارس خاصة، ويتم انتهى التعليم الأساسي مثلا وينتقل يدمجه في التعليم الثانوي، فهناك يلاقي زملاء ويلاقي طلاب ويندمج معاهم في سنه الكبير. لكن السن الآن الذي حقيقة في التعليم الأساسي سن نحن نقول أنه سنه في هذه المرحلة صغير، وقد يحصل له نوع من البراءة من زملاء الأطفال إذا دفعته إلى مدرسة عادية من مدارس المديرية، أو يلاقى هناك بعض التحساس من الكلمات من الطلاب لأنهم كلهم في هذا السن صغار سن. فهذه المدارس هنا الآن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى والعاملين صراحة جمعيات هذه الأستاذ سامي والأخوان في هذه الجمعية والمدرسة عملوا على أن تكون مدارس مفصولة، المكفوفين يدرسوا بطرقهم الحديثة، المعاقين يدرسوا الصم والبكم لهم مدارس أخرى، فكل شريحة تأخذ جانب تعليمي على حسب الاحتياج الذي يراه أو الطالب ينبغي أن يكون هناك بدورات حديثة. الآن المعلمين اللي عندنا بدورات حديثة في طرق توصيل المعلومة. واليوم حقيقة يعني أنا انبهرت حقيقة لما شاهدت هذا الذكاء الخارج والتعليم الذي عندهم هؤلاء الطلاب، أنهم يتكلموا بلغات أخرى غير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية في سن المناهج بالنسبة لنا يبدأ من الصف السابع في المدارس الحكومية، ولكن قد يكون في المدارس الأهلية لها دور قبل الصف السابع، ولكن حقيقة كان هناك تعليم نوعي نحن نقول. وهذا حقيقة أنه إذا دفع المواطن بابنه سيكون هناك منهم نوابغ. وحقيقة لو رجعنا للتاريخ عندنا أدباء وعندنا شعار وعندنا علماء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن منهم منه كفيف. فهذه الله سبحانه وتعالى النعمة إذا أخذت أو من شخص الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعم كثيرة أخرى، وعندهم ملكات حقيقة وقدرات هائلة في أنهم يكونوا على مستوى عالي، على مستوى في المحافظة وفي المديريات، أنهم يكونوا شباب فاعلين في مجتمعاتهم وهم نشيطين حقيقة، نشيطين في كثير من الجوانب. نتمنى حقيقة الأخوان، وشكر موصول لأخ سامي الكاف مدير رئيس جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء والأخوة في مدرسة الضياء مديرها ومعلميها، والكل حقيقة لما تزور هذا المدرسة تلاقي كخلية نحل الكل، وحركة غير طبيعية برغم أنه المكفوفين ولكنهم يخرجوا كطلاب إلى البوفية خارج المبنى ويمارسوا حياتهم حقيقة ممارسة طبيعية يعني. ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم، ونحن في السلطة المحلية باسم السلطة المحلية في المديرية وباسم الأخ الأستاذ جمعان برباع وكيل محافظة حضرموت وباسم نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سام الخنبشي محافظ حضرموت، الكل حقيقة داعمين لهذه الشرائح في المجتمع وداعمين لعملية التعليم سواء شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم في المديريات والمحافظة. شكرا لكم، وسنكون إن شاء الله داعمين لكم في وجود الآن تصورات مبنى إن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله نقول باعتماد خطة له، والآن الأرض قدهم موجودة وحجزت من قبلكم بجهودكم كجمعية جزاكم الله خير، وإن شاء الله سيكون التمويل من قبلنا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات منفذ هذه الحلقة الزميل خميس سالم قطمير، حتى ذلك الحين وفي كل حين أترككم في رعاية وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إرادة وعطاء
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
1: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 97.96 FM 837 MW. راديو سيئون.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

أخي المواطن، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.

في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: سيئون
1: أنتم
2: هنا سيئون. عزيز الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: ذات سيئون
1: أنتم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمعنى.

0: راعي الوطن برنامج أسبوعي الإعداد والتقديم إدارة رياض الأطفال. التنسيق والمونتاج محمود باسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تكريم الوالدان هو واجب على كل فرد، فهما من يستحقان كل التقدير والاحترام، فليكن حبنا لهما دائما في قلوبنا، ولنجعل من حياتنا تجسدا لقيمهما ومبادئهما. فاقطار حلقة اليوم لبرنامج براعم الوطن من روضة الطفل بمريمة. فقبل أن يبدأ القطار في الانطلاق لرحلته، نرحب بكل المسافرين، فأربطوا أحزمة الأمان معنا في حلقة اليوم، ونقول أهلا ومرحبا بكم جميعا. وخير بداية في انطلاقة رحلتنا القرآن الكريم على لسان الطفلة آمنة باجبير، والحديث الشريف على لسان الطفلة الغالية حسين باجبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم.

0: ثم قال أبوه
1: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم في رحابنا حيث الأجواء مفعمة بالحب والود. إن استماعكم لنا يضيء قلوبنا ويدخل البهجة لها، نطلع لقضاء أوقات ممتعة معكم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. والإنشودة الترحيبية.

0: قطار حلقتنا سيشد رحاله ليتنقل في أرجاء شعب روبتنا الحبيبة ليتعرف على جميع الشعب ومشاركاتهم، وتبدأ مع مشاركات شعبة أحباب المصطفى، ولديهم عدة مشاركات، أولها حكمة الحلق.
1: الآن مستمعينا الكرام نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: على لسان الطفلة نور السقاف، ومن ثم شاعرة الشعبة في كلماتها الشعرية وهي دلال باساود، ومنشدة الشعبة هبة باساود في انشودتها الرائعة. وختام فقراتهم عبارات للوالدين والأطفال: حسان الحاج، هلا راجي، ياسين عسيلة. فليتفضلوا أطفال شعبة أحباب المصطفى.
1: حكمة اليوم: برد الوالدين جنة فوق الأرض، تجني في مارها بدا العمر، قطعة من جسدها ونبض من فؤادها، فأنا لكون لولاها، والله ولا أنام بالحياة بلاها، أنا سر الوجود كيانها، وتوفيقي يكنون بدعائها، هي هبة من الرحمن وتحت قدميها زينات، أمي أمي يا بسمة فؤادي وفرحت عيني يا باقة زهري وغزيدة زاري. حقكم يا والدي يا عمري حتى اللدن، كل هم قد عصبنا زادكم بطبعها، إن كل ما جنينا من فودكم لدن، والدي يا خير عمرك إذا أنت يا من تملكين جنة تحت الغنم، كل ألفاظي لسانك شكر قد ريم، اجمع كل المعاني من أو عجب لا توافي شكرهن أو ذلالهن.
2: أمي أمي كفى الله بك جودا، والحمد لله قياما مقعودا،
3: في السماء جنة وفي الأرض أمي.
4: أتعلمين يا أمي لا تدري الجنة تحت قدميك، بل أنت جنة وروعتها.

0: الحدائق منار رمزي باساود فليتفضلوا مبدعين الصغار.
1: أطع لله كما أمر أمي فؤادك بالحذر الدين حق واجب يورث البصيرة والبصر.
2: حافظ عليه فإنه نعم سعد تخر وطع باك فإنه رباها من أهد الصغر. فإذا مرضت إنها تبكي بدمع كالمطر فأتمهما فقر لهما كي لن نعذب في صغر.

أحسنتم، وسنراكم أجمل شعار في المستقبل بإذن الله تعالى. نسمع لهم أحلى تحية لهم ولمربياتهم الغاليات. مستمعين الكرام ومسافرين الأفاضل، نقطف لكم فاصل جميل وأنشودة رائعة عن الأم.

0: ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره في شعب روضتنا، والآن مع شعبة الزهور ونشاطهم كلمة أقولها لأمي وأبي، كلمة بسيطة تحمل لهم معاني كثيرة بالرغم من بساطتها.
1: أحب أمي وأحب أبي، الله يحفظ أمي وأبي فتحفظهما طوال حياتي. الله يطول في أبي وأمي،
2: الله يطول في أمي وأبي الغاليين، أحبكم يا أبي يا أمي.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم وفي مربياتكم، أحلى تحية لهم. أمي يا زهرة في بستاني، يا نبع الحنان في كل زمان، أنت السبب في سعادتي وبدونك لا أرى الأمان. ومع مشاركة لشعبة المستقبل والأطفال سلسبي سمير سوالم وغيث محمد بالليل.
3: أمي يا تاج راسي، أمي يا عز داسي، أمي يا أحلى كلمة لساني، أحبك يا أمي.
4: أمي جنة الله يكون، أمي علمت اللصول، أمي بخير شوف، أمي دينا بيها طوف، أمي تكتر الروى، أمي عزم الهوى، أمي وصبها الرسول. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الوصول، أمي بخير شوف، أمي دينا بيها طوف، أمي تكتر الروى، أمي عزم الهوى، أمي أحسن من الورد، أمي أحسن من الورد، أمي وصبها الرسول.
0: أحسنتم صغاري، وأحلى تحية لكم ولمربياتكم.

0: ما زال قطار حلقتنا يواصل سيره حتى وصل في محط الشعبة الوفاء ليطربونا بفقراتهم الرائعة ومع شعر للطفلة بخيت الكثير وتعقبها إنشودة للزهرات آمنة عمر باجبير الغالية حسين باجبير مدينة دعكيك غدير فهمي العامري وتختم مشاركة شعبة الوفاء الشاعر أمير فيصل بقصيدته التي تحمل عنوان أمي فليتفضلوا.
1: أمي شمس في عز البرد، أمي شمعة في آخر الليل، أمي أغلى هدية من السماء وهي كل شيء، أمي أهم حاجة في حياتي وبالنسبة لي منهاش بديل.

0: الحبيبة، أنت جارة فاقت كل الجهور، أنت شمعة يشع منك النور، أنت أشكى من كل العطور، أنت من أنا بك أفتخر، أنت وسط قلبي بهجة وسرور، لأجلك تعلمت الكتاب على الصدور.
1: بارك الله فيكم وأنار الله دروبكم بالعلم والمعرفة، وأحلى تحية لهم ولمربياتهم، أحبكما من كل قلبي، أنتما أجمل ما في حياتي، شكرا لأنكما دائما بجانبي، أنتما أفضل والدين في العالم، فيكفيني منكما أجمل الدعوات لي بالتوفيق والنجاح. وما زال قطار حلقتنا يترحل في أرجاء روضتنا الحبيبة، وحطت رحاله في آخر شعب روضتنا وهي شعبة النور، ليستقبلنا براعمها الصغار بكل شغف وحب. والآن لنستمع معا لمشاركاتهم، والأطفال المشاركين هم مجاهد قروان، نور بارجة، وعلي يوسف، ودلال سكران.
2: هل تعلم إن الوالدين من أجمل نعم الله تعالى؟ هل تعلم إن رضا الله رضا الوالدين؟
3: أمي وردة في بستاني، وأبي بسمة في وجداني، أختي وأخي أجمل صحبتي، لهم الهدى عين القلب غدا النور، بتعاوننا نفرح ونلعب في ملعبنا.
4: هل تعلم إن الوالدين يمثلان الحب والحنان والإيمان والسند والاستقرار؟
5: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم اليتيم العلم والأدب.
6: هل تعلم إن طاعة الوالدين تدخل الجنة؟ هل تعلم إن الدين الإسلامي حصل على طاعة الوالدين؟
1: بارك الله فيكم جميعا، تحية لكم ولمربياتكم. أعزائي المسافرين المستمعين الكرام، سوف يقف قطار رحلتنا ليعلن لكم عن الوصول إلى نهاية الرحلة ومكان الوقوف، وها نحن نقول لكم كلمتنا الأخيرة وهي كلمة الختام. في ختام حلقتنا وعبر أثير إذاعة السيئون، نشكر والدينا على كل ما يقدمونه لنا من حب ودعم، لنجعلهم فخورين بنا ولنحتفل بحبهم كل يوم. أطال الله في عمر والدي ووالدي جميع المستمعين، ومن كان قد فقد أحد أبويه رب يغفر له ويرحمه ويطل في أعمار الأحياء. وكما لا ننسى أن نقدم شكرنا لإذاعة السيئون الحبيبة، ونخص بالشكر مسجل برنامج براعم الوطن الأستاذ هود باساود، والشكر أيضا موصول لكل من استمع لنا في حلقة اليوم. شكرا لكم على الاستماع، ونتمنى لكم يوما سعيدا. نحن أطفال روضة الطفل بمريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

براعي الوطن برنامج أسبوعي، الإعداد والتقديم إدارة رياض الأطفال. التنسيق والمونتاج هود باسل.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
3: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
4: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
3: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
1: 89.5 FM
0: راديو سيئون
1: 89.5 FM
5: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
6: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات الجمهورية اليمنية. الساعة الآن هي 7:45 مساء هذا اليوم الاثنين، مع العرض الختامي للأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية نحييكم ونقدم لكم العرض الختامي للأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026 للميلاد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلع عيضة، ونائبه العميد فيصل باجري، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله. في مستهل الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات خدمية واقتصادية معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعد من أبرز الملفات الشائكة نتيجة تراكمات طويلة من الأهمال وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات وكلفة عقود الطاقة المشتراة التي تجاوزت 167 مليار ريال يمني. وأعلن المحافظ الخنبشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية، خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال، موضحا أن القدرة المتاحة حاليا تبلغ 191 ميجاوات مقابل احتياج يصل إلى 341 ميجاوات بعجز يتجاوز 150 ميجاوات بنسبة عجز تقترب من 59% من إجمالي الاحتياج في ساحل حضرموت، فضلا عن شحة المشتقات النفطية في مديريات الوادي بعد تدني كميات الوقود الواردة منذ منتصف إبريل لتصل إلى 114,500 لتر يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي لتشغيل الطاقة المتاحة في محطات الوادي هو 212,160 لتر يوميا، وما يمثله من عجز يقدر بنحو 97,660 لترا يوميا بنسبة عجز تصل إلى 46%، مما اضطر لخفض الاستهلاك إلى 100,000 لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة. وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربا عن شكره وتقديره للأشقة في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن على دعمهم المستمر، مشيرا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 إلى 1000 ميجاوات. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية ساه، التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. وأطاف الوكيل بربع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم بأقسام المدرسة، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة حول المشروع الذي يتكون من مبنى مدرسي مكون من دورين يضم 18 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة والمعلمين وقاعات للأنشطة والوسائل التعليمية والحاسوب، إضافة إلى مختبر علمي مجهز بأحدث التجهيزات وظلة حديدية ومنظومة طاقة شمسية وملعب عشبي لكرة القدم وملعبي كرة السلة والطائرة وغرفة للإذاعة المدرسية، فضلا عن دورات مياه ومرافق خدمية متكاملة. في حفل الافتتاح عبر وكيل المحافظة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع التعليمي الحيوي، مشيدا بدعم جمعية الشيخ النوري الخيرية عبر مؤسسة استجابة وتدخلاتها النوعية في مختلف القطاعات، مثمنا الدعم الكويتي السخي لمشروعات التعليم والتنمية في حضرموت، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المشاريع بما يسهم في خدمة الأجيال القادمة وتوفير بيئة تعليمية نموذجية. من جانبهما أكد مدير عام مديرية ساه ومدير عام مكتب التربية والتعليم أهمية المشروع في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، شاكرين جمعية النوري ومؤسسة استجابة لتنفيذ المشروع. إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم قطاع التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة بالشراكة مع الجهات المانحة، انطلاقا من الإيمان بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتطوير المجتمعات. وتخلل الاحتفال الذي حضره مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير عام شركة النفط جابر بن جبهة ومدير مكتب استجابة بحضرموت سالم باوزير وعدد من المختصين، تقديم فقرات فنية وثقافية شملت قصيدتين شعريتين ومشهدا مسرحيا هادفا عن التعليم ولوحات فنية عبرت عن فرحة الطلاب وأهالي المنطقة بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع ومعه مدير عام مديرية ساه سعيد الجابر اليوم على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساه. واستمع وكيل المحافظة ومرافقي إلى شرح واف من مدير القرية عبد الله بن قعفان حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها إحدى المراكز المعنية بتوثيق التراث الحضرمي والحفاظ عليه، حيث تضم عددا من الأجنحة والأقسام والنماذج التي تعكس الموروث الشعبي إلى جانب معروضات تراثية توثق لحقب زمنية مختلفة من تاريخ المنطقة. كما تفقد الوكيل جمعة بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري مشروع شارع ساه البلاد الدائري مطلعان على مستوى سير العمل في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وسبل معالجتها نظرا لما يمثله من أهمية خدمية في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل خصوصا لأبناء حي البلاد والمديرية بشكل عام. وفي سياق متصل تفقد وكيل المحافظة جمعان سالمين بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد الركن عبدالله بن حبيش أوضاع الأمن بمديرية ساه مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمديرية. وأكد وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع التنموية والخدمية والاطلاع عن احتياجات المديرية في مختلف القطاعات مشددا على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية إلى جانب الدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافقه في الزيارة مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام شركة النفط بوادي حضرموت جابر بن جبهة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. بهذا نبنات إلى ختام العرض الختامي للأنباء قدمناه لكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. هنا سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية مسك الختام القرآن الكريم. بسم الله.

صدق الله العظيم. بهذه الآيات العاطرة من كتاب الله نأتي إلى ختام فقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم الاثنين 17 من ذي القعدة من العام 1447 للهجرة، المصادف الرابع من مايو 2026 للميلاد. كنا قد بدأنا معكم أيها الأعزاء نوبتنا لهذا اليوم الاثنين في 7 صباحا، وفي نفس الموعد إن شاء الله سيتجدد اللقاء بكم ثانية يوم غد الثلاثاء. فحتى نلقاكم تمنياتنا لكم بليلة سعيدة هانئة ومستقرة بين أحبابكم وكل الغاليين على قلوبكم، ونتمنى أن تشهدوا خلالها أعمال مثمرة وهانئة. نستودعكم الله ونقول لكم تصبحون على خير. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المستمعون الكرام من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية. النشرة يقرأها عبد الباسط باسوطين ويستهلها بالعناوين. المكتب التنفيذي بحضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عدد من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان باروباع يطلع على مكونات القرية التراثية بساه ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن بالمديرية. وكيل حضرموت يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن العوجان بمديرية ساه. كانت تلك هي أهم وأبرز عناوين هذه النشرة، وهناك أخبار أخرى متفرقة، فإلى تفاصيلها. تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم بمدينة المكلا اجتماعه الدوري الثالث للعام 2026 للميلاد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلع عيضة ونائبه العميد فيصل باجري ووكيل المحافظة حسن الجيلاني لمناقشة التقارير والملفات المدرجة في جدول أعماله. في مستهل الاجتماع نقل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تحيات فخامة

0: الرئيس رشاد محمد العليمي، مؤكدا أن محافظة حضرموت تمر بمرحلة استثنائية وتواجه تحديات خدمية واقتصادية معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعد من أبرز الملفات الشائكة نتيجة تراكمات طويلة من الأهمال وتهالك البنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في توقف تصدير النفط وضعف الإيرادات وكلفة عقود الطاقة المشتراها التي تجاوزت 167 مليار ريال يمني. وأعلن المحافظ الخنبشي عن وصول منحة إسعافية من المشتقات النفطية مخصصة لقطاع الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت من شركة بترو مسيلة، إضافة إلى قدوم باخرة وقود لتفادي العجز في القدرة التشغيلية خصوصا مع دخول موسم الصيف وازدياد الأحمال، موضحا أن القدرة المتاحة حاليا تبلغ 191 ميجا وات مقابل احتياج يصل إلى 341 ميجا وات بعجز يتجاوز 150 ميجا وات بنسبة عجز تقترب من 59% من إجمالي الاحتياج في ساحل حضرموت، فضلا عن شحة المشتقات النفطية في مديريات الوادي بعد تدني كميات الوقود الواردة منذ منتصف إبريل لتصل إلى 114,500 لتر يوميا، في حين أن الاحتياج الفعلي لتشغيل الطاقة المتاحة في محطات الوادي هو 212,160 لتر يوميا، وما يمثله من عجز يقدر بنحو 97,660 لترا يوميا بنسبة عجز تصل إلى 46%، مما اضطر لخفض الاستهلاك إلى 100,000 لتفادي الانهيار الكامل للمنظومة. وأوضح محافظ حضرموت أن السلطة المحلية تعمل على عدة مسارات متوازية، من بينها تسريع ترتيبات وصول محطات إسعافية جديدة خلال الأسابيع القادمة، معربا عن شكره وتقديره للأشقة في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن على دعمهم المستمر، مشيرا إلى تفاهمات جارية مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ربط محافظات حضرموت وشبوة والمهرة بالشبكة الكهربائية للمملكة العربية السعودية بقدرة تتراوح بين 500 إلى 1,000 ميجاوات. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان للتعليم الأساسي للبنين بمديرية ساه، التي نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإشراف جمعية الشيخ النوري الخيرية بدولة الكويت. وأطاف الوكيل بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم بأقسام المدرسة، مستمعا إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة حول المشروع الذي يتكون من مبنى مدرسي مكون من دورين يضم 18 فصلا دراسيا ومكاتب للإدارة والمعلمين وقاعات للأنشطة والوسائل التعليمية والحاسوب، إضافة إلى مختبر علمي مجهز بأحدث التجهيزات وظلة حديدية ومنظومة طاقة شمسية وملعب عشبي لكرة القدم وملعبي كرة السلة والطائرة وغرفة للإذاعة المدرسية فضلا عن دورات مياه ومرافق خدمية متكاملة. في حفل الافتتاح عبر وكيل المحافظة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع التعليمي الحيوي، مشيدا بدعم جمعية الشيخ النوري الخيرية عبر مؤسسة استجابة وتدخلاتها النوعية في مختلف القطاعات، مثمنا الدعم الكويتي السخي لمشروعات التعليم والتنمية في حضرموت، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه المشاريع بما يسهم في خدمة الأجيال القادمة وتوفير بيئة تعليمية نموذجية. من جانبهما أكد مدير عام مديرية ساه ومدير عام مكتب التربية والتعليم أهمية المشروع في تخفيف الضغط على المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب، شاكرين جمعية النوري ومؤسسة استجابة لتنفيذ المشروع. إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة محمد بحارثة أن المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم قطاع التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة بالشراكة مع الجهات المانحة، انطلاقا من الإيمان بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتطوير المجتمعات. وتخلل الاحتفال الذي حضره مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام الأمن والشرطة العميد الركن عبد الله بن حبيش ومدير عام شركة النفط جابر بن جبهة ومدير مكتب استجابة بحضرموت سالم باوزير وعدد من المختصين، تقديم فقرات فنية وثقافية شملت قصيدتين شعريتين ومشهدا مسرحيا هادفا عن التعليم ولوحات فنية عبرت عن فرحة الطلاب وأهالي المنطقة بافتتاح هذا الصرح التعليمي الجديد. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع ومعه مدير عام مديرية ساه سعيد الجابر اليوم على مكونات ومحتويات القرية التراثية والسياحية بمديرية ساه. واستمع وكيل المحافظة ومرافقي إلى شرح واف من مدير القرية عبد الله بن قعفان حول مراحل إنشاء القرية ومكوناتها وأهميتها باعتبارها إحدى المراكز المعنية بتوثيق التراث الحضرمي والحفاظ عليه، حيث تضم عددا من الأجنحة والأقسام والنماذج التي تعكس الموروث الشعبي إلى جانب معروضات تراثية توثق لحقب زمنية مختلفة من تاريخ المنطقة. كما تفقد الوكيل جمعان بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري مشروع شارع ساه البلاد الدائري، مطلعان على مستوى سير العمل في المشروع وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذه وسبل معالجتها نظرا لما يمثله من أهمية خدمية في تخفيف الازدحام وتحسين حركة التنقل خصوصا لأبناء حي البلاد والمديرية بشكل عام. وفي سياق متصل تفقد وكيل المحافظة جمعان سالمين بارباع ومعه مدير عام المديرية سعيد الجابري ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أوضاع الأمن بمديرية ساه، مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة بالمديرية. وأكد وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المشاريع التنموية والخدمية والاطلاع عن احتياجات المديرية في مختلف القطاعات، مشددا على أهمية دعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية إلى جانب الدفع بعجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. رافقه في الزيارة مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف ومدير عام شركة النفط بوادي حضرموت جابر بن جبهة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تدشين الخدمات الطبية في المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس. عدنا مجددا لنكمل نشرة الأخبار الثالثة من سيئون. تم اليوم بسيئون تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تفاصيل أوفى عن هذا الخبر في التقرير الإخباري التالي.
1: دشنت صباح اليوم بمدينة سيئون فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وفي الحفل الذي نظمته إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء وبدأ بالقرآن الكريم، نقل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تحيات وتهاني وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ جمعان سلمين بربع لكافة منتسبي شرطة السير بمناسبة فعاليات الأسبوع العربي لهذا العام، مشيرا إلى أهمية شعار الأسبوع.
2: حقيقة في البداية نقول لكم تحيات الأستاذ جمعان برباع وكيل المحافظة، وأيضا في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفالية بأسبوع المرور العربي نتقدم حقيقة بكل الفخر والاعتزاز بترقية العميد فايز العامري، هذا الرجل المعطاء الذي يستحق هذه الرتبة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاء والخدمة بحضرموت واليمن عامة بإذن الله لكل قيادات الأمن والشرطة على مستوى الجمهورية اليمنية. حقيقة اليوم نفتخر ونعتز بأن نحتفي بأسبوع المرور العربي 2026 والذي يهدف بكل معناه إلى السلامة المرورية، وأنها ليس خيارا وإنما هي مسؤولية مجتمعية وإدارية بشكل عام، وعلينا حقيقة أن نحترم هذه القوانين المرورية وأن نحترم أيضا الطريق وحق الطريق، وأن نؤمن بأنها هي الطريقة الصحيحة والسليمة إلى الحفاظ على الأرواح وأيضا بناء مجتمع آمن في حضرموت في اليمن عامة.
1: وفي الاحتفالية التي حضرها وكيل محافظة حضرموت المساعد الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي، أشار العميد علي فرج الصاعي نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت الصحراء إلى الجهود التي تبذل من قبل إدارة شرطة السير بوادي حضرموت، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بإدارة شرطة السير بوادي حضرموت.
3: وبداية أنقل لكم تحيات الأخ مدير عام الأمن والشرطة مديريات الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش، وكذا أنقل لكم تحيات معالي الأخ وزير الداخلية إبراهيم حيدان في هذا اليوم الذي ندشن فيه جميعا في جميع محافظات المحررة بالجمهورية اليمنية أسبوع المرور العربي وكذلك على مستوى الدول العربية. طبعا نحن اليوم في تدشين هذا الأسبوع الذي يعتبر محطة توعوية، ويحمل هذا الأسبوع اليوم شعارا نحن بانتظارك، وهذا الشعار هو يحمل باختصار مضمون السلامة.
1: وفي بداية الحفل ألقى العميد فائز عوض العامري مدير شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء كلمة استعرض فيها إحصائيات الحوادث المرورية للعام المنصرم 2025 والتي بلغت 170 حادثا مروري، 32 من الذكور وواحدة من الإناث، كما استعرض العميد فائز الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع.
4: يتضمن برنامج أسبوع المرور العربي لهذا العام حزمة من الأنشطة والفعاليات الميدانية، من أبرزها تنفيذ حملات توعوية مكثفة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وتنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي المروري لدى فئات الشباب، وتوزيع الملصقات والبروشورات والإرشادية التي توضح قواعد السلامة، وتفعيل الدور الإعلامي عبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية، وتنفيذ حملات الضبط المروري الميدانية التي تستهدف الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.
1: وفي الاحتفالية قدم قائد فرقة الكشافة بثانوية الرواد بوادي حضرموت أبو بكر عبد الله الكاف نصائح توعوية، كما قدم الشاعر سالم علي ربيع أبو أدهم قصيدة بالمناسبة.
5: سيئون صارت هاف لندن، وانت يا شاهد شهد في حركة الشارع وفي التنظيم عامر العصور بجهود رجال المرور، هذا وهذاك اجتهد ما قصر وفوا ونمرتهم طمت كل النمو.
1: وعقب حفل الترشين قام العميد فائز عوض العامري وكافة منتسبي إدارة شرطة سير بالنزول الميداني إلى عدد من الخطوط الرئيسية في مدينة سيئون، وتم توزيع الملصقات الإرشادية المرورية على أرباب السيارات. حضر حفل الترشين العميد الركن الدكتور بشير الحدادي مدير القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، والعميد عمر الصبيحي نائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وفضيلة القاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والدكتور مجدي سليمان مطران مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء، والعقيد حسن مقشم نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت، والدكتور مرتضى إبراهيم بن يحيى الأمين المساعد لجمعية الهلال الأحمر رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حضرموت، والمهندس عمر عبيد بعارمة مدير فرع الهيئة العامة للنقل، والأستاذ عبد الله عبيد باسيف مستشار وزارة الشباب والرياضة، والقائد الكشفي الأستاذ فهمي مطران العامري، والقائد الكشفي حامد مهيدي، وعدد من ضباط وصف ضباط الوحدات العسكرية والأمنية بوادي حضرموت، ورجال المرور وفرق الكشافة بثانويتي سيئون النموذجية والرواد. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
0: النبوة الأخير في هذه النشرة: دشنا مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس أمس المرحلة الأولى من خدماته الطبية للمواطنين بوادي حضرموت والمحافظات المجاورة، وذلك من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. وأوضح المدير الفني للمستشفى الدكتور عمر بن مسفر بأن هذه المرحلة تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية في العديد من التخصصات الطبية، منها الجراحة العامة والمناظير، الباطني والأنف والأذن والحنجرة، وكذا العظام وأمراض النساء والمسالك البولية. كما شمل الافتتاح تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة حتى يوم الخميس القادم. وأكد الدكتور عمر بن مسفر أنه سيتبع ذلك الافتتاح الرسمي الذي سيشمل أجسام الطوارئ العامة والعمليات الجراحية والعناية المركزة وقسم الولادة وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، موضحا أن مستشفى المدينة الخيري ستكون رافدا للقطاع الصحي بحضرموت والوطن بشكل عام في تقديم الخدمات الطبية لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى أن المستشفى سيقوم باستضافة الطبيب الزائر في تخصصات طبية نوعية وإقامة المخيمات الطبية التخصصية بالتنسيق مع الجهات المانحة. في ختام هذه النشرة أعيد وأذكر بأبرز العناوين: المكتب التنفيذي بحضرموت يعقد اجتماعه الدوري ويعلن عددا من الإجراءات الإسعافية لملف الكهرباء. الوكيل جمعان باربا يطلع على مكونات القرية التراثية بسا ويتفقد مشروع الشارع الدائري وأوضاع الأمن بالمديرية. وكيل محافظة حضرموت يفتتح مدرسة المرحوم عبد الرحمن العوجان بمديرية سا. ترشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. تدشين الخدمات الطبية من المرحلة الأولى لمستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس. وهكذا تنتهي النشرة الإخبارية الثالثة قدمناها لكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. شكرا لكم، نستودعكم الله.

0: راديو سيئون. أنتم
1: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
2: عزيزي المستهلك للمياه، مبادرتك في تسديد فواتير المياه تمكن جميع المشتركين من الحصول على الماء الصالح للشرب وتكريس مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان التوازنات المالية لمؤسسة المياه.
3: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
4: ايش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف
5: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
6: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
7: راديو سيئون 89.5 FM.

0: راديو سيئون أنتم
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تحصين الأطفال بجرعتين من لقاح الحصبة الشهر التاسع والشهر الثامن عشر يجنبهم الإصابة بالحصبة ومضاعفاتها كون لقاح الحصبة آمن وفعال.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: تزدحم فيه القضايا وتتنوع الاحتياجات، نمنحكم مساحة للحوار والمشاركة والتساؤل في إذاعة سيئون في برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة. مساحة حرة، الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الأدمات.
1: الأعزاء والعزيزات المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مساحة حرة، الذي نقدمه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم.
2: مساحة حرة،
3: مساحة حرة.
1: الأعزاء الكرام، في وقت تتسارع فيه وتيرة الحياة اليومية، تصبح المشتقات النفطية عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ليس فقط في التنقل بل في مختلف جوانب الحياة، من العمل إلى الخدمات وحتى أبسط الاحتياجات اليومية. تشهد مناطق وادي حضرموت هذه الأيام حالة من شح توفر الوقود في عدد كبير من المحطات، يقابلها توافد كثيف على محطات محدودة في مشهد يتكرر معه ازدحام وطوابير طويلة ومعاناة تمتد لساعات وربما لأيام متكررة. هذا الواقع يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب الأزمة، آليات التوزيع، تفاوت التوفر والتغير في الأسعار، إلى جانب انعكاس ذلك على حياة المواطنين وأعمالهم اليومية. حلقتنا لهذا اليوم تأتي للوقوف أمام هذه القضية من مختلف جوانبها ومحاولة فهم الصورة بشكل أوضح من خلال الاستماع إلى الجهة المعنية ونقل صوت المواطن ومناقشة ما يمكن أن يسهم في التخفيف من هذه المعاناة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ جابر سالم بن جبهة، مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. أهلا وسهلا بك سجابر.
4: أهلا وسهلا بكم، ولنا الشرف أن اليوم متواجدين في هذه الصرح، صرح إذاعة سيئون بالوادي والصحراء، للاطلاع والتوضيح حول ما ذكرته في الخطاب الموجه للمواطنين حول تفاقم أو أزمة الوقود في نطاق الوادي والصحراء.
1: نعم، طبعا هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وعنوانها أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت والصحراء وتداعياتها على شؤون الحياة. نكون معكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، نقف في أبرز محطات هذه المشكلة، سبل المعالجة لها وآليات معالجتها من قبل الجهة المختصة. أستاذ جابر، أمام هذه الأزمة التي تشهدها مناطق وادي حضرموت، كيف تصفون هذه الأزمة؟ ما الذي يحدث فعليا في الواقع؟
4: أولا أخي الكريم، الأزمة اللي طلعت فجأة علينا في هذه الأيام، كثير من الناس لم يعرفوا دوافعها وأسبابها. الوضع اللي تمر به المنطقة بشكل عام ما يتجاوز أكثر من 50 يوما في الحرب الدائرة في منطقة البحر الخليج العربي بالذات، وتفاقم وشحة وصول البواخر النفطية إلى المواني 50 يوما، والدول معلنة الطوارئ فيما يخص موضوع النفط.
1: نعم.
4: الحمد لله احنا في 50 يوما وضعنا خطة طوارئ بالحفاظ على مستوى الخزن الاحتياطي لدينا، وواجهنا هذه 50 يوما بكل جهود من قبلنا كأدارة الفرع ومن الأدارة العامة لشركة النفط اليمنية ومن وزارة النفط. أخذنا احتياطاتنا اللازمة إن الأزمة نقللها بقدر ما نستطيع، وليس من أول أسبوع بدأت فيها الحرب، ووصلنا إلى 50 يوما ولم تطلع الأزمة أو تظهر كما ظهرت خلال الأسبوع الماضي، ولكن في النهاية وصلنا إلى الوضع اللي صار، والحمد لله كثفنا جهود كبيرة حول الموضوع في توفير المشتقات من المصدر، حيث أنها كانت شحيحة من المصدر والسبب معروف لدى الجميع. إلا وصولها ثانيا بالنسبة لبتروموسيلة خفضت الإنتاج، كنا نحصل على 175 إلى 200,000 لتر ديزل يوميا، قبل شهرين أو شهر ونص بالذات تم تخفيضه إلى 50,000
1: فقط
4: 50,000 وواضح إذا 50,000 بتكون هناك.
1: طيب السؤال انقطاعات استجاب، يعني هل التخفيض هذا ناتج عن أسباب محددة من قبل شركة بتروموسيلة أم أنه تم تحويل كميات الوادي إلى مناطق أخرى؟
4: التخفيض اللي صار بالنسبة لمادة ليزل بتروموسيلة حسب البرنامج المنحة اللي تقدم الكهرباء أنه تم تحويل الكميات لتغطية الكهرباء في عدة محافظات، وتم تخفيض كميات الوادي والصحراء من مادة الديزل ليس كالمعتاد، ما كنا نعرف احنا لنا 3 سنوات او 4 سنوات لم يحدث اي شيء، صح؟
1: صحيح.
4: وانما فجأة طلعت هذه، وهذه السبب الرئيسي هو شحة المواد الديزل والبترول كله من المصدر.
1: طيب هل معناته الآن انه الآن جزء من كميات الاستهلاك خصيصا في مادة الديزل يتم تغطيتها من شركة بتروموسيلة الخاصة بالكهرباء، ما معناته أنه الفارق يتم تغطيته من السوق المحلي؟
4: بالنسبة لتغطية الكهرباء هي من الكميات المقدمة للفرع من بتروموسيلة، أخذ منها تلتينها إذا قلنا إلى تغطية الكهرباء من بتروموسيلة مباشرة. وبقينا على 50,000 لتر يوميا. 50,000 لتر يوميا ما تغطي، أو قلت لك مدينة سيون فقط، وحاولنا أن نغطي بالتجاري اللي هو من المستورد، بس في وضع الأزمة وضع انقطاع الوصول مع البحر بسبب الحرب الدائرة، تم عرقلة بعض الشحنات من الوصول إلى المواني.
1: طب هل هذا الوجود يعني نقص فيه بشكل يخص موضوع البترول فقط أم موضوع أيضا البترول والديزل وأيضا موضوع وجود الطائرات؟
4: أي مادة بالنسبة مستوردة تنزل على الميناء فهي بتضرر بشحة أو بارتفاع في السعر بسبب الأوضاع. نحاول ان المصادر المحليه مثل ما قلت لك عندنا مصدر محلي اللي هو من بتروموسيلة، تم تخفيض الكميه من قبل شهرين تم تخفيضها.
1: ايوه.
4: وعمل تغطيه السوق بالمصادر الخارجيه، فنعمل يعني بعد ما تطبع الاوضاع في البحر انها تعود الى ما كانت عليه.
1: طيب يا مدير، الان امام هذه الكميات المحدوده التي يتم الحصول عليها، طبعا مسألة لو يبقى سؤال فقط، يعني في الكميات المستوردة التجاري هذه من قبل شركات الاستيراد اللي تعمل على توريد الكميات إلى محافظة حضرموت والخزن الاستراتيجي في الساحل، أبرز الصعوبات اللي يمكن، يعني هل مثلا أنه الآن لا كم قواطر ما كم بواخر ما دخلت مثلا، هل أنه الكميات وقفت بشكل كامل في الاستيراد ما تحملت الخاصة بالمستوردين هذيلا، أم أنه لا زال الآن الاعتماد فقط على المخزون؟
4: أيوة أخي العزيز، بالنسبة للمخزون هذه الخطة الطوارئ، أول ما بدأ أغلاق مضيق هرمز أول ما بدأت الحرب إحنا عملنا خطة طوارئ على مستوى الفروع والإدارة العامة وزارة النفط، بأن المخزون المتواجد في الأراضي عندنا أو في المواني أننا نعمل على تقليصة أو يعني نعمل خطة أقصى أن نوزع كمية أقل حتى نحافظ على
1: مستوى محدد,
4: على مستوى محدد إلى
1: فترة أكثر,
4: إلى فترة أكثر. الكثير ما يعرف عن هذا الشيء. لو ما اتخذنا الخطة هذه لكان أول أسبوع حدثت كان
1: أزمة.
4: أيوة, وبتظل 50 يوم وانت في أزمة
1: وبدون توفر
4: ما تقدر توفر. إذا البحر واقف ما تقدر توفر أبدا. فالحمد لله يعني بجهود من الإدارة العامة ممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ طارق منصور, وجهود وزارة النفط ممثلة بالوزير الدكتور محمد بامقا, عملنا الخطة وتم تخفيض أي عناء على المواطن من خلال هذه الخطة التي قدمتها الفروع داخل المحافظات بتوزيع المشتقات على قدر متساوي وفترات
1: أطول.
4: بالضبط.
1: طيب هل معناته هذا يعني أنه هذه الخطة على مستوى كافة محافظات الجمهورية وليس فقط الوادي؟
4: على كافة الفروع داخل المحافظات
1: الجمهورية.
4: جمهورية.
1: طيب أمام هذا التوزيع استجابر, يعني الآن في بعض المحطات يتوفر فيها الوقود يعني, وتشهد محطات ماشي ما في يعني آلية التوزيع فيها اللي انتهجتها الشركة للمحطات.
4: نتطرق إلى آلية التوزيع, وأحب أوضح دائما للمواطن والمحطات الخاصة ومحطات الفرع اللي تبع شركة النفط. عندنا محطات تبع الفرع بإشراف مباشر من الفرع وهي تابعة للفرع. هذه المحطات التي يعني نحاول أنها لم ينقطع فيها المادة مهما كان قل هناك عندنا في المواد, لأنها هي اللي الواجهة اللي عادة تمثل
1: الشركة.
4: لو قلت لك عن الكميات اللي وصلتني خلال الشهر هذه ممكن تستغرب كيف تم توزيعها على المحطات بقلة الكمية هذه. والمحطات اللي أخذت الكميات كانت محطات اللي بس تبع الفرع 9 محطات, حافظت عليها أنها تكون تبع الفرع حتى توصل للمواطن, لأن أحيانا الوكلاء والمحطات اللي بعيدة عنا رغم أننا مكثفين الرقابة بس فضمانها أفضل أنها تكون في محطات الفرع أكثر ضمانا توصل إلى المواطن. إذا كانت الكمية قليلة من مصدرها فاحنا
1: نتخذ الاقتصار على توزيعها على
4: على محطات الشركه. بالضبط,
1: وهذا هو الان اللي مشينا,
4: وهذا اللي مشينا.
1: لكن هل متوقع ان يتم التوزيع على مناطق لا يوجد فيها محطات للشركه؟
4: عندنا
1: عم تظل محرومه تلك المناطق.
4: لا عندنا المديريات الغربيه والشرقيه هذه كانت تمون من مصادر تجاريه, وفي تواصلنا مع مدراء العموم المديريات انهم ياتوا لنا بمحطات اللي هي المحطات الملتزمه والمحطات اللي بيتعهدوا انهم يبيعوا للمواطن من المحطه. وبلغت عده مدراء عموم اجيبوا لي محطه حتى في المديريه واحده وانا ملتزم اني امونها بس بشرط انها
1: تلتزم بالمعايير التوزيع
4: بتوفير الوقود للمواطن
1: مباشره
4: بإذن
1: الله تعالى. الآن حجم الكميات المتوفرة أمام الطلب اليومي, يعني الآن الطلب اليومي كبير جدا, يعني كم توفر في السوق المحلي؟
4: طبعا هذه أحيانا الظروف تحكم عليك ولا حسب الطلب. إذا أنا من مادة ديزل يجيني 50,000 والسوق عندي يحتاج إلى 150, فهذا يعني
1: للثلث ثلثين مش موجود,
4: ثلثين مش موجود. بس إحنا في الحمد لله يعني أنا قمت بزيارة إلى عدن إلى الوزارة وإلى الدار العامة, وصلت أمس من عدن إلى الوادي وحنا متفائلين كل الخير فيها. وعدونا واستلمنا من أمس بكميات من الديزل والبترول, والحمد لله يعني لتغطية أكثر نطاق داخل الوادي
1: خلال الأيام القادمة.
4: ما
1: شاء الله. تمام. أمام هذه الفجوة يعني ما بين العرض والطلب, خصيصا أنه العرض كبير, هل متوقع أيضا أن تستمر هذه الأزمة بشكل مستمر في ظل التحديات الأمنية اللي تشهدها المنطقة بشكل كامل, أم أنه في هناك بدائل أخرى ممكن أنه يتم شركة النفط طرقت بابها بوسائل أخرى غير الاعتماد على مضيق هرمز مثلا؟
4: عندنا بالنسبة لاستمرار الأزمة بخصوص النفط الأزمة الخارجية مباشرة تأثر على أي مصدر ينتفع من هذه النفط، تأثر عليه تماما. ما الحل بالنسبة للحلول اللي هي المصادر الداخلية؟ نحاول إن بقدر ما نستطيع إن نحصل على مصدر داخلي في ظل أي أزمة تقع خارجية، فالمصدر الداخلي هو البديل الأهم لتغطية السوق المحلي.
1: طيب في إطار المصدر الداخلي، موقع مارب في تغطية السوق المحلي من المصدر الداخلي في هذه الأزمة؟
4: تطرقنا موضوع مارب. مارب لا ننكر يعني بعض تمون بعض الفروع بمادة البترول المحسن، والذي يعني كثير من المواطنين ما يفتكر أن البترول المحسن هو مصدر محلي. البترول المحسن يحتوي على مصدر خارجي، إذا لم يوجد هذا المصدر الخارجي لن يقدروا يمونوا أي فرع. البترول المحسن فهو يأخذ شحنة عالية التركيز من البحر ويتم وضعها في مارب وإعادتها إلى الفروع بسعر يناسب يعني الوضع اللي حاصل المحلي. بس لا يمكن انه يقدم لنا اي تموين اذا ما وصلها المصدر الخارجي.
1: هل معناته المصدر الخارجي الان متوقف؟
4: المصدر الخارجي خلال الازمة اللي مرت توقف، والحمد لله كان في خزن محتفظين به الادارة العامة للمصدر المحلي بمارب. لولا الخزن هذه كان محفوظة وتم تقديمه الى المصدر في مارب لانقطع المصدر بترول المحسن من اول اسبوع،
1: لكنه لا زال
4: الحمد لله الى اليوم وهو يتدفق على الفروع بشكل يومي
1: بالكميات
4: حسب يعني مثل ما قلت لك حسب الخطه حق الطوارئ اللي عملناها، كان يعني ان الكميات تقلل عشان يمد اكثر فتره
1: باقل من الاحتياج الفعلي
4: طب
1: أمام هذا سلسلة الإمداد، نحن نتكلم الآن على مضيق ونتكلم أيضا على موضوع مستورد، عملية مستوردة، ونتكلم أيضا على مواد خام داخل إلى المصدر المحلي تضاف لعملية إعادة الشحن الداخلي أو الإنتاج الداخلي. طب أمام هذه الدائرة من هنا إلى هنا يعني هل ستبقى هذه المشكلة قائمة في الاستيراد في النقل، أم أيضا يعني هل المشكلة فقط في الاستيراد أم المشكلة أيضا قائمة أيضا لها توابع أخرى في عملية النقل، في عملية التوزيع، في عملية أيضا التهريب إذا كان هناك شيء تهريب؟
4: أولا إحنا المشكلة اللي حالية هي ظهرت فجأة، يعني لو نظرنا إلى 3 سنين أو 4 سنوات عبرت لم تظهر هذه المشكلة أبدا.
1: بالضبط. كان الأمر مستقر.
4: أيوة. فإذا هنا نستنتج أنها عدم ظهور المشكلة خلال الفترة المرة ولو حتى مرة واحدة، فإن الموضوع هو السبب الرئيسي ما صار من أحداث داخل البحر وعدم وصول الشحنات إلى المواني. هذه السبب الرئيسي. في حالة وصول الشحنات إلى المواني فكل هذه المشكلة لا يصبح لها أثر داخلي.
1: طب هل تم التناقش مع تجار اللي يتم الاستيراد مثلا معهم كشركة عامة يعني في بحث عن بدائل أخرى؟
4: الإدارة العامة تقوم بدور كبير، وهي هي اللي تستورد المواد من البحر، وكانت وما زالت خلال 3 أو 4 سنوات من يوم بدأت بهذه العملية وهي تلبي احتياجات الفروع بشكل كامل، ولكن الظروف حكمتها خلال 50 يوما. ونعمل بعد التهدية اللي صارت انها تستانف الشحنات لتغطية السوق المحلي.
1: جميل جدا. طيب بالنسبة لهذه الشحنات المحلية التي توصل، يعني نحن ما بنقول انه يوجد تهريب او لا يوجد تهريب، لكن اعتقد انكم بشكل كامل تبعثوا جهدكم في اطار وصول هذه الخدمه للمواطن، لكن هل هناك صعوبات لوجستيه توقف امامكم؟ هل هناك اطراف تؤثر على تدفق الوقود؟
4: يا اخي العزيز، بالنسبه انا اذا استلم 500 الف لتر ديزل يوميا، اضرب لك مثال، ولم يغطي السوق، فهنا احكم فيه تهريب، صح ولا لا؟ بس إذا استلم 50,000 واحتياجي 150 يعني منطقيا
1: غير متكافي,
4: غير متكافي ولا يوجد عملية تهريب ما دام الكمية 50,000
1: ومحجورة
4: ومحدودة على محطات الشركة. في العملية الحمد لله يعني
1: فيها ضبط,
4: فيها ضبط جدا. أما إذا كانت كميات تدفق
1: كبيرة
4: ولا توجد لها أثر في السوق, هنا أنا معك فيه.
1: طيب خلينا لو تكرم استجابه نتوقف دقائق نستمع إلى رأي المواطنين فيما يتعلق بهذه القضية وثم سنعود للحوار.
5: أكيد أكيد أول شيء بيحصل لك عجز في اسمك, أنت راتبك محدد على سبيل المثال راتبك يعني 80,000 ولا شيء يعني مقسمه على يعني في حياتك ومتطلباتك, والآن بتحصل فجوة في الاسم عجز من وين بتجيبه, هذا بيأثر وكذا الراتب ما يكفي يعني اسمه ده ما يكفي وعاجز فوق العجز. أول شيء المشتقات النفطية أكيد يعني بتنعكس على سلبا على اسمه على كل مناحي الحياة يعني سواء كانت مواد غذائية على يعني مواصلات على كل مناحي الحياة يعني.
6: نعم أول المشتقات النفطية تكون تأثر بشكل مباشر خاصة عند تكونات زيادة المصروف اليومي للشخص, مثلا الشخص يسرح كل يوم مصروفه أقل كم لتر ديزل ولا بترول, نحن أصبحت بتكلفه في الشهر كم بتطلع على الواحد, خاصة لما واحد يمشي من مسافة طويلة كموظف مثلا يمشي 12 كيلو بعضهم 15 كيلو, هذا كيف بتأثر على حياته بدخله ومصاريفه الشهرية لهذا. والله تعايز مع الأزمة هذه بتكون قد الله ما شاء فعل وأنه حسبنا الله ونعم الوكيل. وجهة لشركة النفط أنها تعمل على شيء هناك للمواطن كمثلا حاجة مخصصة لهذا ما يقولون للمشتقات النفطية المدعومة تكون مخصصة محطة خاصة للموظفين ويتوفر بكميات, لأن خاصة الحين بتوفرها في المدارس يكون طلب وايد, مدام المدارس تكون تأخذ حيزا كبير من المشتقات النفطية والمدارس تمشي البلاد كلها والطلاب يعني كميات كبيرة من الطلبة يسرحون هذه إلى مدارسهم.
7: أثرت هي من لا معنا مشوار أو معنا عيزنا والناس هذا شغلنا وايب هذا عليهم إنه مفروض نحن محروقات ولا كيف هذي عم كله غلع غلع فاحش وعم صدق إن نحن الناس الله يحفظ يعني ها واشك ما تقدر تعيش سوا يرخصون نحن بقعة يفرون نحن المحروقات هذه مثل البترول مثل الغاز مثل أي هذه خدمة الناس, هذه خدمة الناس قبل كل شيء.
8: كثير عانى من هذه المشكلة من ضمنها حتى كثير من الموظفين وكثير من طلاب في المدارس ارتفعت تكاليف المواصلات حقهم, كذلك البنات, كذلك يعني في ناس كثير وقفوا سياراتهم لأن المشتقات النفطية في السوق السوداء مرتفعة يعني جدا ربما ضعفين أو ثلاثة.
9: طبعا تأثر فالمفروض أنه يعني كل محطة يوزع على البترول بالسعر المناسب اللولي, فهناك سؤال يطرح نفسه لماذا ارتفعت اشتقات النفط. والله نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل, نتمنى من الله أن يصلح الأحوال.
10: معضلة عطلت الحركة كلها, مش إلا أصحاب التكاتك كل الخلق وين الحركة اللي في السوق وين العالم وين كانت بقعة من تعشى قدوا ارتفع وعادوا ما حد هو الطوابير نجزع نصف النهار إلا ونحن في الطوابير إيش من عمل عادوا بيكون العمل ماشي عمل هو قدوا نصف النهار وانت في الطابور وتيل الزبون تقول له هكذا الطوابير والارتفاع ما عنده مسكين دخله ما محدود تضطر انك تشيل هكذا قصد تسرح وتضوي اللي قال ماشي ذاك العمل, لكن الحمد لله
11: اثرت الله وتعبتنا احنا ومعيشين كذا الحمد لله بنقول عليه ولا احنا تعبانين الا مع مشوارنا لا بصدق ان احنا من صباحنا من بعد الفجر لحد الان احنا ما حملنا مشوار واحد. والله حسب نقول ايش يعني، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نمشي امورنا بشكل انفس يعني. ان احنا تعبانين نقول نشكي من نشكي لمن يا اخي؟ اللهم على الله. والله نحن نوجه شركة النفط انها تقدر المواطنين اصحاب الاجرة هذه لا تعبانين، الله ثم على الاربع التجارات حقهم هذه لواجح وترنيق ومن رهواو يعني يقدرونهم يعني اقل حاجة يحددون لهم سعر مناسب مشان يشورون يتحركون، وذا بسعر 31 ذا 36 و600 وذا يعني ما انت داري توقف عند ايش من محطة اللي بتناسبك ما عاد تقدر يعني السعر ثابت واحد. ما شركة النفط على تقوم فوق شغلها كانهم سعر واحد يعني.
12: نعم أثرت علينا وأثرت على حتى المدارس، على الطلاب المدرسة يعني يروحون مع المدرسة والبترول ماشي، وبعض الطلبة يروحون إلى أعمالهم إلى الأشغال الخاصة ويشوفون المشتقات يعني تعبتهم. هذا نريو من

0: الشمس، بعضهم تضر عليهم وبعضهم الحمد لله يعني يقاومون، فما بالك بكبراء كبراء السن. يعني نسأل الله تعالى أنه يخفف عليهم هذا الشيء، والمسؤولين كأنهم ما حصل شيء.
1: مساحة حرة،
2: مساحة حرة.
3: مساحة حرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون، وضيف حلقتنا لهذا الأسبوع هو الأستاذ جابر بن سالم بن جبهة، مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع أزمة المشتقات النفطية في وادي حضرموت وتداعياتها على شؤون الحياة. أستاذ جابر، استمعنا إلى آراء المواطنين في آثار هذه الأزمة على المواطنين، بلا شك أنه هذا الآثار الكثير منا يلمسها، وأنتم بلا شك تدركون مثل هذه الأمور. ما تعليقكم على ما سمعتم، وهل من توضيحات فيما يتعلق بشكل بتركيز حول مسببات هذه الأزمة بشكل يركز لمن فاته الحديث في الدقائق الماضية؟
4: أولا أحب أوضح الجميع بخصوص الأسعار، أسعار المشتقات النفطية. أسعار المشتقات النفطية هي أسعار بالنسبة للنفط المستورد أسعار عالمية. الأسعار ارتفعت في دول العالم أجمع خلال الأشهر اللي مضت، ارتفعت مش عندنا إلا فقط. في الارتفاع، ارتفاع من المصادر وبسبب الأوضاع الراهنة، أي مشتقات نستوردها من برا فعلينا أن نسعرها بالسعر الكلفة
3: مع
4: أجور النقل وعمولة الفرع. لا يمكن يعني أن الفرع يتحمل عباءات كثيرة. التوزيع بالنسبة للمحطات المخالفة، احنا عاملين لجان وميدانية، وأي مواطن يتعرض لمثل هذه المواقف في أي محطات تبيع بأسعار مختلفة فعليه إبلاغ الفرع شركة النفط بالمحطة وبسعرها المخالف. محطات شركة النفط في أغلب المديريات، المديريات المركزية داخل وادي والصحراء متواجدة وبأسعارها الرسمية، فهو متوفرة جميع المواد داخلها من ديزل ومن بترول ومن بترول سوبر اللي هو المستورد.
3: زين، فيما يتعلق بالأسعار الآن، كم سعر الوقود اللي هو البترول، سعر اللتر وسعر الديزل والبترول؟
4: الأسعار حاليا في المحافظة بشكل كامل، احنا كمحافظة حضرموت يكون السعر موحد بين الوادي والساحل بالضبط. فمثل ما نشرت قبل أيام شركة النفط حول الأسعار الرسمية، تم التعميم عندنا بالأسعار المتواجدة حاليا في محطات الشركة ومحطات الوكلاء الذين يتمولون من الفرع بسعر الديزل 1500 ومع لفية عمولة الفرع وعمولة المحطة بعدين، وسعر
3: تضاف له، هذه سعر التكلفة،
4: سعر النفط بالضبط، وسعر البترول المحلي 1150.
3: طيب أمام هذه الأسعار، يعني طبعا هناك، يعني هل يحصل مثلا سوق سوداء، انتعاش للسوق السوداء؟ هل يقف الفرع أمام معالجة أسباب هذه المشكلة؟ التلاعب الذي يحصل، ضبط السوق السوداء، هل السوق السوداء ظاهرة صحية؟
4: أنا أولا أوجه المواطنين حول أصحاب السوق السوداء. أصحاب السوق السوداء هم عبء على المواطن. احنا متخذين اجراءات وعممنا تعميم الى الجهات الامنيه والعسكريه باتخاذ اجراءاتهم ضد اصحاب السوق السوداء. ما زال محطات الفرع متواجد فيها المواد، وانا حدثك اليوم وانا مرت في سيئون محطات الفرع لا يوجد عليها طوابير بخصوص موضوع الديزل، وانما طوابير قليله ومحدوده على بترول المحلي من مارب. واحنا الان في استعداد الى استقبال بعض الكوادر لتغطيه السوق باكمل، والسوق السوداء ستختفي قريبا في حال توفر المواد في محطات الشركه وبالسعر الرسمي.

0: والتزام المواطن بالإبلاغ عن أي إشكالية من هذه الإشكاليات التي قد.
1: طيب وسائل الإبلاغ يعني أستاذ جابر، هل مثلا حددتوا أرقام هواتف تلقي شكاوي مواطنين أم ضروري من حضور الشخص إلى فرع الشركة أم عبر مدير عام المديرية أو كيف؟
0: عندنا عدة طرق، اللي هو هواتف فرع شركة النفط بالوادي موجودة على المواقع وموقعها موجود، والإبلاغ عن السلطات المحلية في المديريات يقومون بإبلاغنا بأي مخالفات.
1: تمام. طب هل أمام مشكلة الوقود الديزل الآن وبعض أو البترول، يعني بعض المدارس تعاني خصيصا أنه الآن يعني توقف يسبب في توقف في الدراسة أو توقف حركة النقل، هل وقفتم أمام هذه المشكلة؟ هل هناك من معالجات آنية لها أو أم أن الأمر يعني الآن هو للجميع، يعني تحكم سياسات محددة للجميع؟
0: إحنا ماخذين في عين الاعتبار ومعطينها الأولوية المؤسسات الحكومية أو المؤسسات التي لابد من وجودها وأداء مهامها في نطاق الوادي، مثل المدارس، مثل المستشفيات. أيوة. هذه يعني احنا في جاهزين بتوفير مادة ديزل في اي وقت يطلبوه للتخفيف على اي خدمة يقدمونها للمواطن، فاحنا بجانبهم المؤسسات الخدمية التي فعلا
1: تقدم خدمة
0: المواطن، فالمواد لهم الأولوية. طيب. فوق كل
1: الناس. طيب أصحاب التيك توك، أصحاب الجرى، أصحاب اللي يتقاضوا هذا، يعني أصحاب برضو الزراعة عندهم مشكلة في هذه المواضيع، المحطة الزراعية يعني هل هناك فعلتوها بعض المحطات أو المزارعين يتجهوا لبعض المحطات مثلا؟
0: نتحدث لك عندنا المحطات الزراعية في سيهون وفي تريم متوفرة فيها المواد ومحطات الشركة. بالنسبة للمزارعين الأغلبية هم الآن معتمدين على الطاقة واستهلاكهم المعتاد، وأنا أوضح لأن في كثير من الناس يستغلون هذه الظروف. إذا أنت قبل سنة تستهلك 10,000 لتر وفجأة تجي عندي اليوم وتقول أنا استهلاكي 20,000 لتر، أنا لم أسمح أبدا أني أعطيك 20,000 لتر، لأني أعرف أنها رايحة إلى
1: سوق سوريا.
0: أيوة. أنت استهلاكك عندي 5,000 قبل سنة، كل شهر تأخذ 5,000، وفي وقت الأزمة تجي تبغى
1: زيادة
0: 15,000، لا هذه لا يمكن نسمعها أبدا ورافضة تماما. وعندي تعميم على المبيعات أن أي استهلاك مرفق خدمي أو استهلاك محطة تمون فاستهلاكها المعدل السنوي يعطى، ما فوقه لن يعطى أبدا،
1: بحيث أنه يكون هذا معيار
0: للشفافية. أيه. ولوصول الكميات المحددة، رغم أنها محددة كميات شحيحة وقليلة، فإحنا اتخذنا بعض الإجراءات الصارمة التي لم يعني تسبب أي مشكلة على المواطن أو توزيع غير عادل، فإحنا رفضناها تماما واعتمدنا على المعيار المعدل السنوي لكل مؤسسة ولكل جهة.
1: ممتاز جدا. طبعا أمام هذه الرقابة، يعني هل هناك ضبط، تم ضبط شيء من المحطات المخالفة خلال الأيام هذه؟
0: نعم عدة محطات تم ضبطها وتم إبلاغها وتم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الأجراءات اللازمة من سحب ترخيص وإقفال محطة وغرامة وعدم تموين، فكل المحطات اللي
1: مخالفة
0: سنتخذ فيها الإجراءات القانونية حسب اللوائح لدى فرع شركة النفط.
1: طيب هل معناته أنه الأسعار هذه قد تكون أيضا معرضة أيضا للزيادة أو النقصان إذا نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة؟
0: شوف، عادة إحنا خلال السنوات الماضية كان في زيادة وفي نقصان، في زيادة وفي نقصان، يعني على حسب السعر اللي يأتينا من المصدر وعلى حسب التكلفة التي تأتي. أنت لن تتحدث عن موضوع الشحنة اللي تستورد إلى أيوه. شركة النفط أيوه. مثل باخرة
1: أيوه.
0: أنا كنت يعني إذا جابوا باخرة قبل 3 أشهر فرق في أجور نقلها كما الباخرة اللي بتجي قبل شهر،
1: مؤكد
0: من ناحية التأمين تضاعف ثلاث مرات تامين بحسب عند البواخر. النقل تضاعف في البحر بسبب المخاطر. الخام ارتفع ما يعادل الى ضعف، بدا من $70 وصل الى $118 ارتفاع.
1: هذا ارتفاع
0: هذه عالمي. طبعا اكيد بتزيد على المواد على.
1: طيب امام هذه المعادله استاذ جابر، يعني قد المواطن لا يدرك انه هناك مؤثرات خارجيه تؤثر على سعر المنتج بسبب ظروف محددة. طبعا نحن نعيش في بيئة منطقة مهلكة يعني، وربما غالبية الناس لا تفهم هذه، وربما تبرر أنه عكس ذلك أنه هؤلاء يزايدوا في هذا الموضوع أو عكس ذلك. لكن منطقيا وطبيعيا كيف يمكن أن يقتنع المواطن بمثل هذه التوضيحات اللي لازم أنها تأخذ في الاعتبار، على اعتبار أنه هذه أيضا ليست اليمن البلد التي تضررت، كثير من البلدان بما فيها حتى دول أخرى يعني. صح. ممكن كيف توضح ذلك المواطن؟
0: عادة المواطن البسيطة عندما يتم رفع سعر في السوق المحلي من قبل شركة النفط، على طول يربط أن السعر هذه شركة النفط فرع الوادي أو فرع الساحل أو هي اللي رفعت، يعني هذا زودوا الربح حقهم، هذول يعني يتعاملون بشكل يكثر عن المواطن. لا، احنا احيانا نبيع المواد حقنا بخسارة عشان ما يرتفع السعر، بس ما تقدر انت كشركة انك تسوق بدون في خسارة، بتنهار الشركة.
1: بالضبط.
0: الشركة تقدم دعم لجميع المؤسسات، فعمولة الشركة محدودة ومعروفة حسب القانون واللوائح. فاذا جاء السعر عليه الفرع بسعر مرتفع من المصدر والكلفة، لا بد أن يرتفع، ولا بد يتفهم المواطن أن الموضوع خارج نطاق الفرع أو السلطة، فهذه أسعار عالمية، أسعار تتغير بين فترة إلى فترة.
1: أكيد.
0: حتى في النقل والتامين، تامين الباخرة اللي تنقل المادة الميناء، بدل ما كان تامينها مبلغ قبل شهرين تضاعف المبلغ 3 مرات، أكيد بيرتفع السعر
1: وبيأثر على
0: التكلفة وبيأثر على الكلفة
1: بإذن الله تعالى. طيب خلينا نأخذ بعض اتصالات المواطنين. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: معك أحمد الأحمدي من سيون.
1: أهلا وسهلا أخوي أحمد، تفضل.
2: عندنا بعض المقترحات للموضوع هذا.
1: تفضل.
2: وهو قضية أنه توفير رقم للتواصل للشركة لكشف المتلاعبين وللشكاوي، أيضا إنشاء موقع إلكتروني للتواصل لكشف المتلاعبين، توفير كميات مدعومة للمزارعين وذوي الحاجات والمستشفيات، وأيضا إنهاء الحرب عسكريا لتسهيل النقل وكشف المتلاعبين، أيضا الغاز لتوفيره، توفير محطات خاصة للدولة وبترو مثيلة، وأيضا توفير بوز غاز صغيرة للتوزيع في الأحياء، وتوفير مصفاة للوادي للغاز وللبشقات البترولية، وكذلك بوز صغيرة لتوزيع البترول والديزل من قبل شركات النفط وبترو مثيلة، فتح المجال للقطاع الخاص لتوفير المشتقات بأسعار رخيصة للمواطنين من الدول القريبة، أيضا إلغاء رسوم الغالية للنقل، كشف الفاسدين المتلاعبين عبر الاستخبارات ومصادرة الكميات المباعة من الشركة لهم وبيعها بأسعار رخيصة، إلغاء الجمارك لاستيراد الغاز والمشتقات من الدول ومن الدول القريبة، وأيضا وللقطاع الخاص لاستيراده، أيضا طيب. ترخيص الجمارك لاستيراد المشتقات، وكذلك ترخيص عملية البيع.
1: واصل يا أخي.
2: للمواطن شوي فقرة شوي بسيطة، عفوا. أيضا إصلاح الطرق واختصارها وتسهيلها.
1: طيب يا أخوي أحمد، إن شاء الله خلنا إحنا عشان نقدر نجاوب على ذيلا كل ما بقدر.
2: لا بس شوي اقتراحات بس وباختم شيء عاد قريب، بس واحد يمكن أو شيء.
1: يلا هات الواحد تفضل.
2: أيضا الاستيراد المشتقات والغاز عبر مواني قريبة في الدولة، وإنشاء مواني قريبة لاستيراده.
1: تمام.
2: وخزنه. وأيضا أشكر المدير عندك.
1: أيوة.
2: أشكر المدير عندك لتوفير محطات في البلاد، محطات جديدة قامت بسيارها من الأخ فلهوم هذا التاجر، وسهلت على المواطنين عدم الازدحام. وأيضا أقول للمدير، لا تعاتبون على هؤلاء الذين يبيعون البترول في الشوارع، فقد انهم يحتاجون لبيعه ليتكسبون، فربما يستوردونه بسياراتهم من الخليج ويبيعونه. طيب. فيغطون الأزمة.
1: طيب طيب شكرا،
2: يعني نحن نعاتب عليهم في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم،
1: شكرا أخي. الله يحفظك. شكرا أخي أحمد. طيب أخوي أحمد أشار إلى أنه رقم التواصل والموقع الإلكتروني، أنت ذكرت هذا في حديثك.
0: نعم، نعم. عادة سيتم عادة التعميم بأرقام الفرع، الأبلاغ والشكاوي، وصفحة الفرع على
1: فيسبوك.
0: الفيسبوك موجودة. طبعا. ويتم عادة التعميم بجميع الأرقام.
1: ممتاز جدا. البقية المقترحات طبعا بعضها في موضوع الغاز ليس هو مجال موضوعنا، إن شاء الله سنرتب حلقة خاصة لموضوع الغاز. بموضوع الأمور الخارج عن إرادتكم كما الجمارك والنقل والخطوط، هذه مواضيع مركزية أعتقد في مقامها الأول. لو نركز في جهدنا على الأسئلة المحلية حتى نستغل الوقت. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: في البداية
1: الاسم الكريم.
3: نقول إنه عملية استيراد النفط من الخارج فيه احتكار. احتكار تجار معينين يمكن ذكرهم بالأسماء، هم مع السلطات، مع شركة النفط. وبالتالي لما كان في فترة من فترات انفتح البحر، انفتح من المكلة، فكانت في تنافس في في في في كميات الوافلة، والأسعار كانت معقولة. ولكن الآن محتكر من قبل أشخاص معينين استيراد من الخارج. الشيء الثاني انه الاخ يابر بن يبهه فرع الشركه بالوادي والصحراء تحول في عهده الى اداره او قسم تبع فرع شركه النفط بالساحل للاسف الشديد. بدليل على ذلك لما تطلع الاسعار في الساحل تطلع الاسعار هنا عندنا تو بعد يومين ومن دون اعلان حتى. القرار الساحل يمشي تو هنا عندنا. في فتره سابقه قبل يتولى هو الشركه كانت في أسعار في الوادي، خاصة بالوادي، كانت الدبة ب14,000 ريال، 16,000، وفي الساحل كانت ب20 و22 دبة الديزل.
1: طيب طيب واضح.
3: أشهر تستمر.
1: واضح واضح السؤال. عاد شيء ثاني.
3: الشيء الثالث إن الكمية للوادي من الديزل في عام 2015 لو رجع الأرشيف الشركة هو يابر بيشوف الكميات كم لتستهلك في الوادي والفرق الآن كم. يعني الناس أكثر من 50% من مستهلكي الديزل تحولوا للطاقة، المزارعين، مواطير الفنادق، مواطير المسايد، البيوت، استغنوا عن الديزل، بقى الديزل للمعدات الثقيلة فقط. طيب. وأزمة فيه.
1: شكرا جزيلا لك خويفين.
3: شكرا. يلا العفو منكم يا أستاذ.
1: الله يحفظك يا رب. أشار إلى مرحلة لأنه التنافس في الاستيراد، وأنه أعتقد برضو حتى شركة النفط تعمل على هذا الأمر.
0: أنا أحب أوضح للأخ بخصوص بعض النقاط اللي ذكرها. فرع الوادي فرع مستقل وفرع له لوائحه الخاصة في كل شيء، مرتبط بالإدارة العامة بشركة النفط والجمهورية اليمنية، وليس مرتبط بأي فرع نهاية
1: مثل بقية الفروع.
0: ولكن في كثير من الناس تنقصهم المعلومة في عام 2022. نتكلم لك قبل 3 سنوات أو 4 سنوات تم إنشاء الإدارة العامة لشركة النفط في عدن. حيث كانت أول بصنعاء. تم إنشاءها وتم ربط الفروع
1: بها
0: من ضمنها فرع الوادي وفرع الساحل. وأي تسعيرة تجي ما تجي من فرع الساحل، من بعد ما تم ربطهم بالإدارة العامة تجي من الإدارة العامة على فرع الوادي وعلى فرع الساحل وعلى فرع المهرة وعلى فرع عدن،
1: لأنها إدارة مركزية في عدن
0: على الفروع. صح. قبل 2022 كانت الفروع عندها استقلالية
1: بحكم الوضع السياسي،
0: بحكم الوضع السياسي قبل ترتيب إعادة الإدارة العامة إلى عدن وترتيبها وبدأ عملها. أما من بعد 2022 أنا مسكت الفرع نهاية 2022 مع استلام الإدارة العامة بالإشراف على الفروع وربطها بها في كل شيء. حتى الاستيراد أصبح من قبل الإدارة العامة وليس من عند الفروع، ولا يسمحوا لنا بالاستيراد حسب اللوائح والقوانين. تستورد الإدارة العامة وترسل شحناتنا إلى كل فرع له شحنة أو له بالطن. أنت يا فرع الوادي لك 1,000 طن، أنت يا فرع الساحل لك 1,000 طن، أنت سعره كذا كذا، سعره كذا كذا، يجينا مسعر محدد. هذه للتوضيح للمواطنين.
1: ممتاز جدا. طيب فيما يتعلق بأنه الآن طبعا أشار إلى أنه في 2015 كانت الكمية كبيرة للاستهلاك، أشرت في حديثك لأنه هناك تغير في كمية المخزون، في كمية الاستهلاك من قبل التغير في المستهلكين للتحول الطاقة الشمسية.
0: بالضبط.
1: بس أمام المشكلة هذه أنه طبعا هو الآن هي مسألة التزود بالكمية الواصلة إليكم فهي ضعيفة.
0: التزود من ناحية الكمية اللي تطرق لها عننا بعض المصادر، هي مثل ما قلت لك أحيانا عندما تم ربط المصادر بالإدارة العامة ومصدر بتروميسي له برضه تم تخفيض الكمية بسبب تحويلها المنحة الكهرباء، فعلا يعني تم تخفيض المخصص وليس لفرع الوادي، حتى لفرع الساحل ولفرع المهرة ولفرع عدن حقهم مخصصات قلت من المصدر الخارجي، وفرع الساحل وفرع الوادي قل من المصدر بترومزي
1: داخلي وداخلي. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. ما في اتصال. السلام عليكم. طيب امام هذه المشكله استاذ جابر، هل هناك حلول قريبه؟ هل هناك شحنات قادمه، تدخلات عاجله؟
0: انا ابشرك اولا ان فيها تواصل مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت ومع وكيل الوادي بخصوص رفع الانتاج من بتروموسيلة للفروع لفرع الوادي ولفرع الساحل خلال الأيام القادمة بإذن الله. سيتم رفع الكميات المحلية من بتروموسيلة، والإدارة العامة تستقبل عدة بواخر في الأيام هذه.
1: ممتاز.
0: وسيتم توزيعها على الفروع، والحمد لله أمس واليوم كانت الأمور عندنا طيبة، بحيث مدونا بعدة قواطر من مادة ديزل وضخنا بها المحطات، واليوم المحطات ما في أي طابور بالنسبة على مادة ديزل
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يشهد استقرار في بقية المنتجات. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. أهلا وسهلا، من معنا؟
4: معك حسن عبد الرحمن بحرس.
1: يا مرحبا أخوي حسن، تفضل.
4: يا أخي الله يحفظك وشكرا على المقابلة المدير. وأنا عندي سؤالين فقط.
1: تفضل.
4: من ناحية البترول يا أخي، لو تسمح من المدير الشركة عندكم يوفر للمحطات عشان كاملا، مو مشكلة بسعر زيادة عادي، يوفرها كامل المحطات بشكل عام عشان يزحم الناس شمس ناس حماة توابيط. لو
1: عطوه المحطات
4: كامل
1: بيمشي التوابيط،
4: ما
1: حد يتحمل قطعة. تمام، واضح السؤال. سؤال ثاني.
4: سؤال الغاز الشكل منه. يا
1: أخي
4: في غاز إتباع.
1: طيب يا حسن، الغاز مينة. الغاز ده ما هو موضوعنا، إن شاء الله بنرتب حلقة خاصة للغاز.
4: بس أنا عندي أتوقع ومدير، نحن إن شاء الله شاكرينه ومقدرينه، وإذا الله بخير ونتعاون مع المواطنين
1: بإذن الله،
4: يعتبروا المواطنين وقت حماة.
1: نعم،
4: يعني ما هو مشكلة زيادة، يعطي المحطات كاملا.
1: واصل واصل واصل يا حسن، شكرا جزيلا لك.
4: والسلام على المدير.
1: سلام عليك. طيب أخوي حسن بحرق يسأل يقول ليه ما توزعونه على المحطات كلها، زيدوا السعر ماشي مشكلة، لكن أهم شيء يوصل للناس.
0: البترول سيتم استيراد اللي هي الباخر اللي دخلت بترول، سيتم توزيع الباخرة على الفروع في خلال اليومين هذا، ويتم تغطية كل المحطات. أصلا هو أنا لي 3 سنوات كان عندي مليان في الخزانات، ما يرضون يشلونه، ما يرضون يشلونه أصحاب المحطات والله، والحمد لله الآن ستوفر في اليومين هذه بالنسبة لمادة البترول، ستوفر ويتم أرغام بعض المحطات بأخذ مخصصات
1: كامل للبيع.
0: كامل
1: للبيع. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. عاد مو جاهز. طيب جهز الاتصال بنعود لك. طيب هل سلوك المستهلك يا مدير يؤثر على الأزمة؟ هل السلوك الآن لبعض الناس والله يعني هل الأمر إنه
0: والله إحنا دائما هنا في الوادي أو في حضرموت بشكل عام، يعني بعض السلوكيات الدخيلة علينا قد تؤثر أحيانا على معاناة المواطن، يعبر على المحطة وشاف 4 سيارات طابور راح يطبر وراها
1: مرة ثانية
0: برا، يعني الطابور عنده خلاص يا أخي، يقول لك المادة ما مستحيل تنقطع داخل المحطة، هو يفكر أنه يا بتنقطع المادة أو بيزيد سعرها، خلني يطبر
1: يسبب مشكلة،
0: يسبب مشكلة طبعا
1: وزحمة
0: على الفاضي. عندنا المواد ما أنت داخل الأزمة اللي مرت لا جاهدت كثير، بذلوا جهود كثيرة في المبيعات أنها لم ينقطع المادة خاص على محطات الشركة ولا انقطعت حتى دقيقة، ولكن يدخل الطابور ويستدفع ازدحام للناس، بعضهم يعبي يروح فجأة لو رجع في الطابور ثاني مرة.
1: صح،
0: وهذه
1: سلوكيات خاطئة. طيب فيما يتعلق بالإعلان عن المحطات يا مدير، هل يمكن شركة النفط تتبنى الإعلان عن المحطات النازل فيها البترول؟
0: لا، أنا ما نعب بذلك أبدا.
1: في صفحاتكم، في وسائل الإعلان، في الإذاعة؟
0: لا ما أنا أبدا. سيتم كشف يوميا بالمحطات اللي ينزل لها.
1: أيوه، مشان
0: إعلان على الموقع حقنا وإعلان على الموقع حقنا، ما عندنا أي إشكالية. بالعكس، إحنا الشفافية والصراحة والتوزيع العادل كإدارة الفرع هي مبدانا. لا يمكن نضيف أي معاناة على معاناة المواطن اللي قد يتكبدها، وإحنا في هذه المنصب وأمام الله وأمام المواطنين إن نقوم بكل جهد نستطيع عليه
1: بإذن الله تعالى. شاكرين لكم وجودكم معنا أستاذ جابر بن جبهة، مدير عام شركة النفط بالوادي والصحراء. الوقت بصراحة سرق نحن وعبر بشكل سريع جدا، لكن إن شاء الله نضع هذه القضية أمام طاولتكم للعمل بشكل مكثف خلال الأيام القادمة على ما وعدتم به. إن شاء الله تلاقي حلول واستجابة فعلة، يلاقي المواطن هذه الخدمة متاحة له في جميع المحطات بإذن الله، سواء كانت المحطات التجارية أو المحطات الخاصة بشركة النفط. وحلو أنكم بدأتوا بانتهاج بعض إضافة بعض الشركات الخاصة إلى قوام شركة النفط. إن شاء الله نلاقي هذه الإضافات في بقية المديريات إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: وإحنا على خطة للفرع أنها ستمتد إلى عدة المديريات، أنها ستكون حاضرة شركة النفط بمحطات خاصة تبعها، وهذه الخطة عام 26 أنا وضعتها أن المديريات التي لم يوجد فيها محطات الفرع للشركة ستكون في خلال 26 محطات للفرع داخلها،
1: وبتسهل كثير،
0: وبتسهل على المواطن والوصول المادة إلى المواطن عن طريقها بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: شكرا
1: تعالى.
0: لكم،
1: شكرا لكم ولحضوركم ولتفاعلكم واستجابتكم للدعوة الكريمة في هذه الحلقة. هل من كلمة تختم بها؟
0: نختمها بإذن الله، جهود ستبقى مستمرة وتكاتف الجميع مع بعض يد واحدة لتخفيف أي شيء يخفف على المواطن
1: بإذن الله. إذن في ختام هذه الحلقة يتضح أن أزمة المشتقات النفطية ليست مجرد نقص مادة فقط، بل هي قضية تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، تنعكس على الحركة، على العمل، على الخدمات، على معيشة الناس. ما بين تحديات الإمداد وآليات التوزيع وضبط الأسعار، دور الرقابة، كل هذه النقاط تداولناها في موضوعنا لهذه الحلقة. تبقى الحاجة قائمة إلى معالجات سريعة بإذن الله تعالى من شركة النفط، رؤية واضحة، تعاون مشترك أيضا بين الجهات المعنية، بين المجتمع أيضا، بين المواطن وسلوكه في هذه القضية لتجاوز هذه المرحلة بأقل أضرار. يبقى صوت المواطن حاضرا ليس فقط لنقل المعاناة، بل أيضا ليكون جزءا من الحل عبر الوعي، التنظيم، التعاون. وصوت إذاعة سيئون هو واصل إليكم في هذا البرنامج مساحة حرة وفي بقية البرامج إن شاء الله. شكرا لكم ضيفنا الكريم، شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لفريق العمل في البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مساحة حرة، مساحة حرة. الإعداد والتقديم أمجد عبد الله، التنسيق والمتابعة عبد الباسط عبد الله، اللقاءات الميدانية هشام بزمول، التنفيذ والإخراج خالد مطبق، الإشراف العام هدار الهدار. نكون معكم على مدار ساعة كاملة، نفتح فيها الملفات ونقرب فيها المسافات حول مختلف الخدمات.

أخي المواطن، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئول 89.5 FM. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئول.
1: سمع من حديث وأخباري
2: يا عبدالوك، ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون أنتم.
4: في حياتنا أمنيات تزهر في بساتين المرح،
5: وفي بيوتنا حكايات تزهو بها كقناديل الفرح،
4: ومن شواطئ المحبة تتدفق ينابيع السعادة وترفرف
5: في
4: بيت العز.
5: بيت العز،
6: بيت العز بيتنا، على بابك عنبتنا.
4: بيت العز ساعة أثيرية من إذاعة سيئون
5: للأسرة والمرأة والطفل.
4: الإعداد والتقديم صباح سعيد،
7: حسن دومان
4: ونهلة نصر.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم في مستهل حلقة أخرى جديدة من برنامج الأسرة والمرأة والطفل بيت العز. أيها الأعزاء، حلقة هذا الأسبوع بعنوان صحة الأسرة أمانة ومسؤولية لبناء مجتمع سليم. هذا الموضوع سنناقشه بكل تفاصيله مع ضيفنا لهذا الأسبوع الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت. مرحبا بكم معنا أستاذ محبوب في برنامج الأسرة والطفل والمرأة وبيت العز. كما نرحب أيها الأعزاء بمداخلاتكم واستفساراتكم بالاتصال المباشر على هاتف الاستديو 40 55 55 أو على صفحتنا على الفيسبوك. أيها الأعزاء، صحة الأسرة ليست خيارا بل أمانة ومسؤولية تقع على عاتق كل فرد فيها، فهي الأساس الذي يبنى عليه مجتمع سليم ومتماسك، ومن داخل البيت تبدأ أولى خطوات الوقاية والرعاية، حيث تتشكل العادات الصحية وتترسخ القيم التي تحمي الأجيال من المخاطر. أيها الأعزاء، في حلقة هذا اليوم نفتح ملف صحة الأسرة أمانة ومسؤولية لبناء مجتمع سليم، لنسلط الضوء على أهمية الوعي الصحي داخل الأسرة ودور كل فرد في تعزيز بيئة صحية آمنة، كما نستعرض أبرز التحديات التي قد تواجه الأسر ونناقش الحلول مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محبوب. كونوا معنا في هذا الحوار لنتشارك الفائدة ونضع خطوات عملية نحو أسرة أكثر صحة ومجتمع أكثر عافية. أيها الأعزاء، قبل أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا، دعونا نتابع هذا الاستطلاع القصير لمن خلاله سنتعرف حول الآراء المختلفة، ثم نعود إليكم.
1: استطلاع.
2: إذا تعودت الأسرة المقولة المعروفة والتي يحسبها عند كل المجتمعات، هذه المقولة التاريخية، النظافة من الإيمان. فإذا تعود الناس والأسرة والمجتمع والفرد أن النظافة من الإيمان، إذن هذا شيء جميل. هنا تتعزز ويتعزز في الأسرة دور النظافة، ويبدأ يسمع الطفل ويسمع الكبير والصغير. فهنا يتساءلون الكثير خصوصا الصغار، ما معنى النظافة من الإيمان وما علاقة الإيمان بالنظافة؟ يمكن نقول نعم أننا لا نصلي ونتقرب إلى الله بالصلاة إلا إذا تنظفنا، والنظافة هي الوضوء. فهذا الاستعداد للوضوء بالنظافة التامة بالتقرب إلى الله، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن النظافة من الإيمان.
3: السلام عليكم. السؤال هذا هو سؤال مهم جدا، لأن صحة المجتمع تبدأ فعلا من داخل الأسرة وليس من المستشفيات أو القوانين فقط. مساهمة كل فرد حتى ولو كان بشكل بسيط جدا تتراكم وتتجمع لتكون فرقا كبيرا. الفكرة الأساسية أن الأسرة هي أساس نظام متكامل، وكل شخص طبعا له دور. فنحن ممكن نقسمها إلى يعني إلى الأدوار هذه، أو على حسب الأشخاص الموجودين في الأسرة. الأب أو من يعيل، الأب أو المعيل، دوره لا يقتصر فقط على توفير المال، فيجب أن يشمل خلق بيئة مستقرة آمنة، يكون داعم نفسي، يشارك في اتخاذ القرارات الصحية، مثل إيش نوع الأكل اللي يدخل البيت، أوقاته، مواعيد النوم، وما إلى ذلك يعني. ويجب أن يكون أيضا قدوة في السلوك، يعني الأب والمعيل هذا يجب أن يكون قدوة لأولاده، يعني ما يكون مثلا مخزن يدخن يعني يشيش ما إلى ذلك يعني، أو أنه يتأخره في النوم، أو أنه يمارس عادات سيئة، فيكون قدوة سيئة. بالعكس يجب أن يكون قدوة حسنة، لأن هذا يضع أساسا قويا لصحة الأسرة.
1: هكذا لكل إنسان في أسرته أن يهتم فيها من ناحية النظافة، وكذلك الأمهات تهتم في قضية التطعيم الأطفال والاهتمام في قضية التطعيم، حتى ينشأ الابن في وقاية من هذه الأمراض، من الحصبة وما شابهها من تلك الأمراض. فنسأل الله أن يعرفنا بهذه الحقوق. قال النبي عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب وكبار السن في البيوت عليهم أن يراعوا أبنائهم في قضية الصحة من ناحية الطعام والشراب والمأكل والمشرب. نعم، وهذه أمانة لا بد أن نعطيها حقها.
4: أول بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعتنا الحبيبة إذاعة سون، والبرنامج برنامج سيء يعني، ولكن هذا الموضوع موضوع مهم بصراحة. نحن أبناء حضرموت وخاصة أبناء العاصمة سون، عندنا كان في سون بصراحة وما زال موجود في بعض بيوت انقرض يعني، كان هذه النظافة داخل البيت يعني بصراحة نظافة، كانت ثقافة عندنا في حضرموت، ما هي إلا النظافة. كان النساء أول أمهاتنا والعريم زمان كان يصفي البيت كله وتنظر برا على البيت يعني، الشوارع الحمامات شوارع اللي برا تنظف يعني، كانت لها حلا. أول نظافة عندنا في حضرموت في سيون كان ثقافة حلوة، اليوم دخلت لنا ثقافة ثانية. شفت يعني ما نعرفين كيف هذا، والناس قلت حقهم المعنويات، النساء والذل في البيوت يعني، يوم حتى البيوت تدخل معادة كم أول كان حتى يرشون الستر برا، نكثر انه يرشون التكاك يرشون يعني. يا سلام، اليوم من ضمن موضوعكم هذا نحن الناس، حتى الناس اليوم ما عندهم ثقافة حتى في النظافة يعني، يعطون طفل صغير القمامة يندربز قلب ابوه تحت ياره، شفت اليار هذا زقلبه تحته، ايش هذا؟ انتوا ثقفوا عيالكم واولادكم، هذا يشن القمامة هذه. وفي ما قصرت إدارة النظافة بالوادي والصحراء وبالبديرية، جعلت أماكن للنظافة يشلونها. اليوم نشوف الشوارع يعني القمامة مطيرة في كل مكان، فأعمال النظافة مساكين يعني تعبانين من وراء هذول يتعبون ينظفون، برغم أنه في أماكن. نتمنى من السلطة أن يعني تعمل حصص لهذول الناس ثقافية ثقفهم، ولكن أنا بصراحة أبغانا أيام زمان تريع أيام النساء يعني صدق، لكن أنا أصحاب الثقافة أن النظافة عيبونا، كرموا قبل مدة بعض النساء تنظف عادة زي زمان تحت البيوت في رمضان كرموهم تكريم حلو. أنا بغيت النساء يعدن هذا الشيء زين اليبيل، مش النساء بس، حتى الريال والأبناء والأولاد ينظفون تحت بيوتهم. خلينا سيهون وحضرموت تريع أيام زمان، وين سيهون تريع أيام زمان حلوة يا أخوي.
5: والآن نحن في الوضع هذا الذي فيه الطب ما شاء الله انتشار والصحة والنظافة، ومن ناحية النظافة كمان النظافة اختلفت معي كما أول زمان، فعلى الإنسان أن يتابع صحته ويتابع صحة ابنه وأولاده وزوجته وكل شيء، فعلى المخلوق أن يحافظ على نظافته ونظافة بيته ونظافة أهل بيته، كل شيء هذا عليك يا المخلوق أن تحافظ على صحتك.

0: استمعنا للاستطلاع أستاذ محبوب، ونترك لك التعليق على ما تم طرحه من آراء ووجهات نظر في هذا الاستطلاع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاستطلاع كان مركز كله على النظافة، وكلام جميل من الشارع، كلام جميل وطرحه، وتقريبا المهم والنقاط اللي ممكن تفيد في عملية النظافة. النظافة هي أساس، هي من الأمور الخمسة اللي تقوم عليها الصحة، والنظافة هي تعتبر المانع الرئيسي لعملية نقل الأمراض. نظافة شخصية، نظافة عامة، النظافة هي أساس أيضا في شريعتنا الإسلامية، حث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جانب من جانب الوقاية المتعددة، النقاط المتعددة في الجانب الوقاية حثت عليها. النظافة هي في ديننا الإسلامي أساس كما قلنا، ولكن في في في في منظور الناس لعملية الإسلام إنه هو دين وقاية، يحضرونه حتى العالم، حتى الناس اللي ما يعرفونش عن ذاك يسمون الدين دين الإسلام وقاية. النظافة مهمة، النظافة الشخصية، النظافة تعتبر عملية حتى صلاتنا، ما تصح وتقبل إلا بعملية النظافة، نظافة البدن، أعضاء الوضوء، نظافة الثوب، نظافة المكان، البيئة اللي بتأدي فيها العبادة لازم تكون نظيفة من شروطها. النظافة متعددات في السنة النبوية، نقاط متعددة أهمها واللي يركز عليها شريعتنا الإسلامية وحثت عليها السنة النبوية، نظافة الفم طرحت لها أساسي، والقاعدة الأساسية اللي عليها الآن يرتكز الطب، ما يسمى الطب الفم، طب الأسنان، تنظيف الفم وهو الأساس فيها. أمرتنا بالسواك، مطهرة بما معنى النظافة، وفي ذلك حتى شريعتنا الإسلامية جعلت كل أمر صحي يقوم بالإنسان له أجر وثواب. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة مطهرة للفم، وأضاف معها مرضاة من الرب، إنك تنظف وترضي ربك في ذلك. النظافة البيت، تكلموا في الاستطلاع عن نظافة البيت، الآن أعدوا أن نظافة البيت هي من النظافة الشخصية. بيدخل أنا بيت واحد، بيدخل بيتك، بتحسس البيت، إذا حصلت البيت أنت نظيف، إذا حصلت البيت أي كلام يعود للأسرة نفسها، يعود للأسرة بنفسها هي نظافة. الأهم شيء في عملية النظافة البيئة الخارجية، البيئة الخارجية أساسية، وبالتالي جاء في الحديث نظفوا أفنيتكم، أمر عملية تنظيف الفناء في البيت كله. حتى أول كان أي آبانا وأجدادنا فهموا بعملية الحديث نظفوا أفنيتكم، كان بدري، تذكرها بعض الأخوان في استطلاع أنه بدري تقوم النساء من الصبح بعد صلاة الفجر يكنسون تحت البيت، الجار ذا يكنس والثاني يكنس ويجمعونه ويجيبون الدكاك يرشونها، تحصل سيمون أو تريم مدينة بعد ساعة كلها بأكملها كلها تلمع، يعني ما في مخلفات، ما في، كلها تلمع، كانت كذا يعني مفهوم. إماطة الأذى عن الطريق أيضا الحديث، إماطة الأذى يعني، وخاصة الآن عندنا تركز نحن القمامات، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل هذا، أنت ميط الأذى وأنت تطرح الأذى، مفاهيم تغيرت، ولكن هي النظافة هي الأساس في في في الصحة، بمعنى الأساسيات الصحة للنظافة.
0: طبعا شكرا أستاذ محبوب طبعا على تعليقكم على هذا الاستطلاع، ومن خلال هذه الآراء المختلفة من الإخوة والأخوات في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم. الآن أيها الأعزاء نذهب لفاصل ثم نعود لمناقشة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع.

0: أيها العساء، نعود مرة أخرى في هذا البرنامج وهذا الحوار الخاص في حلقة اليوم. طبعا لو تعرف المستمع الكريم حول ما يتعلق بما المقصود بمفهوم صحة الأسرة.
1: مفهوم صحة الأسرة هو يرتبط ارتباط مباشر بمفهوم الصحة نفسه، وتعني نحن الصحة بنذكرها في موضوعنا تعني المعافاة، معافاة الإنسان، وتشمل على أربع أبعاد، أتقول أو ركائز، سمها ما شئت من الأسماء. أول بعد فيها هي المعافاة في الجسد، صحة الجسد، صحة الجسد مهمة. والشيء اللي لازم يدركه الإنسان أنه داخل جسدك جهاز، ما يسمى جهاز المناعة. وبعض الأخصائيين يحب تسميته وزارة الدفاع داخل الجسم. هذا الجهاز لازم تزوده بذخيرة جيدة، ما هي ذخيرة مغشوشة، علشان يقوم بواجبه المستمر والدائم، الدفاع عن غزو مسببات المرض، وبالتالي يبغى عملية اختيار غذاء متوازن طيب نظيف. الجسد يجب أن يهتم به الإنسان أيضا كما ذكرنا في عملية النظافة حتى الجسد. المعافاة الثانية أو الركيزة الثانية اللي بتكلم عنها المعافاة في العقل، معافاة في الجسم، معافاة في العقل، صحة نفسية. عقلك ذا هو المهم، ما تسمى أول ثلاث آفات تأثر على عملية صحة المعافاة في العقل. ثلاث آفات يقولونها الآفات الصحية: التدخين، مخدرات، القات، وأيضا ما تسمى الأمراض التي تنبثق مع عملية الرذيلة، أمراض تسمى الجنسية. هذه هي اللي تربك، والعملية العقل ذا العقل تحافظ عليه جدا هو المهم. حتى في المثل الحضرمي دائما يرددونه، يقول لا تبكي على من مات، ابك على من راع عقله.
0: نعم،
1: اللي مات مات، ولكن اللي قدامك ذا مصاب بحالة نفسية ولا الخلل عقلي، هو ذا اللي يحتاج بك. المعافاة الثالثة وهي معافاة اجتماعية، بعد اجتماعي يتركز على صحة الأسرة، ويترتب في الأساس الأول عملية الاستقرار، الاستقرار داخل الأسرة ده مهم، استقرار داخل الأسرة، وده شيء مطلوب في صحة الأسرة، مطلوب الاستقرار الأسري، ما بعده الاستقرار حولك، المجتمع اللي حولك، المجورة لازم تستقر فيها، مجورة تصبح إسر داخل إطار المجورة مستقر، لا تذيارك.
0: نعم،
1: وده الرسول صلى الله عليه وسلم وجه فيها توجيه كثير حول المجورة، طرح لها حقوق لأنها يتأدى منها جارة، طرح حقوق. حتى الصحابة عندما يستمعون له قالوا ظننا أن الجار بيورث الجار، كثر حديث الرسول عن عملية الجار، وده الجار جدا يعني لازم له حقوق، ده يعتبر من الاستقرار، عشان تستقر جميع الأسر كلها في مكان واحد. وأيضا الاستقرار الاجتماعي بيشمل البلد كلها
0: بشكل عام،
1: لا ما استقرت نحن عندنا الاستقرار الاجتماعي كله يعني شيء كأنه تخلخل عندنا.
0: أيوة، مهزوز يعني مهزوز. فعلا لا فعلا صح. تمام،
1: الرابع وهو الأهم، وهذا منظمة الصحة بعدين أدركته وطرحته، مهم المعافاة في الروح، صلتك بالله، ما تستقيم صحة البدن والصحة النفسية إلا العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ده مهم. حتى أنهم اضطروا طرحوه وأضافوه أنه من الركائز الرئيسية والأبعاد الرئيسية في الصحة، لأنهم وجدوا بلدان بلغت قمة في عملية الرفاهية والصحة، صحة الرعاية الصحية الأولية كله موفر عندهم، إلا أن مسألة الانتحارات عندهم تكثر
0: موجودة. صح.
1: علمنا الإسلامي رغم ما فيه من معاصي في بلدنا، لكن هو ذا المهم صلتك بالله سبحانه وتعالى. إذا أختل واحد من هذه الأبعاد يتمثل العافية، تتأثر الأسرة وتأثر المجتمع بأكمله. كذا مفهوم عملية الصحة الأسرة هو منفذج مع عملية مفهوم الصحة.
0: طيب فيما يتعلق، هل تعد أمانة ومسؤولية بالذات؟ إيش السبب يعني؟
1: تعد ما أمانة ومسؤولية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مطول، وفي أثناء الحديث قال إن جسدك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. الميزان النبوي دقيق في عملية شريعتنا الإسلامية أيضا جعلت جسمك ما هو نفسيتك ما هي ملك لك، تتصرف فيها ما تشاء، هي ملك لله سبحانه وتعالى. بل إنهم بعضهم طرعوا إنها وديعة عندك اليوم الدين، لا تنتظر إنه حد بينقذك، ولكن أنت مسؤول أمام الله على بدنك ونفسيتك وكل الأمور. في دبي في منظمة الصحة العالمية، والآن هو شعار كرفعوه دائما رددونه، وهذا الشعار هو اللي يتكلم على عملية أنها مسؤولية، وما قال مسؤولية الصحة مسؤولية الجميع، والجميع من أجل الصحة. كذا هي الصحة مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة، وترتكز عليها، وأمانة جسمك ونفسيتك أمانة عندك إلى يوم الدين. ذا بمختصر بما معنى أن المفهوم أو أن كيف مسؤولية وأمانة. أهم شيء لا تضيع الأمانة. يعني في بعض كما المجتمعات الأخرى غير الإسلامية عنده ملكه، هذا الجسد هو ملكه، يتصرف فيه ما يشاء، ولكن نحن لازم نكون حذرين، ما تصرف تدخين، ما تصرف قات، لأنه ما هو ملكك هذا الجسد وأنت المسؤول عليه. المفهوم تبع يحمل عملية أنه أمانة لدى الإنسان.
0: جميل جدا أستاذ محمد. طيب فيما يتعلق بكيف يمكن للأسرة أن تسهم أيضا في بناء مجتمع سليم من خلال الاهتمام بالصحة؟
1: في أمور كثيرة، ولكن بركز على ثلاثة أساسية وضرورية في عملية كيف بتسهم في بناء مجتمع سليم. أولا المهم النوم المبكر، يعني تأخذ نوم كافي فيها. ده حق لجسدك ولنفسيتك. الضياع الأمانة في عملية الجسد السهر، ضيع الأمانة إذا سهرت. النوم شوية بعرج عليه وهو راحة أيضا، كنت أنا قلت لك للجسد وللنفس. يلفت مثل الحضرمي دائما يرددونه في عملية النوم، إذا همتك يعني دنياك
0: فرش ثوبك
1: ونم.
0: نعم.
1: لأنه مخلص للهموم، أول مخلص للهموم. ثانيا ذكر المختصين أن النوم ذا مرمم للجسم، ترميء كامل يعمله للجسم، بتحافظ على جسمك من أي عطال، من يشابه مثل ما تحافظ على سيارتك وبيتك، وتعيش معك سنين، بغيت جسدك سنين، التزم بعملية النوم. ده شيء مهم. النوم يعني يحتاج الإنسان، قالوا لي يبقى على الحياة، تبقى على الحياة النوم، مثل الهواء، الطعام، الشراب، والنوم، دي الأساسيات. أيضا أنا بوجه للأسرة، هل تدرون أن أنكم في الأسرة أن الواحد لو عاش مننا 90 سنة، والله يطول أعماركم، عمرك 90 سنة لو عشت، بتقضي ثلث من هذا الرقم من 90 عام نوم، 30 سنة و60 بتعيشها يقضى، يعني بمعدل أنك الإنسان ينام 8 ساعات في اليوم، 30 وهكذا، إذا عشت 60 40 ذلا يقضى و20 نوم. في مهم ذكر المختصون أمر مهم في عملية النوم، قالوا أن النوم جعله الله نظام في الإنسان ليحصل يسد على الراحة والنفس من الأتعاب، وعنده فوائد. أنا باختصر واحد عددوا منها ذكروا الشيء المهم. هل تعرف ان الجسد ما ينمون لخلال النوم العميق مبكر بالليل؟ هذا لازم تدرك. والنمو حسب يفرز المخ عملية فرز هرمون سمونه هرمون النمو، وننمو الإنسان من أول يوم في الحياة عنده يخلق الطفل يبدأ النمو إلى 20 سنة في نمو مرحلة النمو لا يكمل يطفي منه.

0: والذاكرة. أنت جيد. النوم أيضا قالوا أنه مخلص، في فضلات تتراكم على عملية أو فضلات تتراكم على المخ يوميا، وهي بروتينات قالوا سامة ذي تتراكم عليها، والجسم لازم يتخلص منها. ما يتخلص منها الجسم إلا خلال النوم. أثناء النوم تراكم تتراكم بداخله وهي بروتينات، يعني لكنه أثناء النوم يتخلص منها عبر الحبل عبر الدم، النخاع الشوكي عبر الدم ويتخلص منها إذا بتيدت، يعني مثله مثل بقايا الأكل في جسمه لازم تتخلص منها يوميا. ودي لازم تتخلص أثناء شقيت بالنهار، بالليل شوفها بتتخلص منها، لكن في عملية السهر لو سهرت بتبقى. النوم يقلل المخاطر داء العصر، داء السكري، هذا يقلل منه قالوا، لأنه تأثيره الإيجابي النوم على عملية غدة البنكرياس جيدة، يؤثر على وهي اللي تفرز الأنسولين لتعمل عملية أنه تعدل في عملية تنظيم مستوى السكر في الدم. نأتي دي تقريبا فوائد، هي فوائد كثيرة ولكن أبرزها. نأتي عملية السهر، ضياع الأمانة في الجسد والنفس. لذلك كلام رائع قالوا، جعل الله الليل خلود لراحة الجسد والنفس، والنهار للعمل والمعاش، وده انضام إلهي. النوم راحة، والليل راحة، والنهار معاش. السهر يخل بالقانون، السهر يخل بالقانون في ذاك عنمت القانون ليش اللي فطر الله عليه الناس. السهر أصبح في وقتنا للأسف في وقتنا الحاضر، وأقول للأسر إنه في بعض الأسر أصبح السهر نوع من التحضر.
1: نعم.
0: والترقي والرقي.
1: صحيح.
0: وينظرون للإنسان اللي ينام مبكر أنه إنسان متخلف، أسرة دي متخلفة كذا مقياس، اختلفت المفاهيم الناس، وهو بالعكس. أولا من مخاطر السهر أنه أول أدرجوه ضمن قائمة الأمراض العصر اللي تسبب خلل كبير في جسم الجسم والنفس، أول أدرجوه. أدرجوه أيضا من ضمن الآفات، آفات الصحة اللي ذكرتها قبل شوي مثل التدخين وتعاطي القات والمخدرات، وقالوا إنه من المسببات الوفاة المبكرة مثل التدخين. التدخين يكتب على الباكة إنه يسبب الوفاة مبكرة. السهر يسبب الوفاة مبكرة. نحن نشوف كثير من الشباب في مقتبل العمر يموتون، قد يكون أسبابها السهر فعلا. يعني السهر أصبح ضرورة. السهر قالوا ضرورة على الجسد والنفس، يعني السهر يؤثر. انت سهرت الليلة الصباح تأثيره لك، ولازم يعتقدون الأسرة، لازم تعتقد ان عملية السهر آثاره مباشرة الصباح يؤثر على جسمك. بعض الناس يقول لك انا بعوض بالليل، انا بعوض بالنهار، ماشي عوض. اقول مثل العوض في العقل، ما في عوض، شيء مهم. يضعف جهاز المناعي بسبب يعني لأنه غير داعم لعملية إنتاج البروتينات في مسار جهاز، خلاف النوم داعم لعملية الجهاز المناعي. السهر الأخطر اللي فيه، وللآن دي الميزة اللي هم كثير من الناس مبتلين بها، عملية الذاكرة. السهر يؤثر، تدهور الذاكرة بسببه، يتأثر قالوا تأثير سلبي لأنه فعاليته على الخلايا العصبية في الدماغ. والسهر له تأثير كبير على الصحة النفسية، ويؤدي للتوتر وللقلق. أشوف أنت نفسك لو سهرت وتقوم الصبح قلقان ومتوتر، دي تمام، لكن لي نمت وشبعت نوم شوف الصبح نفس رايق،
1: يختلف في هذا.
0: أدحقك الروحي ما بعد النم وما بعد الفجر، وتي كلك مرتاح ورايق. ذاك ذا عملية السهر. السهر الشيد فيه انه اللي يؤثر سلبا على اصحاب وداء اللي يؤدون المهن، السواقه، عمال البناء، اصحاب المهندسين في الكهرباء، كلها نشوف الحوادث، ونص هذه الحوادث اغلبها سبب يغلبوا النوم في عمله. تخيل واحد في الساعه وحده

0: عنده أصحابه كأنه قام بدري. وين أقول لكم بكرة معي ركاب المكلل ولا عدل. كيف تستوي هذا؟ وأحداثه في المرور كثيرة أغلبها إلى حوادث سيارات من السهر. وبالتالي أصحاب المهن نسمع عن عملية الكهرباء مسقطه هرب يقول لك مهندس جيد. شوف ذا غلبه النوم سهرة ما تقع ما تستوي أبدا المهن أنك تؤدي للفاة وبعض الأحيان عاقات دائمة جسدية.
1: طبعا نتمنى إن شاء الله من المستمع الكريم أن تكون هذه خاصة ما يتعلق بالحفاظ على ساعات النوم تكون محددة بالذات، وإن شاء الله تكون الفائدة للجميع. طبعا أستاذ محبوب، ربما هناك في من تحديات تواجه الأسر في الحفاظ على صحتها في الوقت الحالي بالذات، خاصة الذي ربما يعاني الكثير.
0: قبل ما أعري على السؤال ده، أيضا من الأمور المهمة أنك تحافظ، كيف تحافظ الأسرة اللي سبق السؤال، أنه أكل نظيف ومتوازن، متوازن وطيب. نقصد بعملية الأكل النظيف أنها تصاحب تحافظ عليه الأسرة، أكل نظيف طبخه في البيت، أبي تضمن الأكل أنه نظيف على داخل البيت، غير البيت لا، مع خصبه في مجتمعنا ما عليك مع عملية الإشراف على المطابخ، الخلطات السرية الآن يقولونها، يقولك عند فلان دياي ذوق رفيع فيه ذوقه أي عملوا، قالوا خلطة سرية، منين تخلط الخلطة دي، منين تكونت شي إشراف عليها؟ وذي الأكل النظيف الطيب بعيد عن المواد الخبيثة، يعني أغلبه يكون حلال وطيب وتبعد عن المواد المضرة. والمتوازن متوازن أكل، نحن عندما نقول الأسرة لازم تأكل غذاء متوازن فيه البروتين، فيه الفواكه نقدمها قبل 30 دقيقة قبل الأكل، خصب التمر ما أكله قبل الأكل 30، فيه الخضروات يكون بكثرة فيها، فيه البروتينات يا لحم يا الخم يا سمك،
1: يعني متعدد العناصر، يعني
0: متعدد العناصر، وفيه المواد النشوية دي لا نعتمد عملية الكم.
1: صحيح.
0: بعض الناس بعض الرسالة تعتد بعد الكم، المهم تملي بطنك إن شاء الله بأيدك، صحنين رز بيض وفوقه قطع الخم ولا عرق بصل.
1: صحيح.
0: ودي تعتمد على الكم، نعتمد على التوازن. الشيء الثالث واللي بختم به في عملية حياة الأسرة مداك أيضا الرياضة، رياضة الأسد الجسد والحركة دي مهمة ولازم الأسرة تتخذها لها دواعي في عملية الرياضة. الرياضة دي مهمة، والرياضة حثت عليها شريعتنا الإسلامية. الرياضة كلام فيها يطول، ولكن من الأمور الأساسية اللي مفروض الأسرة
1: تحافظ عليها،
0: تحافظ عملية الرياضة. في المثال يقول من من من من من ترك الرياضة تركته العافية، هذا شيء مهم فيها. نعم.
1: طيب بالنسبة للتحديات اللي تلاحظها في الوقت الحاضر بالذات اللي تواجه الأسر في الحفاظ على صحته، يعني
0: هل على الصحة
1: أيوه.
0: التحديات نفسها نحن بنقول التحديات كثيرة عندنا اللي تواجه الأسر، تحديات كثيرة في الحفاظ على صحته في الوقت الحالي، من أبرزها اللي تواجهها الأسر وأخطرها على الإطلاق، عزوفها عن عملية التطعيم، ده خطر كبير من التحديات فيها، وده الشيء تطعيم الأطفال والنساء فيها في نفس في الوقت. نرجع ونقول من أبرز يعني أن الأسر خصبة في مجتمعنا عزفت عن عملية التطعيم، وده شيء مهم. وأيضا أمانة، ضياع للأمانة فيها. الشيء اللي بقوله أنا بكرر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. على الأسرة أن تحافظ على شيئين من أبرز التحديات، الرضاعة الطبيعية وهي أساس، والتطعيم. دي كانت عندنا في مجتمعنا أمور لها قدسيتها الخاصة، الرضاعة الطبيعية والتطعيم. التطعيم كان له قدسيته الخاصة في المجتمع، لأن المجتمع عانى معاناة كبيرة مع عملية الأمراض، وشاهدها في الأطفال، وشاهد وفيات الأطفال، وشاهد إعاقتهم. بالتالي عندما دخلت التطعيمات الناس دي حضروها الزمن لتنشر فيه الأبي خذوا وعي فيها وعاهم هو عملية المرض وأصبح عندهم المرض من الضروريات المهمة مع الرضاعة الطبيعية. وبالتالي عندنا الآن عندما دخلنا في الوقت وقلت المضاك كثير من الأسر نسيت الأمور المهمة نسيت الرضاعة الطبيعية توجيه شرعي فيها إلى حد أن نحن الأسر أنه المرأة تصل إلى 6 شهور إحنا بغناها السنة والسنتين ولكنها إلى 6 شهور ويلا بها وتخلص الوحدات عندها
1: فعلا
0: 6 شهور نحن نقول 6 شهور لأنه بيدخل في عملية الشهر السابع التغذية التكميلية والتطعيم بغناها من إحنا يطعمون يكملون لنا الجرعات على الطفل اللي تبدأ من 45 يوم وتنتهي بآخر جرعات حق الحصبة وبعدين فيها حصبة تنشيطية دي بيحافظ عليها فيها. عزوب التطعيم يشكل خطر كبير على الأسر. وعجبتنا مقولة كتبها أحد الأخوان في عملية العزوف عن التطعيم أن الأسرة أن اعتبر الأمر كما أنك في كرة قدم فريق يخوض مباراة لو أخل 2 في الفريق وخاصة المدافعين أخلوا في عملية تغطية مساحتهم الموجودة بتيل أهداف والجميع بيتحمل عملية الهزيمة اللاعبين والمدربين والجمهور كذا تطعيم. إذا طعمت أسرة طعمت الأسر وبقيت أسرة شو ذي مساحة فارغة ربما يدخل منها الوبائيات وما ما شابهها كلها من الأمراض الحصبة والدفترية والسعال الديكي وتنتشر بتصيب الجميع بيكون الكارثة عملية الهزيمة على الجميع
1: فعلا. طبعا الحديث سيد محبوب معكم جميل مستمعي الأعزاء الآن سنبقى مع هذا الفاصل ثم نعود مع الأستاذ محبوب.

0: أيها الأعزاء، مرة أخرى نعود مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ محبوب. طبعا أستاذ محبوب، هل يمكن للأسرة تحقيق توازن خاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية والنفسية في رأيكم؟
1: ممكن، لكن شوي أنا بعرج على أخلص الموضوع حق عملية التطعيم، لأنه فائدة كبيرة ونحن لازم التطعيم هو إجراء وقائي من التدابير الوقائية التي اتخذتها جميع الحكومات في العالم طبعا بعد المعاناة. التطعيم مثله مثل أنا بقوله مثله مثل الإجراءات الوقائية التي حثت عليها السنة النبوية، حثت على الرسول، حدث عنده حث على عملية العزل، عزل المريض عن المصح، لا يردن ممرضا على مصح. أول ذي قاعدة وأصبحت قاعدة عالمية عملية العزل، هي إجراء وقائي مثله مثل التطعيم. أيضا عملية الحجر الصحي، وذا الرسول أتى عن عملية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدخلون في بلد يعني فيها طاعون، يمنع الدخول بها بما معنى ويمنع الخروج منها. وذا ما حدثتنا في حادث كورونا، هي كان الحجر الصحي ما انضبط ولو انضبط، ذي أول ويعتبر إجراء وقائي. من الإجراءات الوقائية أيضا كما ذكرت سابقا وفي الاستطلاع حكم النظافة، أساس منها إجراءات، وإجراءات الوقائية كثيرة، منها إجراءات نظافة البيئة، منها عملية الوقوع، هي الأساس وتعذر أساس شريعتنا الإسلامية. نحن نفس التطعيم هذا هو نفسه وقاية. الحليب أو الرضاعة الطبيعية، حليب الأم، هو أول تطعيم للطفل عندما يخلق، أول تطعيم، لأنه في فوائد للجسم، لأنها الأم اكتسبت مناعة من تلك الأمراض وتمت في عملية الحليب ممكن في الأيام الأولى عنده، لكن مشكلة يسمونها مناعة معطاءة. مناعة معطاءة مشكلتها أنها تقل كلما دخل الطفل في السن، وبالتالي لازم افتكر استوحى العلماء الأوبائيات أنه لازم يعطونهم مناعة مكتسبة فيها. هو نفس الفكرة، جابوا المسببات الأمراض وضعفاها وبعضها يعني تكون ميتة وطعمت عملية الأطفال، هو إجراء وقائي بحت في عملية. وأنا أحب أقول أن الوقاية دي الوقاية أساس، الوقاية ليست منهكة للجسد. أول تعرف الأسرة أن الوقاية دي منها لكم. يعني لكن للأسف أنا كما قلت أنه الأصبح من الأمور المنسية، وإن شاء الله يعني الوعي عندما تركز على الوعي من قدم من ناحيه الاعلام ومن تحت التاثير يكون تاثير ايجابي على عمليه. نحن الان في الاخير عندما قمنا بالنشاط الاسبوع القادم جبنا حوالي 4400 طفل طعموا
0: في الاسابيع،
1: منهم 2000 حوالي حصبه. ونحن عشمنا كثير في عمليه مجتمعنا الحضرمي انه عنده وعي، حتى الناس يستغربون، يعني ما تصدق وعي الحضرموت واعيه والناس واعيين. نعم. شيء كذا، حتى نحن تاثرنا بعمليه الا بس الناس تنتقد ما حضرموت وكيف هم عندهم وعي وكيف واصبحت عندهم حالات حصبه الاول. ان شاء الله احنا عشمنا على عمليه وعي الاسر في مجتمعنا انها ترفع الشيء هذا وتهتم به. السؤال اللي سألته الأخير
0: هو ما يتعلق بال يعني هل يمكن للأسرة تحقيق توازن بين الصحة الجسدية والنفسية؟
1: نعم، قلنا صحتك كمان لنفسك عليك حق نفس. الشيء أنا يطلبه من الأمر هذا داخل الأسرة هو يعتبر من مثابة الركائز العملية الأسرة، راحة بالك نفسيتك كما يقول في المثل، تكون مبسوط. بسط، أنا اليوم مبسوط معنا عندي راحة البال. وذا راحة البال عرفوه أنه سكون داخلي في الإنسان، ما هو عملية المشاكل اللي موجودة عند كل أسرة، ولكنك ذا راحة البال المبسوط تكون عندك سلع عندك، أنك تكون سكون داخلي. يرتبط السكون داخلي له راحة البال، هو ثلاثة أشياء مجتمعة أولها. عندنا ما ما ما قلبك ما ما عليه شيء يعني يورطه، بما معنى أن قلبك ما يورطك ماشي يورق ظلم لأحد، لا أكل حقوق حد، وأيضا لا وعد توعد وتخلف. ضربة الصدر دي شوفها مصيبة عندي. ضربت صدرك وضاك وبعدين توعد، دي أشياء في هذا الحالة يعني تكون ذمتك نظيفة، لا راحة البال. وأنا أكد على الأسرة أن الثلاثة دي إذا تطلب صفاء الذهن وراحة ما عليه من قلب هو الثلاثة دي ذمتك. أيضا تتكز عليها ما يسمى صافي الذهن، يكون ذهنك صافي فيها، ما يسمى عقل صافي ما عليه. لا تحمل هموم الناس أولا، وعذرنا أنا بذكرنا يعني تعرف ما بيدك أنت ليش بتقوم بما بيدك، والذي ما هو بيدك ليش أنت تشتغل عليه وهو خلاص بيدك موجود، ما هو بيدك ما هو ملك،
0: نعم.
1: ما هو ذك ما عليك وهو ما بيدك. عشان توقف على عملية معاتبة الذات فيما مضى، شيء مضى، نعم. تيجي تلحق واحد أن صحابك يهمر كأنك يا فلان ماك مبسوط، قال لك ذلر تذكرنا أمور كانت هكذا الحين شقت علينا، ليه تتذكرها؟
0: نعم.
1: تركها صحيح.
0: لا تأثيرها
1: لها تأثيرها، نعم. شيء مضى مضى
0: صحيح.
1: أيضا يتوقف على عملية القلق، يسمون القلق الوهمي بالإنسان. الأسرة أفراد الأسرة لا يتهم بعملية القلق الوهمي. القلق الوهمي أنك تفكر في المستقبل، مستقبل ذا ما هو عليك
0: في البعيدة،
1: مستقبل ذا خله على الله.
0: على الله، نعم.
1: لو لين يقول أنا لو سقطت السماء
0: بيصل لك من رأسك،
1: فعلا بس لا تمر بعملية ما عليك،
0: نعم.
1: دي تقريبا الأشياء يعني يتوقف. تريد أن ترتاح ترك هالأمور على الله سبحانه وتعالى، عملية المستقبل،
0: نعم.
1: بما معنى أول ثلاثة اللي ذكرناها جسد ما هو مظلوم،
0: نعم.
1: ذكرناها من قاط عندك راحة البال، نوم بكر، أكل نظيف، حركة، رياضة. قالوا الجسد التعبان ينتي مخ متوتر، والمخ المتوتر عمره ما يرتاح. وأنا بكررها، عملية ضياع الأمانة في راحة البال ظلم، حقوق الناس عدم الوفاء بالوعد، حامل هموم أشياء ما أمره ما هو بيدك، تعاتب نفسك على أمور قد مضت، ما يسمونه القلق الوهمي يقول لك، وحالة قلق على عملية المستقبل، أمر ما هو بيدك الإنسان. كل ما ذكر هو شبه ينهك الجسد، وحين تضيع الأمانة. لو النفس مرتاحة الجسد بيكون خفيف متحرك، ولو النفس متوترة يصبح الجسد ثقيل. ما يقول لك اليوم أنا ما بقدر أشتغل، حس نفسي تعبان ومكسر، ولا أنا كذا مبسوط. شوفوا، لأنه عملية النفس راحت البال ما فهمت ما احفظ
0: يعني هي راحة البال، خاصة في المجتمع الحاضر الآن. الناس بتلاحظ أنه في ظروفهم الآن، وذا ربما البعض
1: في هذا الموضوع معاشية، لكن لازم الإنسان يتجاوزها. إنسان المؤمن وإنسان يتجاوزها.
0: صحيح.
1: رغم الأزمات ورغم الفيل ذيك، لكن
0: صحيح.
1: المجتمع يبقى على قتب الله، وهو البعد الرابع موجود على قتب الله. ما كذا في أزمات، لو في البلد هذه بلادنا، لو في أزمات في بلدان ثانية،
0: نعم.
1: غير إسلامية، بتشوف عملية الانتحارات عندهم بالمئات.
0: أيوة، نعم صحيح. الحمد لله،
1: الحمد
0: طيب.
1: لله.
0: طبعا أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم، نؤكد أن صحة الأسرة ليست مجرد مسؤولية عابرة، بل هي أمانة مستمرة تتطلب وعيا واهتماما من جميع أفرادها. فكل سلوك صحي بسيط داخل المنزل يمكن أن يصنع فرقا كبيرة في حياة، بل فرقا كبيرا في حياة الأسرة، وينعكس إيجابا على المجتمع بأكمله. نامل أيها الأعزاء أن نكون قد قدمنا لكم ما يعزز الوعي ويحفز على تبني عادات صحية سليمة، لتبقى أسرنا أكثر قوة وتماسكا، ومجتمعا أكثر صحة وعافية. ولا يسعنا أيضا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع إلا أن نشكر ضيفنا الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت على كل ما قدمه لنا من معلومات قيمة ومفيدة في حلقة هذا الأسبوع. سنواصل أيضا هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ محبوب في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج إن شاء الله. أستاذ محبوب، في ختام هذا اللقاء الطيب معكم، لابد من كلمة أيضا مختصرة للمستمع الكريم.
1: كلمات بأهل الأسرة، لا تضيعوا الأمانة التي بيدكم وهي أمانة أطفالكم، طعموا، اتركوا الشائعات على جنب. الشائعات ما بتخلقنا لجيل صحي يتمتع بعقلية وبصحة جسدية. الشائعات كثرت ولا لها أي مبررات. أحاديث يوجهه أيضا للمجتمع بأكمله، التطعيم حياة، التطعيم وحياة. شكرا، الله يحفظكم.
0: طبعا نشكر الأستاذ محبوب عبد الخير، مستشار الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت، على هذه المعلومات القيمة في هذه الحلقة. كما نشكركم أيضا مستمعينا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء القادم في هذه الحلقة وحلقة جديدة أخرى. دمتم بصحة وسلامة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حياتنا أمنيات تزهر في بساتين المرح،
3: وفي بيوتنا حكايات تزهو بها كقناديل الفرح،
2: ومن شواطئ المحبة تتدفق ينابيع السعادة وترفرف
3: في
2: بيت العز.
3: بيت العز،
4: بيت العز بيتنا، على بابك عنا بيتنا.
2: بيت العز ساعة أثيرية من إذاعة سيئون
3: للأسرة والمرأة والطفل.
2: الإعداد والتقديم صباح سعيد،
5: حسن دومان
2: ونهلة نصر.

0: راديو سيئون أنتم أنتم
1: سمع من حديث وأخباري.
2: لا سيئون ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون أنتم. أنتم
4: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
0: راديو سيئون 89.5 FM.

0: راديو سيئون أنتم في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا. راديو سيئون 89.5 FM.
1: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
0: راديو سيئون 89.5 FM.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

0: تفهمنا لذوي الاحتياجات الخاصة،
1: إدراك منا
0: أن منهم أبا وأخا أو صديقا، فعلينا الأخذ بأيديهم لمشاركتهم في التنمية. إذاعة سيئون تدعوكم الآن إلى هذا البرنامج. إرادة وعطاء. إرادة وعطاء برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء
1: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
0: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
1: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
2: أيها الأعزاء المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرادة وعطاء. نتمنى أن تقضوا معنا في هذه الحلقة المتعة والاستفادة، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعي الأكارم ومستمعاتي الكريمات،
1: في إطار اهتمام السلطة المحلية بشريحة المكفوفين، قام الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيون بزيارة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين وادي حضرموت ومجلس الضياء للمكفوفين، حيث كان في استقباله رئيس

0: الجمعية الأستاذ سامي أنيس الكاف وأمين عام الجمعية الأستاذ عبد المعين بكير. وخلال الزيارة استمع من رئيس الجمعية إلى شرح مفصل عن البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل خدمة شريحة المكفوفين في مديريات وادي حضرموت. إلى ذلك قام بجولة على الصفوف الدراسية بمجلس التضيال للمكفوفين مستمعا من هيئة التدريس إلى شرح مفصل حول الطرق والوسائل التي يتم بها تدريس المكفوفين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجمعية والمدرسة من أجل خدمة هذه الشريحة وإدماجهم بالمجتمع. وفي ختام الزيارة أدلى بتصريح جاء فيه:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء حقيقة اليوم نحن توجهنا لزيارة إلى جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء ومدرسة الضياء، ووجدنا الأستاذ سامي مدير الجمعية والأخوة في المدرسة، المعلمين والمعلمات والطالبات والطلاب. حقيقة زيارتنا لهذه الشريحة من المجتمع وجدنا أن هذه المدرسة ليس على سيهون فقط، إنما على مستوى مديريات الوادي والصحراء. ولمسنا من خلال زيارتنا من الطلاب والطالبات، البعض منهم يأتي من مناطق بعيدة من القطن أو من مديرية حورة وادي العين، وبعضهم من المديريات التريم وشبام. مديريات الوادي حقيقة كلها يأتون ليقطعوا المسافات الطويلة هذه من أجل أن يتعلموا في هذه المدرسة. والمدرسة حقيقة وجدناها منذ دخولنا لهذه المدرسة، وجدنا هناك جو المدرسة المهيئة، وهو هناك النظافة الحقيقة الذي لمسناها في الصفوف وفي الممرات وفي المدرسة، يدل هناك أنه حقيقة فيه تربية قبل التعليم هناك في هذه المدرسة، ومعلمين ومعلمات حقيقة يقومون بدور كبير في تعليم هذه الشريحة. وجدنا من خلال لقائنا ودخولنا للصفوف، وجدنا هناك أنه يعني في الصفوف الصغرى أو في الصف السادس يتكلم بعض اللغات الإنجليزية كلمات، عندهم مصطلحات موجودة في اللغة، عندهم حفظ لكتاب الله. فحقيقة يمكن لم نجدها في مدارس التعليم الأساسي المدارس الأخرى التي حقيقة نزورها، وهذا جهد أنه هناك جهد معلمين يقومون بهذا العمل. أنا هنا حقيقة من منبر إذاعة السيون للإعلامي وهذه الإذاعة الحبيبة نتوجه صراحة برسائل إلى المواطنين حقيقة في مدارسنا وفي مديرياتنا وخاصة مدارس المكفوفين، أنه هناك تعليم نوعي، تعليم رائع بطرق حديثة، ويعمل في هذه المدارس. البعض حقيقة يأتي من الأهالي أنه ما يدعم أو يدفع بابنه أنه كفيف أو يضعه مثلا في مدرسة أساسية بين بيته، فهذه المدارس طبعا ما بتعطي بالصورة التي تعطى بالطرق الحديثة، بطرق تأهيل حقيقة حديثة. فنطالب المواطنين ومن لديه أحد من هذه الأولاد أو البنات أن يدفع بول هذه المدارس، وهي مدرسة الضياء عندنا في سيون، و يأخذ زيارة لهذا المدرسة، وسيجد صراحة انطباع كبير في في في في جوانب التعليم وجوانب التربوية، لأنه المدارس الاحتياجات الخاصة الآن توسعت عندنا، مدارس المكفوفين، مدارس التوحد، مدارس متلازمة داون، مدارس المعاقين حركيا، فلهم مدارس خاصة، ويتم انتهى التعليم الأساسي مثلا وينتقل يدمجه في التعليم الثانوي، فهناك يلاقي زملاء ويلاقي طلاب ويندمج معاهم في سنه الكبير. لكن السن الآن الذي حقيقة في التعليم الأساسي سن نحن نقول أنه سنه في هذه المرحلة صغير، وقد يحصل له نوع من البراءة من زملاء الأطفال إذا دفعته إلى مدرسة عادية من مدارس المديرية، أو يلاقى هناك بعض التحسس من الكلمات من الطلاب، لأنهم كلهم في هذا السن صغار سن. فهذه المدارس هنا الآن الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى والعاملين صراحة جمعيات هذه الأستاذ سامي والأخوان في هذه الجمعية والمدرسة، عملوا على أن تكون مدارس مفصولة، المكفوفين يدرسوا بطرقهم الحديثة، المعاقين يدرسوا الصم والبكم لهم مدارس أخرى، فكل شريحة تأخذ جانب تعليمي على حسب الاحتياج الذي يراه أو الطالب ينبغي أن يكون هناك بدورات حديثة. الآن المعلمين اللي عندنا بدورات حديثة في طرق توصيل المعلومة. واليوم حقيقة يعني أنا انبهرت حقيقة لما شاهدت هذا الذكاء الخارق والتعليم الذي عندهم هؤلاء الطلاب، أنهم يتكلموا بلغات أخرى غير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، في سن المناهج بالنسبة لنا يبدأ من الصف السابع في المدارس الحكومية، ولكن قد يكون في المدارس الأهلية لها دور قبل الصف السابع، ولكن حقيقة كان هناك تعليم نوعي نحن نقول. وهذا حقيقة أنه إذا دفع المواطن بابنه سيكون هناك منهم نوابه. وحقيقة لو رجعنا للتاريخ عندنا أدباء وعندنا شعار وعندنا علماء على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى اليمن منهم منه كفيف. فهذه هذه الله سبحانه وتعالى النعمة إذا أخذت أو من شخص، الله سبحانه وتعالى يعوضه بنعم كثيرة أخرى، وعندهم ملكات حقيقة وقدرات هائلة في أنهم يكونوا على مستوى عالي، على مستوى في المحافظة وفي المديريات، أنهم يكونوا شباب فاعلين في مجتمعاتهم وهم نشيطين حقيقة، نشيطين في كثير من الجوانب. نتمنى حقيقة الأخوان، وشكر موصول لأخ سامي الكاف مدير رئيس جمعية المكفوفين بالوادي والصحراء والأخوة في مدرسة الضياء، مديرها ومعلميها والكل حقيقة لما تزور هذا المدرسة تلاقي كخلية نحل الكل، وحركة غير طبيعية برغم أنه المكفوفين ولكنهم يخرجوا كطلاب إلى البوفية خارج المبنى ويمارسوا حياتهم حقيقة ممارسة طبيعية يعني. ونتمنى لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم. ونحن في السلطة المحلية باسم السلطة المحلية في المديرية وباسم الأخ الأستاذ جمعان بارباع وكيل محافظة حضرموت وباسم نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سالم الخنبشي محافظ حضرموت، الكل حقيقة داعمين لهذه الشرائح في المجتمع وداعمين لعملية التعليم سواء شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم في المديريات والمحافظة. شكرا لكم، وسنكون إن شاء الله داعمين لكم في وجود الآن تصورات مبنى إن شاء الله سيكون سيرى النور قريبا إن شاء الله نقول باعتماد خطة له، والآن الأرض قدهم موجودة وحجزت من قبلكم بجهودكم كجمعية جزاكم الله خير، وإن شاء الله سيكون التمويل من قبلنا قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام، مستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات منفذ هذه الحلقة الزميل خميس المقطمير، حتى ذلك الحين وفي كل حين أترككم في رعاية وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرادة وعطاء، إرادة وعطاء، برنامج يعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. إرادة وعطاء،
2: بالتنسيق مع مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت.
1: الإعداد والتقديم صالح عبيد بن زين.
2: القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون

0: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أسعد الله بالخير صباحكم وأيضا صباحكم الله بالخير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج صباحكم الله بالخير ليومنا هذا الاثنين 17 من ذي القعدة الموافق الرابع من شهر مايو. صباحكم ورد وياسمين، صباح الخير عبد القادر، وصباح الخير لمحمد الحامد أيضا في الإخراج،
1: وأجمل صباح لصباح سعيد ولكل المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، موعد جديد ويوم جديد وساعتين أثيريتين نقضيهما دائما معكم في هذه الباقة الصباحية المتنوعة والمفتوحة، واللي دائما ما يتجدد اللقاء ولا يطيب إلا بمتابعتكم لنا.
0: نعم، أيها الأحبة، في هذا الصباح الجميل علاقتنا بكم تفوق كل وصف، فصباح الخير لكل من يستمع إلينا الآن. صباح مليء بالمحبة، صباح مليء بالمحبة والتقارب في القلوب قبل الكلمات. صبحكم الله بالخير وجعل يومكم بداية لعلاقات أجمل وأنقى.
1: نعم، صباح الود والدفء مستمعين الكرام، صباح لكل إنسان يعرف قيمة الناس في حياته ويدرك أن العلاقات ليست مجرد وجود أشخاص حولنا، بل إحساس صادق بالأمان والاهتمام.
0: نعم، فالعلاقات ليست عددا، ليست بكثرة المعارف، بل بصدق المشاعر. قد يكون لديك أشخاص قليلون لكنهم يمنحونك ما لا تمنحه لك الدنيا كلها.
1: صحيح يا صباح، فالعلاقة الحقيقية هي التي تشعرك أنك مفهوم دون أن تشرح، وأنك مهم دون أن تطلب. علاقة لا تثقل القلب بل تخفف عنه، ولا ترهق الروح بل تطمئنها.
0: صحيح عبد القادر، في هذا الصباح ربما أعزائي نحتاج أن نسأل أنفسنا كيف نتعامل مع من نحب. هل نعطيهم ما يستحقون من اهتمام؟ هل نعبر لهم عن مشاعرنا أم نؤجل ذلك دائما؟ لا،
1: خصوصا لأن بعض العلاقات لا تنتهي مستمعين الكرام بسبب المشاكل الكبيرة، بل بسبب الإهمال الصغير المتكرر. كلمة لم تقال، سؤال لم يطرح، اهتمام كان من الممكن أن يصنع فرقا.
0: نعم، وأحيانا ننسى أن أبسط الأشياء تصنع أجمل العلاقات. رسالة قصيرة، اتصال مفاجئ، أو حتى ابتسامة صادقة، كلها تفاصيل صغيرة لكنها تترك أثرا كبيرا.
1: كما أن العلاقات تحتاج لتوازن، لا إفراط في التعلق ولا قسوة في البعد. نحب بوعي ونعطي دون أن نرهق أنفسنا، ونحافظ على كرامتنا في كل شيء.
0: بالتأكيد، ومن أجمل ما يمكن أن نقدمه في علاقاتنا عبد القادر الصدق أن نكون كما نحن بلا تكلف ولا تصنع، فالصدق يبني جسورا لا تهدمها الأيام.
1: أيضا يا صباح، التسامح مهم جدا، لأن لا أحد كامل، كلنا نخطئ، لكن الفرق بين علاقة تدوم وأخرى تنتهي هو القدرة على التغاضي وعلى منح الفرص.
0: بكل تأكيد، وفي المقابل لابد أن نتعلم متى نبتعد، فليس كل علاقة تستحق الاستمرار. بعض العلاقات ترهقنا أكثر مما تسعدنا، وهنا يكون البعد راحة وليس خسارة.
1: نعم، العلاقات الصحيحة هي التي تشعرك بالنمو، بالراحة وبالطمأنينة، لا تلك التي تستهلك طاقتك وتتركك مثقلا بالحيرة والتعب.
0: فلنبدأ هذا اليوم أيها الأحبة بنية جميلة أن نصلح علاقة، أن نبادر بالاعتذار إن أخطأنا، أو أن نعيد وصل من قطع بيننا وبين من نحب.
1: نعم، ونتخبر أول لنخبر من حولنا بأننا نقدرهم، فالكلمات الجميلة لا تنقص منا شيء، لكنها تعني الكثير لمن يسمعها.
0: صبحكم الله بالخير وجعل علاقاتكم مليئة بالصدق والرحمة والاحتواء،
1: ودمتم أعزائي محاطين بمن يحبكم بصدق ويقدركم بصدق، وإلى صباح جديد مليء بالمحبة بإذن الله.

0: صباحكم الله بالخير. أسعد الله صباحكم بكل خير مجددا مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونستهل هذا المشوار بعد هذه الافتتاحية الجميلة باستعراض أبرز ما تحمله حلقة هذا اليوم.
1: أولى فقرتنا لهذا اليوم هي زاوية مجتمع وحياة أيها الأعزاء والعزيزات، وتحت عنوان رحلة التهيئة الإيمانية والعلمية لحجاج بيت الله الحرام لعام 1447 من خلال الدورات الشرعية للحجاج.
0: أسعار الخضار والفواكه من السوق المركزي من مكتب الزراعة والري نتعرف عليها في خلال هذه الحلقة مع زميلنا من مكتب الزراعة والري.
1: فقرة منوعات وجديد الدراسة لهذا اليوم، ساعتان من الصمت أغلى من الذهب، فما هي الفوائد وما هي الطرق؟
0: أيضا لنا وقفة ميدانية مباشرة لأبرز الفعاليات والأحداث ورسائل المديريات التي تعتمل خلال هذا اليوم في هذه الفقرة وهذه الساعتين الأثيرتين، سنتعرف عليها من خلال الزملاء في الميدان.
1: وفي العاشرة أيضا نستوقف عند جولة في عناوين الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران في مطار سيئون الدولي من مكتب الأخبار.
0: زاويتنا الصحية مستمعين الكرام، صحتكم معنا. سنتحدث اليوم على كيفية الحماية أو كيف نحمي أنفسنا من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
1: وفي فقرة وزاوية ثقافة وفن نفتح نافذة على عالم الدراما المحلية، حيث الكلمة الصادقة والصورة القريبة من الناس.
0: إذن كانت هذه أبرز محطات حلقة هذا اليوم، خلونا نطلع على فاصل قصير ونبدأ ونستهل أول مشوار في هذا الصباح.

0: إذن أيها الأعزاء والعزيزات، رحلة التهيئة الإيمانية والعلمية لحجاج بيت الله الحرام لعام 1447 من خلال الدورات الشرعية للحجاج. وضيفنا هذا اليوم الشيخ محمد سالم برجة، مدير معهد الشيخ حنبل البرجة وخطيب الجامعة بسيئون.
1: نعم، وتأتي برعاية مؤسسة أنت إنسان للتنمية، حيث أقام معهد الشيخ حنبل برجة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية دورة تعليمية شرعية لحجاج بيت الله الحرام، تناولت فقه الحج والعمرة وأحكامها وأهم إرشاد أو أهم الإرشادات التي يحتاج إليها الحاج.
0: نعم، وهناك دورات شرعية مختلفة أقامتها مراكز تعليمية ومعاهد تربوية عن أهمية هذه الدورات التعليمية التي شهدت تفاعلا طيبا من المشاركين وسط أجواء تعليمية مفيدة تهدف إلى تهيئة الحجاج لأداء مناسكهم بالشكل الصحيح.
1: نعم، إذن ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر خط الهاتف الشيخ محمد سالم بارجة، مدير معهد الشيخ حنبل بارجة وخطيب الجامع بسيئون. مرحبا بك شيخ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم صادما في داعة يوم ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية حديثنا شيخ محمد، كيف تقيمون أهمية إقامة مثل هذه الدورات الشرعية لحجاج بيت الله الحرام، وما هو الدور الذي تسهم به في تهيئة الحجاج قبل أداء المناسك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر إذاعة سيئون على إتاحة هذه الفرصة والاهتمام ذلك في الدورات التوعوية النوعية لحجاج بيت الله الحرام وغيرها. في البداية نحييكم ونحيي المستمعون بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إقامة هذه الدورات التوعوية الدعوية النوعية لحجاج بيت الله الحرام ليس عملا سنويا، وإنما هو من أهم وسائل إنجاح وتحقيق المقاصد العالية لحج بيت الله الحرام عبر إقامة هذه الدورات كما يقولون بالوسائل حكم المقاصد. لأن الحج حتى ذاته هو عبادة عظيمة ومشاعر كبيرة يجمع الإنسان فيها بين العلم والعمل. غالبا الإنسان يتعلم الأحكام الشرعية ويطبقها، إلا الحج ينذر أو يصعب عليه لأنه لا يجب عليه إلا في العمر مرة واحدة، أو قد ربما لا يستطيع الإنسان أن يدي هذه المشاعر العظام عليه أن يتنبه لهذا الأمر. كذلك الحج هو عبادة يجمع بين المال ويجمع بين الجسد ويجمع بين القلب، تجسد فيه هذه الثلاث الدلالات، فيكون هذا الحج بإذن الله تعالى أن يكون الإنسان يؤدي هذا الحج على الوفق الشرعي لما أدامه الله سبحانه وتعالى وما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الأهمية يأتي إلى تصحيح الإنسان عبادته، لأن الإنسان مأمور بأي عبادة يريد أن يؤديها أو يقيمها لابد عليه أن يقيمها على الوجه الصحيح المرضي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، يتنبه إلى أحكامها وأركانها وشروطها وسننها وآدابها وكل ما يتعلق بها، مثل مثل الإنسان الذي يريد أن يدخل في أي جانب من جوانب الحياة في الأعمال البسيطة هذه في الدنيا، لابد عليه أن يعرف ما هي مواطن الربح وما هي مواطن الخسارة وغير ذلك. وكذلك الحج لابد عليه أن يتنبه لكل ما يتعلق به من أحكام حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه الصحيح. ثانيا تأتي هذه الأهداف إلى نشر العلم الشرعي، ويكون من الحاج كثير أو كثير من الحجاج ربما يجهلون كما ذكرنا التفاصيل الأساسية في الحج، فضلا عن التفاصيل الدقيقة في أعمال الحج، لأنه لا يجب على الإنسان إلا في العمر مرة واحدة، وربما كذلك لا يحضر بعض الناس حلقات التعليم الشرعي المستمرة، ولكن إذا حضر مثل هذه الدورات حصل له ماذا؟ الفائدة. الأمر الثالث كذلك الشعور الإنسان الحاج ببيت الله الحرام بالطمانينة والسكينة عندما يكون يؤدي العبادة على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى بتعلم الحلال فيها وما يحرم عليه في أثناء طوافه وسعيه وجميع المشاعر العظام. والأمر الأخير تعظيم شعائر الله والأساس. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كأنه يريد الله سبحانه وتعالى لنا بهذه الآية أن كل عبادة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة لابد أن ترتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى وصلاح باطن وظاهر هذا الإنسان في هذه الحياة في الدنيا حتى يفوز وينال الرضا الكبير من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيكون سببا في دخوله الجنة. لأن العبادات كلها لها مقاصد ولها غايات ولها أهداف. قال الله تعالى مثلا الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعندما نقول تعظيم شعائر الله يتوقف كذلك الإنسان عند هذه المشاعر كلها فيستشعر مثلا على سبيل المثال فقط والكلام يقول في هذا الجانب الحجر الأسود. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه علمنا أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر كيده فقبلنا. ماذا تعظيم فقط امتثال اللي هو حجر أسود إن كان خرج من الجنة أبيض إلا أنه أو صورته ذنوب بني آدم كما يقال إلا أننا نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ ما هي أبرز المحاور العلمية والفقهية التي تحرصون على تقديمها خلال هذه الدورات الشرعية وكيف يتم تبسيطها لتناسب مختلف فئات الحجاج مثلا؟
2: طبعا سؤال مهم جدا وجميل ونحن للسنة الثالثة تقريبا على التوالي نعمل هذه الدورات لما وجدنا لها الأهمية الكبيرة من السؤال عنها قبل بداية هذه الدورات. تتكلم كل سنة تقريبا عن محاور معينة وخاصة فيما يتعلق بعبادة الإنسان عبادة صحيحة لحج بيت الله الحرام. فجاءت العناوين كالتالي: فقه الحج والعمرة وأحكامها ورحلة الحج والعمرة والزيارة خطوة خطوة في الهدي النبوي، توضيح الأخطاء والمسائل التي يكثر التساؤل فيها من الحجاج وهذه السنة هذه أضفناها وصدفنا فيها الشيخ عمر بن حسين الخطيب عضو ورئيس دائرة الفتوى في دار المصطفى. وكذلك النقطة الثالثة والمحور الثالث الأساسي أيضا مقاصد وأسرار الحج. أن قلنا كل عبادة لها مقاصد وأسرار. فكانت هذه ثلاثة أيام كنا في الحجاج مع بعض في مسجد الشيخ عبد الملك بارجاء في السيون السوق العام، وثلاثة ليالي كذا من ثامن ذي الجعدة إلى العاشر من ذي الجعدة، والنساء كذلك حضور في مدارس النائف قسم البنات وكانت عصرية يوم الأحد والله الحمد كان الحضور طيب في هذه السنة من جبر النساء ومن جبر كذلك الرجال لأداء هذه المناسك. استعنا كذلك بالوسائل الحديثة مثل الشاشة وغيرها والتمثيل لأعضاء فرقة السرور وهو يمثل أيضا تطبيق العملي لرحلة الحاج من البداية الإحرام ووصولا إلى الحرم المكي بين الحجر الأسود والطواف الأول والثاني السابع ومتى يمشي الإنسان ومتى يمشي الإنسان كتفه وغيرها، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة وتعلم الأدعية، ثم بعد ذلك الحلق والتقصير وغيرها من أعمال الحج والنبيذ منا وغيرها. كان تمثيل رائع جدا من هذه الفرقة حتى يعرف الحجاج الحج على التطبيق العملي أكثر منه من ماذا من النظر. ثم جاء التنبيه إلى الكثير من المشاعر والاهتمام بالأحكام الشرعية حتى يعرفوا الحجاج ما هو الذي يجب عليهم وما هو الواجب عليهم وما هو الركن وما هي السنة وما الفرق بينهما. هل الركن الذي إذا تركه الحاج عليه شيء دم أو أنه لا يصح حجه، كذلك الواجب إذا تركه الإنسان ماذا يجب عليه، السنن ماذا إذا تركها الإنسان. فيعرف الإنسان في حضور مثل هذه الدورات كثير من الأخطاء الشائعة. ثم بعد ذلك يسلك الإنسان في حجه حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تدبيره كما ذكرنا للحجر الأسود، قراءة الأذكار والأدعية في المشاعر المتعلقة بكل مشاعر من المشاعر العظام هناك أدعية وأوراق وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها الحاج ويكررها، سواء كان يستعين بالمرشد الدين الذي معه أو يستعين ببعض التطيبات لله الحمد والتيسر على المادة أو يستطاع أن يحفظها فهو الأفضل وحسن. كذلك يكون الإنسان في أدائه لهذا الحج أن يكون خالص النية لله سبحانه وتعالى، بعيد عن شيء من الرياء أو من العجب أو شيء من أعمال الضار، ابتعاد عن التصوير، ابتعاد عن الكلام الكثير، ابتعاد عن الأكل الكثير، ابتعاد عن النوم الكثير، ابتعاد عن ضياع الوقت الكثير. يستغل كل وقته في تلك المشاعر العظام حتى ينال الصلاة في المسجد الحرام لمئة ألف صلاة كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الأشياء التي يجب عليها الإنسان في هذا في الحج التحلي بالصبر، لأنه قد يكون هناك مواد صعبة على الإنسان في الحج، سواء كان في رحلته في ذهابه أو وجوده للمشاعر عند التنكلات وغيرها أو عند الوقوف في عرفة في أيام الحر والصيف والشتاء الشديد، فإنه في هذه الحالة يحس بنوع من الصعوبة، عليه أن يصبر فيكون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، والتحلي بالأخلاق الحسنة وتحمل المشاعر. أيضا كذلك عليه أن يعرف التنقل بين المشاعر، متى يكون يلبس ثوب الإحرام، متى يسعى، متى يطوف، متى يعرف طواف القدوم، متى طواف الوداع، متى غيرها من المشاعر يعرفها كلها في هذه الدورة المباركة. النقطة الأخيرة إرشاد الحاضرين في الدورة وغيرهم ممن يريد أن يذهب إلى الحج أن يهتم بجوانب السلامة والصحة، لأن هناك ازدحام كثير، فعليه أن يهتم بجوانب السلامة. كثير من الناس ربما لا يعرف هذه المعلومات، أو ربما المرشدين ما ينتبه لهم أو ما يسمع لهم، فعليه أن ينتبه من المرشد الديني أو المرشد لتلك الحملة التي يذهب معها حتى لا يكون هناك ضياع لهم إذا خرج من الفندق أو خرج من المكان، يعرف كيف يتعامل وكيف يتصرف. وأخيرا يغرس روح التعاون والأخوة والمحبة في بين جميع الحجاج بيت الله الحرام.
1: جميل الشيخ محمد، حقيقة جهد كبير جدا، وكم من المعلومات تضيفونها للحاضرين لهؤلاء لهذه الدورات التدريبية. سؤالي الشيخ محمد، كيف تقرؤون التفاعل يعني مع هذه الأنشطة التعليمية؟ خلينا نقول لا سيما هناك جهات كثيرة في مناطق كثيرة متفرقة يعني تقوم بمثل هكذا نشاط، ما الذي يعكسه هذا التفاعل عليكم أنتم تحديدا؟
2: طبعا معهد الشيخ حنبل ومصر الشيطان وغيرها من المؤسسات التي تقوم او الاربطه او المعاهد او غيرها اللي يقوم بهذا النشاط، طبعا يدل على اولا التعاون بين الجميع، ونحن عباره عن مساهمين فقط في اقامه هذه الدورات لاجل ان الكل يستفيد. ربما هناك شريحه بعيده او لا تستطيع ان تاتي الى مكان من مكان الى مكان التنقل، فيكون عبر كذلك عبر القنوات المحلية سيكون هناك بس لهذه الدورات حتى يستفيد منها الكل. لاحظنا هذا التفاعل شيخ محمد من حيث كثير من المشاركين أو المراغبين في أداء مناسك الحج، السؤال قبل إقامة الدورة متى تفعلون الدورة، متى تقيمون الدورة، الحرص الشديد، كذلك الرغبة بالحضور والاهتمام بالحضور قبل موعد الدورة، قبل المغرب مباشرة، قبل صلاة المغرب موجودين الحجاج حتى يريد أن يفهم من البداية كيف يكون حجه صحيح. ووجدنا أيضا من التفاعل طرح الأسئلة، المشاركة الفعالة، وهذا دور كبير جدا، لأن الإنسان عندما يستمع فقط لا يفهم كثير، عندما ينادي ويسأل ويحاور تبدأ المعلومة تتضح له ويبدأ السؤال أو الجواب عن السؤال واضح لديه، فيكون بعد ذلك حج بإذن الله ماذا صحيح. كذلك عملنا كما ذكرت لكم مشهد التنزيلي، هذا أصبح بالنسبة لهم الحج، لأن جسدنا الكعبة، رسمنا الكعبة، عملنا مجسم كبير للكعبة، فأصبح بالنسبة لهم الحج ماذا واضح وبسيط بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم وجدنا من بعضهم التلوين للفوائد، يعني سبحان الله، يعني العلم طيب والحسابة جيد في ذكر بالحبال الوالد، حتى بعض الناس عندهم ورقة وقلم أو في جوال يكتب الفوائد حتى يريد أن يكون حجه، وهو يدفع مبلغ كبير من الأموال لأداء هذا الحج ما يقارب تقريبا 15,000 ريال سعودي، وهذا مبلغ ليس بسيط، وإن كان يهتم لا يهتم به الإنسان لأنه لله سبحانه وتعالى، لكن هذا جهد الإنسان في هذه الحياة جمع له هذا المبلغ لأداء هذه المناسك العظيمة المباركة، فيكون بعد ذلك يريد أن يكون حجه بإذن الله سبحانه وتعالى من حجه ولم يرفض ولم يسقط، خرجت من خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، فيكون بعد ذلك الحاج مستشرا لهذه المعاني. الوعي أيضا بأهمية ماذا الحج، وهذا وجدناه أيضا من التفاعل، السؤال المتكرر، الحضور المباشر، التلويل للمعلومة وغيرها، هذا دلالة على الوعي. وحضور الثلاث الأيام كذلك كل الحاضرين الذين في الدورة حضروا ثلاث الليالي معنا، فكانت أيضا دلالة على وعيهم بأهمية ماذا الحج. ثم أخيرا الدورة الرغبة الشديدة في الإتقان.

0: مهمة جدا حتى من بداية الرحلة، كيف يذهب الإنسان من بيته وما هي الأشياء التي يخطأ فيها كثير من الناس من الذهاب من بيته من تسجيل الديون. لا يستطيع الإنسان، قال حتى لما ذكر لهم من الأشياء التي يخطأ فيها كثير من الناس يريد أن يذهب إلى الحج وعليه ديون. هذه نقطة أساسية، لابد عليك أن تسجل هذه الديون أو تستسمح أو تحذر تعطيهم خبر أنك تذهب إلى الحج حتى يكون حج صحيح. وهذه الناس الأيام هذه غارقين في ديون، كما يقولون من يعيش الذي الأيام ديون ثالث بالسالف نعيش، ولكن ينتبه لهذه المسألة. كذلك إرجاع الأمانات إلى أهل، إذا عندك أمانة أو وكالات أو شيء من ذلك تنبههم أنك تذهب إلى الحج، وغيرها من الأشياء الكثيرة التي يخطئ عنها الإنسان قبل ذهابه إلى الحج، فضلا عن ماذا وجوده في المشاعر، فضلا عن الطريق في أثناء الطريق، الاحترام للأمن، احترام للمسؤولين في الرحلة، التقدير لهم ومحبتهم وتعظيمهم لأجل ماذا؟ أن تكون الرحلة رحلة سعيدة طيبة. فلا يكون واحد يؤثر على 50 واحد في الباص أو 5 باصات أو 4 باصات بسبب ماذا؟ عناده أو بسبب تعصبه أو بسبب غضبه أو بسبب سوء أخلاقه وغير ذلك. هذه من حيث التعاملات الأولية. أما هناك في أخطاء الحج كثيرة جدا، منها إحرام، لأخطاء في الإحرام يتجاوز الإنسان الميقات ولا يحرم من الميقات ماذا يجب عليه، كذلك الجهل بمحظورات الإحرام مثل الطيف والشعار ونزول الشعار والأظافر وغيرها، الاهتمام الانتباه كذلك من شدة الزحام في أثناء الحج، كذلك في الطواف وغيرها من المساعي والمشاعر العظام. أيضا الاعتقاد ببعض الأشياء أنها واجبة وهي ليست واجبة، أو باعتقاد أشياء بأنها سنة وهي واجبة وغير ذلك، كلها هذه من الأخطاء الكثيرة والكبيرة التي يضع فيها كثير من الحجاج. وكذلك انتباه من بعض الأشياء البسيطة العادية التي نحن نمارسها في حياتنا مثل كثرة النوم وكثرة الأكل وضياع الأوقات، ننتبه لها في حج بيت الله الحرام. يستغل الإنسان الحاج هذه المشاعر كلها ساعة في لحظات كلها، فيكون بإذن الله من الفائزين بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير الشيخ محمد سالم بارجا، مدير معهد الشيخ حنبل بارجا وأيضا خطيب مسجد الجامع بسيئون، على هذا التوضيح وعلى هذا الجهد، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر إن شاء الله، وأن يبلغ الحجاج بيت الله الحرام، نعم، ويكتب لنا إن شاء الله كذلك حج بيت الله إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ محمد،
2: شكرا جزيلا،
1: أهلا وسهلا فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء والعزيزات، ولازلنا في بداية مشوارنا الصباحي. من صباحكم الله بالخير، ويسعدنا الآن أن يكون معنا في الاستوديو طلبة مدرسة الشهيد الزبيري كذلك في مديرية القطن. فأهلا ومرحبا بكم، والبداية معنا أيضا مدير المدرسة الأستاذ القدير خالد صالح الشاووش. فأهلا ومرحبا بكم،
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، في يومنا هذا يوم الاثنين نلتقي في إذاعة سوون، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن احنا جينا إلى هذا المكان، ونشكر هذه الإذاعة وهي تعتبر سفينة حظ رموت في الوادي والساحل، وهو الصوت المسموع داخليا وخارجيا، وهو الصوت الذي يعبر عنه الشعب. نشكر ربان هذه الإذاعة هدار محمد الهدار وجميع العاملين، ونشكرهم على حسن الضيافة والحمد لله.
0: أهلا وسهلا، تشرفنا وتنورنا بكم جميعا. أيضا الطلبة ما شاء الله عليهم الأبطال اللي موجودين معنا، بنتعرف عليهم ونشوف انطباعهم أيضا عن الإذاعة. تفضل، اسمك؟
2: هاني محمد اليريدي.
0: أهلا وسهلا يا هاني، صف كم؟
2: صف تاسع.
0: ما شاء الله، حطينا انطباعك على الإذاعة وزيارتكم، الهدف من الزيارة؟
2: والله الحمد لله أنا حزرنا الإذاعة وأول مرة أشوفها.
0: ما شاء الله،
2: زورة يعني مدينة سيون. شكرا على ضيافتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحفظك. أيضا
3: سعيد على الإجابة.
0: يا حيا سهلا سعيد. عرف على نفسك، عادي عرف على نفسك وقول لنا ايش اللي
3: سعيد عادل الجابري في الصف التاسع.
0: ما شاء الله،
4: كيف شفت الاذاعه؟ هل
3: انت ممتازه؟ ونشكر ضيافتكم لنا ونشوف سيون.
4: طيب يا سعيد، انت تسمع الاذاعه من قبل ولا ما تسمع؟
3: ايوه نسمعها في
4: تسمع الاذاعه.
0: وعتقد في المنهج في جزئية في المنهج تعلموها يعني الوطنية، ولكن على الواقع اليوم جيتوا تشوفوها على الواقع.
3: أيوة.
0: كيف شفت الإذاعة؟
3: ممتازة، أول مرة نشوفها.
0: الله يحفظك، أهلا وسهلا. إن شاء الله ما بتكون أول مرة ولا آخر مرة،
3: إن شاء الله
0: دائما تتكرر زيارات. أهلا وسهلا فيك. والطالب
4: في برضه
0: هنا. تفضل.
4: الاسم والصف.
5: اسم حسن خايب ونهاية، والصف التاسع.
4: طيب ايش انطباعاتك يا خالد عن الإذاعة وعن الزيارة اللي قمتوا بها اليوم؟
5: إذاعة ممتازة، والاستقبال الممتاز، وما قصروا فينا الحمد لله.
0: واجبنا. ايش طموحك؟ ايش تبغى تكون؟ مذيع مثلا؟ اعلامي؟
5: لا. ها. طبيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. وشكرك كذا طبيب صراحة من الآن. تفضل تعرف عليك.
6: اسم عبد الكريم عمار بن بخيت.
0: أهلا وسهلا يا عبد.
6: الصف التاسع.
0: ما شاء الله، وانطباعك يا عبد الكريم؟
6: والله انطباعي إن شاء الله جميل، وأول مرة نجي نزور هذه الإذاعة. نعم نشوفها في التلفاز بس أول مرة نجيها
4: في الواقع. أول مرة تشوفه في الواقع.
6: أيوة أول مرة نشوف.
0: طيب لما تشوفوا المذيعين والمهندسين ما في كذا عندكم شعور أن تحبوا تكونوا مثلهم أو كذا؟
6: يعني هدفنا ثاني ومستقبلنا ثاني،
0: كل واحد له طموح.
4: إيش الهدف؟ طيب خلينا نتعرف على هدفك.
0: أيوة
6: الهدف بإذن الله دكتور.
0: يا سلام، كلكم دكاترة.
4: جميل، إن شاء الله توصل. إن شاء الله. طيب ما حد عندكم شيء مشاركة قصة شيء من الطابور الصباحي شيء من الأمور هذه ولا ما؟ ما أحد. طيب
0: يعني ماشي معكم إذاعة مدرسية؟
3: إلا
6: أنا إذاعة بس يعني نسيناها نقرأ من
4: الطلاب اللي في الخارج.
0: قراءة يعني أنتم بس معكم مشاركة؟ ما شاء الله تبارك الله يا دكتور المستقبل.
4: هي نحن نسمع شيء من
0: الآيات. ما شاء الله تبارك الله.
4: أفضل مشاركة بتكون.
0: يلا تفضل.
4: تفضل قراءة الآيات اللي أنت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، زادك الله نورا وعلما إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. ها تفضل. عمر صح؟
2: سعيد. يا أبوي يكتب فيك من الشعر أبيات يحلى فيك أجمل أحلى قصيدة، عساك دايم مني قريب المسافات، يوم تكون المسافة لو هي بعيدة، لا تغيب عني لو لا تغيب عني من طول غيبات، نشوفك اليوم أعوام مديدة، دوم على البال يا عزيز الصفات، كل خطوة فيك صح ورايك سديدة، غيبتك تزيد بالحب عبارات، عن الغالي نحبه دوم وزيده.
1: صح الله يسعدك، ما شاء الله تبارك الله. لا لا ما شاء الله عليهم طموحين.
3: في مواهب بس بتطلع على شويه استخاله.
1: الله يبارك فيك ان شاء الله، حياكم الله.
3: فرصه طيبه استخاله، سعيدين بهذه الزياره وان شاء الله تتكرر ان شاء الله بهذه الزيارات. الله يحفظكم ان شاء الله، الاذاعه اذاعه الكل واذاعتكم بكل تاكيد، سعيدين بهذه الزياره. شكرا جزيلا لكم، اهلا وسهلا فيكم.
1: يا مرحبا،
3: اهلا وسهلا فيكم. خلوا باقي الطلاب إلى
4: بالخير.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى مكتب الزراعة والري، وينضم إلينا من مكتب الزراعة الأخ إبراهيم السمين لنتعرف على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم. مرحبا بك أخ إبراهيم.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياكم الله. تفضل، خلينا نتعرف منك على أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بسيون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الاثنين. الصنف الأول البطاطس سعر السلة 20,000 إلى 25,000، المصدر مارب صنعاء. الطماطم سعر السلة 7,000 إلى 16,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر سعر السلة 2000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 12,000، المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 10,000 إلى 28,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 2000 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 3,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت صنعاء. خيار سعر السلة 7,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. ديدار سعر السلة 8,000، المصدر صنعاء. بسباس سعر السلة 5,000 إلى 8,000، المصدر حضرموت. كوبي الشبير سعر الحبة 2,500 إلى 3,000، المصدر صنعاء. كوبيش صغير سعر السلة 3,000 إلى 6,000، المصدر حضرموت. موز سعر الكرتون 16,000 إلى 18,000، المصدر أبين. باباي سعر السلة 8,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت. حبحب سعر الكيلو 5,000 إلى 500 إلى 600، المصدر حضرموت أبين. مانجو سوداني سعر السلة 15,000 إلى 27,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور سعر السلة 15,000 إلى 25,000، المصدر الحديدة. مانجو السمكة سعر السلة 20,000 إلى 22,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 25,000 إلى 40,000، المصدر الحديدة. وأخيرا الليمون الحامض سعر السلة 7,000 إلى 10,000، المصدر حضرموت. نلاحظ في انخفاض في سعر الباذنجان من 2,000 إلى 4,000، كان الأيام السابقة من 3,000 إلى 15,000، في انخفاض بسبب زيادة العرض في السوق. برضو انخفاض في الليمون الحامض، في انخفاض 2,000 ريال، كان سعره 12,000 واليوم 10,000. وفي أيضا استقرار في سعر البطاطس والطماطم والكوسة. هذا وشكرا.
0: شكرا لك إبراهيم، وإن شاء الله نتواصل أكيد في رسائل صوتية مقبلة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك.

0: صباحكم الله بالخير أعزائي وعزيزاتي مستمعينا الكرام. أما الآن فنذهب إلى رفض الأخبار مع زميلنا توفيق ونتعرف على العناوين الأخبارية الجديدة التي أصدروها لنا وأيضا حركة الطيران والطقس. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا حيا الله
1: صباحكم وصباح الخير. صباح والمخرج اليوم عبد القادر الحبشي أو المخرج محمد الحامد والمقدم معك يا عبد القادر الحبشي. تحية صباحية لكل من يستمع علينا في هذا الصباح اليوم الاثنين الرابع من شهر مايو 2026 ميلادية. دائما نبدأ جولتنا بأبرز العناوين في الساحة الوطنية والمحلية. عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي يؤكد أن وحدة الصف بين مختلف القوى السياسية الوطنية تمثل ركيزة أساسية لعبور هذه المرحلة إلى جانب تعزيز حضور الدولة وإنهاء مظاهر الانقسام وتغليب المصلحة العامة والعمل بجدية على تحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وتلبية احتجاجات المواطنين. وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان يؤكد أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يدشن هذا اليوم في عموم المحافظات تحت شعار تمهل نحن بانتظارك يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تبحث عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الإيطالي لليمن كارلو باردوتشي إعادة تفعيل التعاون التنموي بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. قيادات من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تبحث في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولة البرامج لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن وكبير المستشارين في منظمة الأغذية وزراعة الفاو في اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمواطنين. تحت شعار تمهل نحن في انتظارك ترشين فعاليات أسبوع المرور العربي صباح اليوم في عموم محافظات الوطن المحررة. إدارة مستشفى المدينة الخيري بمنطقة تريس بمديرية سيون تدشن أمس المرحلة الأولى من خدماتها الطبية لمواطني حضرموت الوادي والمحافظات المجاورة من خلال تشغيل العيادات المجانية بمشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين. في العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعاليات معرض عدن هيلث الطبي في نسخته الثانية والذي تنظمه مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمشاركة واسعة من المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة والشركات الوطنية العاملة في المجال الصحي. موظفو مصلحة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية المختصة في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت تحبط محاولة تهريب شحنة من المواد الكيميائية الخطرة والأدوية المقيدة كانت مخبأة بطرق تمويه احترافية. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها لهذا اليوم. اليوم حركة الطيران المدني مطار سيئون لهذا اليوم الاثنين لا توجد هناك رحلات مدنية. الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى. في المناطق الساحلية هناك أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا بشكل عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة، الرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 32 والصغرى 26 درجة مئوية. بدأت الأربعينية اليوم، هذا اليوم عندنا الأربعينية يعني الصيف كما قلنا بالأمس بدأ رويدا رويدا. اليوم يا صباح معنا عبد القادر، معنا خبر حزين حول وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر. هاني شاكر له أغنية غناها في اليمن أعتقد في الحديدة عند زيارته لليمن، لكن الخبر هو في مصر أعلن ظهر أمس الأحد عن وفاة أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض ومعاناة صحية استمرت خلال الفترة الأخيرة. نقابة المهن الموسيقية في مصر نعت ببالغ الحزن والأسى أحد عمدتها ونقيبها السابق، مؤكدة أن الفن العربي فقد رمزا من رموز الرقي والأخلاق قبل الفن. الفنان هاني شاكر أثرى المكتبة الموسيقية العربية بمئات الأغاني التي حفرت مكانة خاصة في وجدان الجمهور العربي، ونال خلال مسيرته العديد الأوسمة والجوائز التقديرية من مختلف الدول العربية. وبرحيل هاني شاكر يفقد الغناء العربي أحد أبرز رموزه وصوتا ارتبط بوجدان أجيال كاملة، ورغم الغياب يبقى إرثه أو يبقى إرثه الفني حاضرا شاهدا على مسيرة استثنائية صنعت له مكانة خاصة في تاريخ الموسيقى العربية. ترك هاني شاكر رصيدا كبيرا من الأغاني العاطفية والوطنية، وشارك في حفلات ومهرجانات عربية ودولية، وظل محافظا على اللون الطربي الأصيل رغم تغير الأذواق. كلنا نتذكر أول أغنية بثت لهاني شاكر في حياته الفنية، لو تذكرينها صباح وعبد القادر، كده برضو يا قمر
0: أو
1: يا
0: قمر، لا مذكر
1: كده برضو يا قمر،
0: لا مذكر.
1: هذه أول أغنية كانت لأمير العربي هاني شاكر. لكن الجميل أنه زار اليمن وزار محافظة الحديدة في أحد الأعوام وغنى أغنية ممتازة وبديعة لليمن، وكان وكأنه يعيش الجرح بكل تفاصيله. إحساسه كان يسبق صوته.
0: أعتقد الأغنية بعد 2011.
1: أعتقد هكذا.
0: في 2012 تقريبا.
1: نعم. كانت الأغنية
0: عن اليمن.
1: نبرته حزن وفي أدائه حب. وكأنه وطنا كاملا يتكلم من خلاله. الأغنية التي غناها اليمن نقول كلماته، وأتمنى أن يكون المخرج وجدها.
2: نعم.
1: أتمنى
2: نعم.
1: يكون المخرج وجدها.
2: مجهزها. نسمعها
1: بعدين في نهاية الجولة.
2: المخرج قلنا مجهزها.
1: جهزها الآن.
2: نعم.
1: إن شاء الله.
2: جاهزة. جاهزة.
1: جاهزة؟
2: أكيد.
1: حلو. لكن الكلمات تقول لقيناها ماشية على درب الحزن، سألتها عن اسمها قالت يمن، اسمي يمن، واحلف على هذا يمين أنا اليمن، واسأل سيف بن يسر. هذه الأغنية غناها هاني شاكر في الحديدة كما تقول صباح 2011.
0: في الحديدة أو هنا ما أدري والله،
1: في الحديدة أعتقد.
0: يمكن
1: في 2011.
2: نعم.
1: الله يرحم هاني شاكر.
0: هو من زمن الجميل والقديم تقريبا.
1: بس الغريب يا صباح انا تفاجأت عمره 73 سنة وشباب، يعني شوف شكله
0: بالضبط. حتى كلنا يعني
1: استغربنا. استغربنا 73، انا قلت في الستينات.
0: يعني احنا وعينا على الدنيا واحنا نسمع انه في فنان هاني شاكر يسمعوا اهالينا الكبار، يعني احنا بصراحة ما كنا.
2: لازال هو محافظ على روحه وعلى
1: صحته وروحه
2: واطلالته مثل ما قلت في الغناء، يعني لازال محافظ على القيمة الغنائية يعني. صحيح.
1: وأخلاق وأدب.
0: نعم. ما شاء الله عليه.
1: والله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: نعم.
1: وهو يعتبر خليفة عبد الحليم حافظ كما يقولون في مصر. يعني بعد عبد الحليم يعتبر هو الصوت اللي يكون في الدرجة بعد عبد الحليم حافظ.
2: الله يرحمهم جميعا.
0: الله يرحمه. أسعدوا الأمة العربية. احنا جينا وقد بدأ يعني ما إيه أقول لك، احنا في يعني أنا كنت أسمع من التسعينات يعني الأغاني المطربين الذي جاءوا وكذا، يعني كنت أسمع الهاني شاكر أقول هذا من القديمين يعني.
1: قديم
0: يعني تقريبا يعني الأهل أيه. لهذا ما أدريش يعني، إحنا جينا على الأغاني السريعة تقريبا إيقاعية.
1: وشارك في مسلسلات وأعمال فنية وحتى في فوازير فوازير رمضانية شارك.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له عزاءنا للشعب المصري جميعا.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: فنان راقي بصراحة. نعم. معنى الكلمة.
0: الله.
1: طيب نشوف المخرج إذا هو موجود الأغنية ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إن شاء الله.

0: اسمع من حديث واخباري.
1: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

الْبَصِيرُ وَالسَّمَاءُ